مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. نواصل مع سيدة فاطمة رضي الله عنها وحياتها، زواجها بعلي بن أبي طالب، كيف كانت حياتها وهي ابنة خير الأنبياء وسيد الأنبياء وخير من مشى على الأرض. قال علي لفاطمة ذات يوم: والله سنوت، أي سقيت الماء من البئر حتى اشتكيت صدري، وقد جاء الله عز وجل أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه. سبي يعني خادم عبيد. فقالها يعني قعدت نعبي في الماء حتى لين صدري وجعني يعني من كثرة الخدمة، فأطلبي من أبيك خادما، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأنا والله لقد طحنت، أي الحبوب، حتى مجلت يداي، يعني تقطعت يداي، احراشت ممكن من طحن الحبوب. وانتم تعرفوها الرحى يعني القديمة اللي ترحي باليد. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك وما حاجتك أي بنية؟ وهوني وقفة بالله، يعني بنت سيد الخلق ونسيبه علي بن أبي طالب وصهره، يعني شوف العيشة اللي لا كانوا يتبذخوا في الأموال ولا كانوا يبذروا في الفلوس، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يعني شوف كيفاش كانت عيشتهم. هذاك هو العدل، يعني العدل اللي يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمه للراعي أنه كل راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمين على أموال المسلمين. عمر بن الخطاب بنته عندما اشتهت الحلوى قالها: كيف أعطيك، يعني لا أعطيك وهناك من هو جائع من المسلمين. يعني الإنسان يسوس قوما، فماش علاش أهل بيته، يعني هم مثل الناس. فهو ماهوش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان كي يحكم لا يحابي وما يعطيش امتيازات الأقارب الأصهار الكذا. هذاك هو الإسلام في أبهى صوره. يعني أنت كي تخزر معناها النقمة الطبقية، وإلا منين تجي؟ تجي وقت لا تلقى طبقة يعني مستثرية في أموال الناس وعندها ثراء فاحش وتاخذ وتستغل وكذا. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يبدأ بأهل بيته، يعني أنا أتقشف وأزهد في الدنيا ولا ألزمكم بهذا، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن أهل بيتي زادة هاكم تشوفوا فيهم. يعني الناس كي تشوف زادة أهل البيت هذوكم، يعني معناها سبحان الله في امتيازات ولا في معناها هذا بالطبيعة بالطريقة هذه العدل هو يطيب النفوس ويخلي النفوس تحب الراعي وتحب يعني من يسوسها ولا تنقم عليه. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كي كان يخرج معهم في الحرب كان هو أول يعني صدره في الصف الأمامي كما نقوله. كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقت اللي بنوا الجامع، بنوا المسجد في يعني مسجد النبوي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجر ويقول: ما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فكان هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، معناه كان يشارك في حفر الخندق، وقت اللي ربط الصحابي الحجر على بطنه من الجوع كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد ربط الحجر على بطنه من الجوع، يعني كان يتألم مثل ما يتألمون ويركب مثل ما يركبون، وإذا مشى هو بنفسه وقت لجي النوبة متاعه يركبوا مثلا في سفر لجهاد أو الغيره، كانوا يتداولون أحيانا على الدابة، يركب واحد شوية ويرتح والآخر يمشي على ساقيه والآخر يركب، فكتجي النوبة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم بشي يمشي يقولوا له يا رسول الله أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابقى أنت راكبا، يقولهم لا ما أنا بأغنى عن الأجر منكما، ينزل ويأبى إلا أن يمشي كما يمشي الصحابة. فتصور أنت يعني حكم الإسلام يعني بالطريقة هذه قديش فيه سماحة، قديش فيه عدل، قد في مشاركة، ما تلقاشك الحاكم اللي كما كان الحضارات اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كسرة ما تقربش حتى للحضارة الفرس، كسرة ما تقربش حتى الكسرة تلوث الهواء اللي يتنفسه كسرة، يعني وقت اللي تدخل على كسرة لازمك تسجد الكسرة. طبقة العبيد يعني عند الرومان كانت طبقة عادي، يعني ما عندها حتى حقوق وما عندها حتى الملوك، كانت طبقة والناس كانت طبقة أخرى، وما كانتش الملوك تعيش كما بقية الناس. الإسلام جاء ألغى هذا وقال لك يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. يعني الرجل حتى وقت اللي تخلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف اللي هكا هابه لمقامه، قالوا إني ابن امرأة تأكل القديد، يعني سبحان الله، يعني أنا بشر مثلكم، وهو بنفسه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، يعني لا تضعوني في مقام فوق مقامي اللي هو كان سائد في عصره، حتى عمر بن الخطاب حين أثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم بكى عمر وقالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الأسرة وأنت سيد الخلق ورسول الله يؤثر الحصير في جنبك، قالوا يا عمر ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. فالبيت النبوي ما كانش مختلف على بيت فاطمة وعلي، يعني كيفاش الناس تدخل وتشوف فاطمة وعلي مثلا يتبثخوا في الفلوس مثلا والناس الأخرين جيعانين، لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن، وإلا يبدأ يؤمر وينهى أنت هز وأنت أعمل وأنت قد وأنت كذا، وهو لا يشارك، كان هو أول المشاركين صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل كبير على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، كيف وهو القائل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو القائل يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر هو النمل الصغير الأصفر، يطأهم كل شيء. يعني المشاركة هذه من اللي عنده، يعني الوالد لولده أيضا، يعني الوالد كيف هو راعٍ وعنده رعية أولاده، إذن يؤمر ينهى يشارك، المشاركة تحبب الطفل هذاك في العمل، هو أسلوب نبوي تربوي تخليك أنت لا تستثقل العمل، لا تستثقل العمل، ها بش نهزو مع بعضنا، ها بش نخدمو الحديقة مع بعضنا، ها بش نقدو هذيك مع بعضنا، مش افعل لا تفعل، يعني هكا وعلاقة فوقية. وهذا بطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال، يعني الله عز وجل أمره بالشورى وقالوا وشاورهم في الأمر، وقالوا وأمرهم شورى بينهم على خاطر

واحد شيء. قالت له جئت لأسلم عليك. استحيت أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما. رجعت لعلي قالت استحييت أن أسأله، فأتياه جميعا. فقال علي يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا، معنى يعطينا واحد من العبيد خادم لينا. فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم. ريت كيفاش، ريت الدرس. أهل الصفة هم اللي كانوا يبقوا في المسجد، يباتوا في المسجد من فقراء المسلمين، فيقول لهم أنا لا أترك الفقراء جياعا وأعطيكم خادما، لا أجد ما أنفق عليكم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع. نعود بعد الفاصل.

انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فاطمة للخادم، ولعله أراد أن يجبر خاطرها، يعني لم يتركها هكذا. هو الأمر يعني هذا لم يمنع ابنته، يعني هو يحبها كثيرا، لكن هو زاد الحاكم في المدينة، وهذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم وفي تربيته لمن بعده، يعني من الخلفاء، وإحنا شفنا العدل متاع الخلفاء من بعده رضي الله عنهم، وفي تعليمه لمن بعده، يعني أراد أن تعيش فاطمة وعلي نفس ما يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من زهد وتقشف وترك للدنيا بطبيعة، لأنه هو مطالب بأكثر مما يطالب به الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزكية لنفسه ورفعة، يعني ترفع عن الدنيا، هذا اللي حب يعديه البنت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في جبر الخواطر، يعني ما شاء الله، قال فعلي بن أبي طالب فجاءنا، وقد أخذنا مضاجعنا، يعني دخلنا في اللحاف وغطيا رؤوسهما، يعني إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، يعني ما كانش اللحاف زاد واسع ياسر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهما دخلوا باش يرقدوا كما نقولوا، فذهبنا لنقوم، فجاءوا باش يقوموا احتفاء به،

0: فقال على مكانكما، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. يعني شوف الملمح ما أجمله، أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة. يعني هوني قديش فيها عطف وقديش فيه حب وقديش فيه مودة. وقال لهم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يعني انتما سألتوني خادم، أنا باش نعطيكم حاجة، نعطيكمش حاجة مؤقتة، نعطيكم حاجة باش تصاحبكم حياتكم كاملة من الخير الكثير. فماذا قال؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34، يعني قولوا الله أكبر 34 مرة، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم الحديث. أرشدهما إلى هذه التسابيح قبل النوم. شنو دخل التسابيح في الخادم؟ يعني ما هو الذكر، شنو دور الذكر؟ الذكر يعطي قوة للقلب، والذكر كي يعطي قوة للقلب، القلب كي يقوى ينعكس ذلك على الجوارح فتقوى. وجربوه الذكر هذا، والله كل إنسان يبات تعب ويبات يفكر ويتعب كثيرا جسديا، يجرب هالذكر هذا، هذه التسابيح السهلة. يعني معناها خاتم تسبيح في يدك ولا مسبحة، وانت تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33، ويكون عندك يقين أن هذا الذكر سيقوي قلبك ويقوي بدنك. ففيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، وفيه أيضا تلطف كبير بحيث لم يزعجهما من مكانهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم. هوني لفت بطبيعة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة مشاغله يعني ما حبش يكسر خاطر بنته. هو أكيد أنه في كما قلت لك فقراء أهل الصفة ما كانش بش يتركهم، لكن انتبه لهذا وما خلى الليلة يعني تتعدى. كان ممشي البيت فاطمة وعلي وجبر خواطرهم وعلمهم هذا الذكر، كما جيت في قصة يعني أعرابي وقت اللي قالوا قل لي يعني علمني ذكرا، فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما جاء في حديث. فبدأ هكا يعمل يديه يعني نوعا ما كأنه شد حاجة. فبعد ما يعني ترك المجلس قالهم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، يعني عبى يديه بالخير. فأنت كي تاخذ الذكر تاخذ الخير الكثير. الخادم في الأخر باش تاخذه ويمشي على روحه، ولكن الذكر والحديث والآية اللي تفهمها واللي تعيش بها في حياتك هذيك هي اللي تقعد لك. في قصة أخرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتوقف أيضا رعايته لبناته بعد الزواج. يعني فاطمة الزهراء عاشت عيشة حياة ملؤها السعادة مع علي بن أبي طالب. أكيد أنه كل بيت زوجي لازم تصير فيه خلافات، ولم يسلم حتى بيت النبوة من بعض الخلافات الزوجية، وهذا اللي نذكروه على خاطر وقت خلاف معناها في بيت زوجي للأسف تدخل الأهل أحيانا يزيد الطين بلة، فتلقى الأم تنحاز لولدها وإلا البو ينحاز البنته ولا العكس، فيعز الإنصاف الحقيقة. وربي قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان يزم يعدل ولو كان مع القريب. والرسول صلى الله عليه وسلم باش يعلمنا في الموقف اللي باش ناخذوه إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف حل الخلاف بين فاطمة وعلي في القصة الجميلة اللي إن شاء الله نأخذها في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

بالحسن حيا وبالإحسان أحيانا، فأورق الصخر من نجواك وامتلأت

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نشرع اليوم بمشيئة الله وعونه في سورة مريم. نقرأ إن شاء الله تعالى من الآية الأولى من قوله تعالى: كافها يا عين صاد، إلى الآية السادسة، أي إلى قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
5: إسلام فطناس،
4: والطالبة
6: أسمى غموري،
4: والطالبة
7: هبة طرابلسي،
4: والطالب
8: ياسين شريف.
4: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: إذ نادى ربه نداء خفيا.

0: يعقوب
1: يرثني ويرث من آل يعقوب
0: واجعله ربي رضيا
1: واجعله ربي رضيا.

0: سامية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. ابتدأت سورة مريم بقوله تعالى كاف ها يا عين صاد، الحروف المقطعة هذه الحروف النورانية لها حكم خاص كما قلنا بالنسبة لكيفية نطقها، خاصة من حيث المد. قلنا أولا الحروف النورانية في سور القرآن مجموعة في قولهم نص حكيم قطعا له سر، هذه الحروف جميع الحروف النورانية. ثم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم لا مد فيه وهو حرف واحد وهو حرف الألف، ليس فيها مد، ألف لا نقول أليف مثلا، ألف هكذا. ثم قسم يمد بمقدار ألف واحدة أي بمقدار حركتين، وهي حروف حي طهر ح ي ط ه ر، هذه الخمسة حروف نمدها بمقدار ألف واحد، مثلا نقول ط ه ط بمقدار ألف ط، والها بمقدار ألف ها، فلا نزيد على ذلك. ثم بقية الحروف وهي مجموعة في قولهم كم نقص عسل أو سنقص علمك، الأسهل الإنسان يحاول يحفظ الطريقة الأسهل، كم نقص عسل مثلا، هذه يمكن أسهل من بقية التراكيب ربما. إذن المهم هاته الحروف كم نقص عسل تمد بمقدار ثلاث ألفات. سنطبق هاته القاعدة في حروف كاف ها يا عين صاد. طبعا لنا حرف العين هو يمد بمقدار ثلاث ألفات، ولكن فيه وجه ثاني وهو التوسط أي بمقدار ألفين، ونقرأه نحن بوجه الأداء وهو بمقدار ثلاث ألفات. إذن كاف بمقدار ثلاث ألفات أي ست حركات، ها ألف واحدة، يا ألف واحدة، عين ثلاث ألفات، ثم صاد نفس الشيء ثلاث ألفات مع قلقلة الدال، ثم بين العين تنتهي بنون ساكنة وبعدها صاد في حكمها الإخفاء مع الغنة. إذن عين صاد، هكذا يكون نطق فواتح سورة مريم. في قوله تعالى زكريا، طبعا يقرأه الإمام قالون بالهمز، فلا بد من بيان الهمزة حال الوقف، زكريا مع حبس الصوت، الهمزة من حروف الشدة ينحبس معها الصوت حال سكونها. في قوله تعالى قال رب إني وهن العظم، العظم ترقيق العين قش العظم، ثم بيان حرف الضاء، ضاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، العظم هكذا. في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي، طبعا انتباه أولا إلى تحقيق حركة الكسر خاصة في كلمة خفت، فلا نقول خفت خ لا، وإني خفت هكذا، كلمة ورائي مد بعد الهمزة من وراء مع ترقيق الواو وتفخيم الراء، من وراء لا هذا خطأ، لا نقول من وراء، من ورائي وكانت هكذا، فالانتباه. كلمة عاقرة، الانتباه إلى ترقيق العين بلا مبالغة، لا نقول عا لا عاقرة هكذا. في قوله تعالى يا زكريا وإنا، طبعا هنا التقاء همزتين، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية مكسورة، هنا الهمزة الثانية من كلمتين، قلنا الهمز من كلمتين إذا كان مختلف في الحركة، فالفتح يعطينا التسهيل إذا كانت الأولى مفتوحة الثانية مسهلة، الضم يعطينا الواو والكسرة تعطينا الياء، هنا الأولى مضمومة إذن الثانية ستصير واوا، كانت زكرياء إن تصير زكرياء وإن تصير واوا مع الحفاظ على الحركة اللي هي الكسر، ما هنا إذا كان الأولى مضمومة الثانية تصير واوا، هذا في المختلفتين في الحركة إذا ما بدو مختلفين من كلمتين، واضح؟ إذن هنا يا زكرياء وإن وي، وهنا عندنا وجه ثاني وهو التسهيل موش إشكال، المهم ناخذ طوى معناها وجه الإبدال، تبدل الثانية همزة واوا مكسورة، يا زكريا وإنا نبشرك بغلام، إذا ابتدأنا بها وقفت هنا اضطرارا سأرجع من إن ترجع إلى أصلها فنقول لا نقول ون لا إنا نبشرك بغلام هكذا. فالانتباه إذن هذه أهم الملاحظات وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بي

0: يعقوب
1: يرثني ويرث من آل يعقوب
0: واجعله ربي رضيا
1: واجعله ربي رضيا.

0: فهبلي نزيد بين مد اللام. نعم.
1: فهبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه
0: بغلام بين الغين بغلام. نعم.
1: يا

0: قبل سامية.
1: أحسنت إسلام، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين. تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا.

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن

0: عنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
1: أحسنت ياسين بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء. تفضلي يا أسماء.
2: بسم

0: يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
1: أحسنت أسماء بارك الله فيك. الانتباه إلى الراء في كلمة عاقرا مفخم الراء هنا حال الوصل الإخفاء، ولكن نفخم الراء فنقول وكانت امرأتي عاقرا فهب لي هكذا. فالانتباه، نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة، تفضل يا هبة.
2: بسم

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

0: الوسامية.
1: أحسنت هبة، بارك الله فيك. طبعا وصلت هبة الآية الأولى بالثانية، فالتقت همزتان، الهمزة الأولى من كلمتين طبعا مفتوحة والهمزة الثانية مكسورة، فهنا الفتح قلنا يعطينا التسهيل، لذلك سهلت الهمزة الثانية. زكريا إذ نادى، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت

0: ليعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة،
2: مع السفرة الكرام للبررة،
1: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنا من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد نعيم.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة المباركة للحزب 29 من الآية الأولى من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم،

0: طيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان الذي خلق فأبدع، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان من جعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحان من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه. سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي الجلال والإكرام. يا فالق الصبح من أكمام ظلمتها، وساكب النور في الآفاق أنهارا، وباسط الفأل والآمال أردية، تزمل الروح تجلو الهم إنزارا، اكتب لنا خير هذا اليوم أجمعه، واصرف غبار الأذى إن هب أو ثارا. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون الثغور، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك ربنا بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا وأن تجيرنا من النهر بقدرتك. اللهم يا من لا تراك العيون، ولا تخالطك الظنون، ولا يصفك الواصفون، ولا تغيرك الحوادث، ولا تخشى الدوائر، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منك سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل في قلوبنا بصيرة لا تعميها الرغبات، وفي أعمالنا صدقا لا تفسده النيات. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك احفظنا مما تخفيه المقادير، والطف بنا يا عزيز يا قدير. اللهم لا نظلم وأنت حسبنا، ولا يصيبنا مكروه وأنت ولينا. اللهم اشرح صدورنا بطاعتك، ويسر أمورنا برحمتك. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ونخص بذلك الوالدين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما أنت أهله، في كل لمحة ونفس، عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك، وشهدت به ملائكتك. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: لك الحمد ربنا في الأولين، لك الحمد ربنا في الآخرين، لك الحمد ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا على هذه المائدة، مائدة ذكره وشكره ويا رب حسن عبادته. سلام الله على من وافانا، سلام الله على أحبتنا، سلام الله على أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سلام حتى نلقى السلام سبحانه وتعالى، وندخل كلنا من باب السلام، والرجال في دار الدنيا من باب السلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت منهم يا فؤاد يا يعقوب، قل أمين. وأنت يا أختي الغالية كريمة، تحية طيبة لك، وكل من قال آمين حتى لا تغاروا يا أحبابي. هذه أختكم وابنتكم أسماء شقر خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله مع هذا البرنامج، برنامجكم صباحك أجمل لليوم 24 من شهر ذي الحجة لسنة 47 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 10 من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. أحبابنا الكرام، وهذه الكلمات التي وددت أن أستفتح بها يومي. وقبل كل شيء نسأل المولى سبحانه وتعالى، سواء كان حضوريا ومباشرة مع بعض أو بظهر الغيب، والأفضل بظهر الغيب، أن يرزق أبناءنا الذين اختارهم الله في هذه السنة أن يختبروا. والحياة الدنيا كلها امتحان، لكن في هذه الفترة كلنا يدا بيد إن شاء الله، عسى أن يكرم أحبابنا وأبناءنا بالبكالوريا خاصة بالنجاح والفلاح والتوفيق والسؤدد والرشاد، وأن يذكرهم لحظة نسيانهم يا رب العالمين، وأن يبارك في مجهود كل ولي وفي مجهود كل من هو في هذه اللحظات يستعد لكي يقدم ورقة الامتحان. وهؤلاء الذين ينظمون أحبابنا والذين هم في سلك التعليم وقد استقطعوا من وقتهم الكثير، فنسأل الله أن يبارك لهم في صحتهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم، وجعل الله كل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم، قولوا أمين. قبل قليل استمعنا إلى آيات بينات بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى. هذه الكلمات التي وددت أن أستفتح بها تباعا بعد ذكره سبحانه وتعالى، كلمات خاصة جدا بالشيخ محمد صديق المنشاوي بعنوان ارتاح ضميرك يا شيخ. ما الذي حصل؟ وعن أي كلام أتحدث؟ ولماذا الشيخ المنشاوي في هذه الفترة بالذات؟ لماذا اليوم بالذات؟ لماذا في هذا الشهر بالذات؟ يعود الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى الواجهة، وكأن صوته بعث من جديد بعد 60 سنة من رحيله. الموضوع يا سادة يا كرام ليس مجرد أرشيف فتح، بل هو كشف لسر من أسرار القبول وحكاية من حكايات الإخلاص. القصة باختصار يا سادة، أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان قد سجل ختمته مرتلة كاملة، وأجيزت من لجنة الإشراف وبثت في الإذاعة وقتها، إلا أن المنشاوي طلب الإذاعة، يعني هو أصلا طالبها بإعادة تسجيل تقريبا 32 شريطة، أي أكثر من ثلث الختمة. تخيلوا تلك الختمة التي طافت الأرض وأبهرت الدنيا منذ 60 سنة، وحفظ الكثير من الناس القرآن على وقعها، المنشاوي نفسه لم يعجب بها، بل ولم ترضي طموحه القرآني، لأن تكلفة الإعادة باهظة. قال هنا الشيخ المنشاوي كلمته للتاريخ: أجري أنا متنازل عليه، وأما تكاليف الأستوديو والمهندس ولجنة الإشراف فأنا سأتكفل بها من مالي الخاص، كل ذلك لتخرج ختمة القرآن متقنة كما تليق بكلام الرحمن. فأعاد المنشاوي التسجيل من جديد، إلا أنه ظل حبيس الأرشيف قرابة 60 عاما، ولعل مرضه الأخير أشغله عن متابعة إذاعة التسجيل حتى نسيت مع تعاقب السنين. والآن، نعم الآن، تم نشرها مؤخرا في هذا الشهر مع بداية شهر جوان 1 جوان بأداء مبدع يفوق الوصف. وهكذا ارتاح ضمير المنشاوي بعد أن أعاد تسجيل الختمة بالأداء الذي ارتضاه لنفسه، فسبحان من رزق هذا الشيخ الخلود في قلوبنا. هكذا أيها السادة هم الصادقون، يدفعون خفية من أموالهم وأعمارهم لإتقان أعمالهم. إيه نعم، يدفعون خفية من أموالهم وأعمارهم لإتقان أعمالهم، فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينشر ذكرهم ويعلي قدرهم ولو بعد حين. أيها الأحباب، هو عالم من علماء الأمة يتحدث عما حصل في هذه الأيام، يقول: ما يكاد يمر يوم إلا ويأخذني التفكر في سر ما بلغه هذا الرجل من أثر باق بعد رحيله. مضى على رحيل شيخنا المنشاوي رحمه الله أكثر من 50 عاما، وما زالت الأمة تنتظر تلاوة جديدة له، فإذا ظهرت استقبلتها القلوب بالفرح، وكأن صاحبها ما زال يهب الناس من عمره بعد موته. يا الله، رجل وراه التراب منذ عقود وما زالت حسناته تتجدد كلما استمع أحد إلى تلاوته، أو خشع قلب بقراءته، أو تعلم قارئ من أدائه. وحين يتأمل الإنسان ذلك يستحيي من نفسه. فشيخنا المنشاوي رحمه الله لم يكن يحمل هاتفا يسرق ساعات يومه، ولم تكن أمامه ريلز لا تنتهي ولا ستوري يتابعها صباحا ومساء، ولا إشعارات تتقاسم انتباهه، ولا تشات يبتلع عمره، ولا انشغال دائم بمن نشر ومن علق ومن غير صورته ومن تصدر تريند. ولم يأتي في عصر الذكاء الاصطناعي، ولا في زمن الانترنت، ولم تلك شيئا من الأدوات الهائلة التي بين أيدينا اليوم، ومع ذلك صنع أثرا ما زالت الأمة تعيش عليه بعد أكثر من نصف قرن. أيها الأحباب، أما نحن فقد جمعت لنا وسائل التعلم والنشر والتأثير، وصار الوصول إلى العلم والدعوة والناس أيسر من أي وقت مضى. ثم ضاعت أعمار كثير منا بين التصفح والمتابعة ومراقبة حياة الآخرين، بل إن بعض الناس اليوم أيها السادة الكرام لو انقطع عنه الأنترنت ساعات قليلة شعر وكأنه لا يعرف كيف يقضي بقية يومه. أما شيخنا المنشاوي رحمه الله تعالى فكان ممتلئا بشيء آخر، كان ممتلئا برسالة، كان القرآن قد ملأ قلبه، فاستغنى عن كثير مما استعبد الناس اليوم، ولذلك بقي أثره، بقي ذكره، وبقي عطاؤه، بينما رحل كثيرون كأنهم ما كانوا. إن القضية يا سادة يا كرام ليست في الهاتف نفسه، ولا في التقنية ذاتها، وإنما في العمر أين ذهب، وفيما يستهلك، فالناس لا يخلدهم طول أعمارهم، وإنما يخلدهم ما ملأوا به تلك الأعمار. رحم الله شيخنا المنشاوي بما قدم للإسلام والمسلمين، فقد أثبت أن الرجل قد يموت ولكن رسالته قد تظل تتلو القرآن بعدة سنين، يعني كثيرة، ونحن لا نعلم أن العالم إذا يموت لا يموت علمه. فعلا قد تحققت، وها نحن نراها رأي العين، رحمه الله. وأنا أقول لك يا شيخ يا منشاوي، لقد أتعبت من بعدك. رحمه الله تعالى، ورحم الله أعلام الأمة. لنا تواصل إن شاء الله، أذكر الله يذكركم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. تحيتي لكم مجددة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم. مرة أخرى قولوا آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، آيات بينات إن شاء الله سنستفتح بها حديثنا وكلامنا معه وعنه سبحانه وتعالى سورة جديدة ستجمعنا اليوم إن شاء الله، ألا وهي سورة الحاقة. هذه السورة وقبل كل شيء وبإذن سبحانه وتعالى عسى أن نطبق سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ يعطي فضائل الأقوال. هنا سنبين إن شاء الله لما نزلت سورة الحاقة، ما أسباب نزولها، وعلى من أنزلت، وهذا ما سيكون حديثنا فيه تباع بعد بإذنه سبحانه وتعالى. إن مما ورد في سبب نزول سورة الحاقة أن الوليد بن المغيرة كان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، بينما كان يصفه أبو جهل بأنه شاعر، ووصفه عقبة بأنه كاهن، فأنزل الله تعالى الآيات الآتية: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وأقسم على صدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الكرام، هذه السورة نزلت في مكة المكرمة طبعا، فهي سورة مكية بإجماع العلماء، وسميت بسورة الحاقة لورود لفظ الحاقة في أول آية فيها، حيث إن هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم سوى في مطلع سورة الحاقة، ولذلك سميت به. وقد نزلت سورة الحاقة في السنة الخامسة قبل الهجرة، وتضمنت عدة مواضيع، فقد ذكرت يوم القيامة. إذن الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك لتذكير الناس بأهوال هذا اليوم، وبينت حتمية وقوع هذا اليوم، وكان هذا ردا على الذين كذبوا وقوعه. وعمدت السورة الكريمة إلى التذكير بحال الأمم السابقة والعذاب الذي لاقته جزاء كفرها وعنادها، فبينت أنواع العذاب الذي لاقوه في الدنيا، وأن لهم في الآخرة أيضا نصيبا من العذاب والعياذ بالله. ذكر الله سبحانه وتعالى النعم التي أنعم بها على عباده المؤمنين وكيف نجاهم من العذاب، ثم وصفت الآيات حال الناس يوم البعث والجزاء والدرجات التي يتفاوتون فيها، فمنهم من ينال أشد درجات العقاب والحساب بسبب كفره بالله تعالى والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم والجحود بالمعجزة التي وضعها تعالى بين أيديهم، ألا وهي القرآن الكريم. وأوضحت الآيات تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتهديد المشركين وإنذارهم، إذ إن عدم استجابتهم تحتم عليهم وقوع التهديد الذي وعدهم الله به من أهوال وعذاب. فاللهم سلم. نزلت هذه السورة يا أحبابي الكرام، سورة الحاقة، بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج، ويبلغ عدد آياتها 51 آية. وهذه السورة إن شاء الله بعد ذكر سبب نزولها وعلى من نزلت، نأتي إن شاء الله إلى إملاء الآيات الأولى منها، عسى أن يكرمنا المولى سبحانه وتعالى بلسان فصيح، بأداء يحبه سبحانه وتعالى. فيا رب علمنا واغفر لنا ما جهلنا،
اللهم آمين آمين يا رب العالمين. نستعيذ بالله من شر الشيطان وكيده ووسوسته، ونبدأ مستعينين ومستعينات بالله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.

نار عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً.

0: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
1: صدقت يا الله، 7 آيات من هذه السورة المباركة، ولكن لن نقلب الصفحة إلا في مناسبة أخرى إن شاء الله. الحاقة ذكرت 3 مرات، المد الطويل ليس بألف ولا بألفان، 3 ألفان، لأن بعد الحرف الممدود حرف مضاعف، ضعف الله لكم الحسنات. اللهم أمين، لنا عودة إن شاء الله. اذكروا الله يذكركم.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. واحد إنجليزي من أشهر المختصين والمنظرين في التربية عملوا مع حوار وقد بلغ من الكبر عتية. قالوا له أعطينا نصيحة من عصارة تجربتك تفيدنا في تربية صغارنا. قال لهم بالحرف الواحد: امنعوا على صغاركم التليفونات أقصى ما تنجموا، واحسبوا رواحكم في حرب يومية مع آفة هدفها تدمير ولدك ولا بنتك. أكثر من هكا، يقول أنه الهواتف الذكية صممت خصيصا باش تجعل صغيراتنا مدمنين، وهذا حسب أبحاث قام بها هو على أدمغة عديد الوليدات والبنيات من مختلف الأعمار. من ناحية أخرى يقول لك زادة: قلل يا ولي من استعمال تليفوناتكم قدام صغاركم، خاطر يوصل لهم انطباع أنه التليفون أهم منه ومن مشاغله وحكايته اليومية. إن شاء الله زينة.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

في فؤادي أيا حبيب وئام، واشتياق ولهفة وهيام، ورجاء بأن أراك شفيعا.

0: عند ربي إذ الأنام قيام. ذكرك الحق ساطع ومبين، خر منه ومن سناه الظلام. فعليك الصلاة صبحا وليلا من إلهي ورحمة وسلام. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام مجددا، ومع هذا التوقيت إن شاء الله الذي يجمعنا مع الشيخ جمال ذياب مباشرة بإذن سبحانه وتعالى من أرض جابس حرسها المولى، وأسأل الله أن يجمعنا بالأحبة الكرام دائما يا رب العالمين مع صفات المؤمنين. عسى أن يكرمنا الحق سبحانه وتعالى بأن نتصف بهذه الصفات، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا ممن تحسنت أخلاقهم دائما وأبدا مع كل صباحك أجمل. هذه هي الغاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة فيها، وأن يحقق الحق في كل مرة حسن خلق نرتفع به، وبعدها وبعد هذه الدنيا وما فيها أن نجتمع مع الحبيب محمد كامل الأخلاق. فصلي عليه شيخ جمال.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونحن معهم يا رب العالمين.
0: سلام الله عليك، أهلا وسهلا ومرحبا، نورتمونا.
1: وعليكم السلام، أهلا بالزائرة التي هربت بسرعة.
0: الله يحفظك، أهلا وسهلا، نسأل الله أن نكون نسائم خفافا لا ثقال في هذه الدنيا. شيخ جمال الله يبارك فيك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع صفات المؤمنين. إذن نسأل الله أن يتولى أمر هذه الأخلاق، فهي أرزاق تقسم شيخ جمال. فعلا الأخلاق كالأرزاق تقسم من عند الرزاق سبحانه وتعالى. نعم،
1: ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: تحية من أعماق قلبي إلى كل إخواني المتابعين لهذه الإذاعة الغراء، انسجاما وتماهيا مع تفضلت به يا أستاذة، حين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلع الحديث ولكن باقيه، قالت كان خلقه القرآن، وتلت قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون. أيها السادة، مطلع من سورة المؤمنون، تلت عليهم أم المؤمنين عائشة حتى توضح المسألة كيف كانت خلقه. كانت خلقه وقد أفلح وهو المفلح الأول صلى الله عليه وسلم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على الصلواتهم حافظون. الجزاء يا أحباب، الجزاء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنا أرى أستاذة أن المآل مغر صدقا، يا من تريد أن ترث الجنة لا بل والفردوس، فما عليك إلا أن تتصف بهذه الأوصاف. أنا والله أعلم أرى أنها في متناولنا. أنت يا من تريد أن ترث الفردوس، الله تعالى يحثك في موطن آخر من الأعراف، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، ليس بما كنتم تتمنون أو تحلمون، إنما كنتم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من يتمنى الجنة وفردوسها فما عليه إلا أن يشمر. جاءنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كي يبين لنا أنك ما من خطوة تخطوها نحو الجنة إلا وأنت تؤسس إلى هذه الجنة التي تطمح. أما أن تتكئ على قفاك وأنت تحلم بالجنة، انتظرها فلن تأتيك أبدا. لماذا؟ لأن ديننا يا أحباب الكرام، يسعى معنا جاهدا أن نكون من أولئك الذين يقولون ويفعلون. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب يجب أن يطبع ينقش في القلب وصدقه العمل. الصدق في العمل يا إخواني، حين تكون محافظا على صلاتك، خاشعا في صلاتك، تفي بوعودك، أنت تبني لك قصورا بإذن الله في الجنة. أليست أم حارثة ابن سراقة وقد أصيب يوم بدر بسهم، قالت أمه يا رسول الله إن كان حارثة في الجنة أصبر وأحتسب؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها لجنان كثيرة وإنه لفي الفردوس. يا أحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا في هذا المعنى أنه قال أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ مفتتح سورة المؤمنون. أحباب الكرام، وإن كانت هذه المصافحة معكم لذيذة شهية نقية على قصر وقتها، أنا والله يا إخواني أرى أننا جديرين بإذن الله، أننا جديرون بأننا نكون ولما لا من أصحاب الجنة يا أستاذة. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك وحصباءه اللؤلؤ والياقوت وترابه الزعفران، من يدخلها ينعم ولا ييأس، يقلد ولا يموت، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. حدثوني يا رفاقي عن نعيم أبدي، عن حياة لا ممات، عن سعادة عارمة أشتهي فيها الحياة. حدثوني عن ترانيم الشجون، عن رفيق لا يخون، عن 33 عمرنا فيها يطول. حدثوني كيف لا تبلى ثيابي ولا يفنى شبابي وأنعم للأبد. هذا والله مرادي، هذا والله مرادنا جميعا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يستحثون الخطى إلى الجنة في الفردوس الأعلى. اللهم يا ربي بصر قلوبنا وأعمالنا كي ندخلها. اللهم يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا سبلا. لكم الكلمة والسلام.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وكيف نعقب على اللؤلؤ والمرجان، جزيتم الجنة، وما أجمل الكلمة عن الرحمن الذي علم القرآن، الذي أوحى إلى الحبيب العدنان، فكان كلامه ونحن معه إلى يوم الدين على مجرى اللسان. يلا هكذا كانت هذه المصافحة الأولى وليست الأخيرة معكم دائما وأبدا. تترى علينا هذه الأطلال الجميلة شيخ جمال ذياب مباشرة من أرض جابس. بارك الله فيك، ونسأل الله في كل مرة أن نرتقي بصفة ومع صفة من صفات المؤمنين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، مع دقيقة اقتصاد ولن عودة إن شاء الله، تابعونا.
2: إشهار
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: النفط اليوم كما تعرفوا هو شريان الاقتصاد العالمي، ورغم الحديث عن الطاقات المتجددة ما زال النفط يمثل أكثر من ثلث الطاقة المستهلكة في العالم، بعد اللي يدخل في كل شيء، النقل والصناعة وحتى في المواد اليومية مثل البلاستيك وحتى الخضر متاعنا اللي ناكلوا فيها. أهم المنجين في الصدارة نلقاو منظمة الأوبيك بقيادة الدول مثل المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها. أما في خصوص شكون أهم المستهلكين، نلقاو زادة أكبر اللي يطلبوا النفط هي الولايات المتحدة والصين والهند بحسب حجم الاقتصاد متاعهم بالطبع. كيفاش يأثر النفط على الأسعار؟ يقول القائل النفط يأثر مباشرة إذا نقص الإنتاج وزاد الطلب، وقتها بالطبع ترتفع الأسعار. والتأثير الغير مباشر هو عن طريق زيادة تكلفة النقل، ما هو النقل يمشي بالنفط، وارتفاع الأسعار متاع السلع، والتضخم العام في الاقتصاد. خصوصا وقت اللي نبداو نوردوا. وانخفاض سعر النفط يعمل العكس، يخفض الضغط على الأسعار ويحفز خصوصا على النمو. الخلاصة شنية؟ هو أن النفط ما هوش مجرد طاقة، هو مؤشر حساس للاقتصاد العالمي، ارتفاعه أو انخفاضه ينعكس مباشرة على جيب المواطن من البنزين إلى الخبز.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: اللهم صل وسلم على أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي عليه أختي عفاف.
1: سلم وبارك على سيدنا محمد صباح النور وصباحكم معطر بالصلاة على الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. والذي أحل القسم يا أختي عفاف، في حقيقة الأمر دائما السلام هو أرقى مراتب التعامل، فن التعامل، اتيكيت هكذا، وهذا هو ديننا. لكن ما وجدت فيه من روح وريحان في الصلاة على العدنان صلى الله عليه وسلم، وددت أن تشاركوني تقسيم نصف لي ونصف لكم. هذا هو
1: إن شاء الله في ميزان حسناتك جمعا.
0: أهلا وسهلا الله يحفظك. أهلا وسهلا، صباح الورد، صباح القرنفل، صباح الرياحين الدنيا والآخرة لك ولكل متابعينا يا رب العالمين. فعلا أزهر هذا الركن بكم أختي عفاف. أترك لك الكلمة وإياك وإياك إذن، وهذه المساحة لك فلتتفضلي.
1: إن شاء الله ربي فضلك وربي بارك لك، إن شاء الله تكونوا تتمتعوا بالصحة والعافية الناس الكل. يا ربي ربي يديم عليكم نعمة الصحة.
0: آمين.
1: وربي يشفي يا ربي ويفرج
0: آمين.
1: على آمين. كل من يمر بأزمة صحية إن شاء الله ربي يفرج عليه وإن شاء الله في ميزان حسناته.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا ربي. اليوم حبيت نحكي على الشعير وحبيت نحكي على الفوائد نتاعه وكيفاش نستعمله في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
0: طيب.
1: الشعير هو يعتبر من أقدم الحبوب الغذائية وعنده فوائد عديدة، ويريد كان ندخلوها في عاداتنا يعني وفي مكلتنا اليومية. غني بالألياف، يساعد في تحسين الهضم وتقليل الإمساك مع الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد في التحكم في الوزن. يحتوي على الياف الساهم في خفض الكوليسترول ويساعد في استقرار مستوى السكري في الدم مقارنة يعني كي نقارنوه بحبوب أخرى معناتها. يحتوي على معادن مهمة فيها المغنيسيوم في البوتاسيوم في الفوسفور، يدعم صحة القلب ضمن نظام غذائي صحي. ولهنا نحب نقول راه كل ما نقوله نظام غذائي صحي ما تقدوش تلوجوا عليه شنو، ما هيش وصفة راهي تتعطى. نظام الغذائي الصحي هو أنك تتمتع بالغلة والخضرة الموسمية، تبعد على السكر، تبعد على كل ما هو مهدرج، تبعد على كل ما هو مصنع، وتأخذ حاجة على طبيعتها وعلى معناتها كما نسين ناخذوها معناتها بيارج عندها كما هي هكذا
0: طبيعية.
1: الطبيعية معناتها تشوفوا الفوائد بتاعه. من الحاجات اللي يعملها الشعير انه يساعد في الترطيب خاصة في فصل الصيف، وهذا اللي باش نحكي عليه ان شاء الله. زادة معروف على الشعير انه شرب الماء بتاعه يساهم في تنظيف المسالك البولية عزكم الله، ويساعد في تخفيف الالتهابات. راهو يسر بيه يعاون برشا برشا. وزيدا قلنا احنا اللي هو يحسن بالشبع نجمو نعملوه كخبز، نجمو نعملوه خبز، نجمو نعملوه فوق السلاطة مبرعم. زيدا فما برشا ناس يعملوه مبرعم راهو عنده برشا فايدة. نجمو ناخدو الماء متاعه. خلينا نحكيو على الخبز اللي هو يكون غني بالألياف، يساعد في تحسين الهضم، يعطي إحساس بالشبع، يساعد في تنظيم السكري قلنا، ويحتوي على فيتامينات ومعادن. طريقة هي سهلة برشا، ناخذ زوج أكواب من دقيق الشعير، وأحسن حاجة هو نشريه الشعير نتاع نشريه الشعير عادي، ننفوه ونرحيوه ونعملوا به خبز، نضيفوا له شوية زيت شوية ملح شوية خميرة، ونزيدوا كنا نقولوا احنا كل زراعة اللي نحبوها احنا مثلا نبسات وجلزين وحبة حلاوة لفاح هذاك كل بني ذاك، ونديدوه رشة الملح ونخدموه نخليه يخمر بالقدي بالقدي ونطيبوه حتى يكتسب اللون الذهبي، ووقتها ناخذوا منه زيت شرائح مش على خاطره صحي باش ناخذوه يعني بكميات كبيرة، ناخذوه شرائح وهكا نكونوا يعني خذينا الفطور نتاعنا واحنا مستحضرين على البدن نتاعنا. المعروف زاد على الشعير اللي هو قلنا يرطب البدن ويساهم في تعويض السوائل اللي يفقدها الجسم في فصل الصيف بالتعرق هكا يقولوا احنا يشيح البدن. دونك المشروب هذايا تنجموا تستعملوه او تنجموا تشربوه، واحنا معروف في تونس نعملوا بالتيسه نتاع
0: هذا هو هذا هو
1: يعطيك الصحة. لبسيسة الشعير نجمو نخلطوها وجبة فطور الصباح، معناتها نجمو نخلطوها ونخلطوها وجبة فطور الصباح مع شوية عسل. ونجموا زادة والمعروف اللي أحسن دردروها في الماء. ناخذوا مثلا كما نقولوا زوج ملاعق صغار ونحلوه في ولا حتى كبار معناتها أنت والكمية ونحلوه ماء بارد ونضيفوا عليه مكعبات الثلج. نجموا للتحلية تجموا نضيفوا مغرفة عسل وتشربوه راهو ياسر ياسر ياسر به ويروي. وعوصلنا زادة إذا الله سيدا محمد رسول الله نجموا نعمل مشروب وحدنا في الدار
0: أيه.
1: اللي هو ناخذوا اشتر كيس من الشعير كعب اشتر كيس منظف بطبيعة الحال نحطوه في لتر ونصف ماء ونخليه يغلي على النار خليه يغلي مدة نصف ساعة بعد نصفيه ونحطوه في إناء في النار ونخليه في الفريجيدير. هذا يعني حاجة تكون ديما عنا موجودة عنا في الفريجيدير. وبعد نضيفوا له فارس طازج نعصروا الفارس بالوقت ونضيفوا له ورق تاع نعناع وتجمو تحطوا شوية عسل على النكهة وعلى الحلاوة وتخلطوا تشربوا راهو مشروب رائع رائع فيه شوية المرارة البنينة مش المرارة اللي ما تنجمش
0: مقبولة كل
1: واحدة حكيتك كلمة مقبولة هذيك وراهو يروي برشا برشا برشا. مثلا تبدا ربة البيت عندها ديما مرغوب في الجدار تروح في الخدمة زوجها يروح في الخدمة صغيرات اي حد فيها
0: باقي حاجه حاضره نقولوا سبحان الله
1: يعني ديما نحاولوا نحضروا في الشتاء يسهل علينا التعميل. اذا عندك حاجه في الفريجيدير دوبلي تدخل تزيد شويه خالص وشويه نعناع وتشربها حاجه روعه. وقلنا احنا زاده يعني البسيطه زاده عندها نفس الطريقه وتنجم تجي في فطور الصباح
0: صحيح
1: سوف ما اللي يخلط معاها معناتها ما تكونش الشعير بارد بارد تكون فيها الحمص تكون فيها حبة الحلاوة تكون فيها بات الزيت فما برسا يستعملوا توابل كيف ما يحبوا كل بيت وكل احنا ورطانا وكل بيت وعاديتها وشنو تحط فيها اما راهي تتقدم مع الثلج زادة تكون حاجة رائعة وغنية بالطاقة وبالأدياف تمنح شعور بالشبع وتستوي على بروتينات نباتية موجودة تقاوها زادة في الشعير وفي الحمص وفي الحاجات اللي من مكونات البسيطة وتكون مناسبة لصورة الصباح ولا وجبة مغذية. هذا وما ننساوش أختي أسماء باش نوصيو العباد سواء احنا في فترة صيف وارتفاع درجات الحرارة وديما نسمعوا ونقولوا ناس صيف جاينا كويس الله ربي يعطينا حاجة اللي نقدروا عليها يا ربي وتكون حاجة يعني معقولة. اشربوا الماء بالكبد تقصوا صغيراتكم بالكبد الماء والعبيد الكبار ديما رطوبتكم على الناس الكبار اللي تعيش معاكم راهم يستحقوا حق انك انت تفكروا خطر بالك شو ما يعطش يعني انت ديما فكروا في الماء حاولوا ما تخليوهمش يخرجوا حتى وليداتكم وانتم زادة معناتها زادة يخرج كان للضرورة كان الصباح بكري يا العشية مخر ما تنساوش المظلات نتاعكم اللي تكون هكا ابو غلاغز اللي فيها هكا الحرقه اللي تعرض على الوجه وتحمي كل ملابس خفيفه قطنيه تكون باهيه تناسبكم وربي ان شاء الله نتمنى الثناء
0: اللهم امين
1: للجميع يا ربي ان شاء الله ربي يحفظكم ردوا بكم يعني تقصى سبحانة كما راهو يلزم كما تحميوا انفسكم الورق الشمس يعني كي تخرجوا معناتها كي تبداوا باش تتعرضوا مباشره للشمس حطوا الواقي الشمس نتاعكم باش تحصلوا على الجلد نتاعكم من ظهور الليتاج تزيد واكثر حاجه تاثر على الجلد هي الشمس الزيتا. ربي يحفظكم
0: الله يبارك فيك ويحفظك
1: أمين.
0: بارك الله فيك شكرا على هذه النصائح الثمينة الصباحية وصباحك دائما وأبدا أجمل. إلى اللقاء شكرا أختي عفاف الشيبان إذا ما تالي شيبان مباشرة من بنزرت. هذا ما يتعلق بصحة الأبدان ونسأل الله الشفاء لكل من تواصل معنا وطلب منا دعاء بظهر الغيب من نحن ولكن كلنا يدا بيد حتى نستعين بالله سبحانه وتعالى بهذه الاستعانة نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل برد عافيته وشفائه على كل عليل يا رب العالمين. أحبابي الكرام سؤال فقهي ومعه إجابة ولنا عودة إن شاء الله انتظرونا.
2: إشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق
2: بنك الجميع. إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: إذا عطست يوم الجمعة والإمام يخطب، هل أحمد الله تعالى أم لا؟ الجواب أن من عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فليحمد الله تعالى سرا، ويكره له أن يجهر بالحمد. لماذا؟ لأنه إذا جهر بالحمد قد يؤدي إلى أن يشمته أحدهم، يعني أن يقول له أحدهم يرحمك الله، وقد يرد هو فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا كله يفضي به إلى اللغو الممنوع حال الخطبة، لأن هذا كله لا يصح حال الخطبة. لذلك إذا عطس فليحمد الله تعالى في سره ولا يجهر بالحمد، فإن جهر هو بالحمد فلا يشمته أحد، يسكت من إلى جنبه، لا يقول له يرحمك الله حتى لا يقع في اللغو. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: وأحمد ومحمد ومحمود، فصلوا على الشافعي الشفيع المشفع. يا من تريدون الجزاء جنانا، صلوا على من بالرشاد أتانا. صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والخلانا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في مثل هذه الأيام والطائرات تقل الحجاج الكرام يوما بعد يوم، صباحا مساء الكل يعود إلى وطنه، ولكن هذا القلب أين بقي؟ هذا هو السؤال. يتوقف القلب مع توقف الزمان، مع توقف هذه الأيام التي مرت، لا يود أن يتقدم، إنما يود أن يبقى ولا يعود أدراجه. الحج رحلة العمر، القلب بقي معلقا في الحرمين، وخاصة في الحرم المدني. أي والله، هذا بالإجماع وليس بالكلم النادر الذي يقاس عليه، لا والله. أسأل الله ألا يحرمكم جميعا، ومبارك على الجميع. الحج من أتى وهو أيضا في طريق العودة، فحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب العالمين. ولمن عاد وهو متعب ومنهك، أقول له طهور طهور طهور. جميل أن تسافر يا أخي مع والدتك وزوجتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة مثلا، هجرة إلى المدينة. هجرتك كيف كانت؟ عبر ماذا يعني؟ الوسيلة عبر طائرة. لكن أتدري وأنا سأحملك إلى فترة بعيدة جدا مع سيدنا علي كرم الله وجهه؟ أتدري يا سامع يا كريم ويا أيتها الطيبة، أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه هاجر من مكة إلى المدينة مشيا على الأقدام؟ أتدرون؟ لما وصل المدينة تورمت أقدامه من المشي، فلما وصل اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. هذه من حنانات النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المهم أن تبكي أنت، وإنما عندما يبكي لك النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنقه النبي، يعني أخذ من حضن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من حنان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدر الشريف المعتنق لسيدنا علي كرم الله وجهه. لحظتها يستمد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه الأنوار من نور النبي الغالي صلى الله عليه وسلم. إذن اعتنقه وبكى شفقة على سيدنا علي كرم الله وجهه، وتفل بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم في يديه ومسح بهما قدميه، أراد أن يعالجه وأن يداويه، فبرئتا ولم يشتك منهما بعد ذلك. اقرأوا السنة، اقرأوا السيرة، وستجدون هذا الكلم. عن أي هجرة نتحدث؟ طيب هنا سؤال، هل لنا غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا عندما تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تصل إلى المدينة وهو يعرف كيف يداويك. الله الله الله. بالمناسبة، سئل أحد العلماء: ما رأيك في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال العالم للسائل: قل لي أولا، ما هو أشرف مكان في الأرض؟ فقال: بيت الله. فقال: ما هو أفضل مكان فيه؟ قلت: المحراب. فقال: ما هي أفضل الأعمال عند الله؟ قلت: الصلاة. فقال: أي صلاة فيها معاناة؟ قلت: صلاة الصبح، يعني يثقل الإنسان فيها أكثر عند منادات يعني المؤذن. قال: صلاة الصبح. فقال: أي وضعية في الصلاة أقرب إلى الله؟ قلت السجود. فقال ما هو أشرف عضو بالجسم؟ قلت الرأس. فقال ما هو أشرف مكان في الرأس تتقرب فيه إلى الله؟ قلت الجبهة. فقال ما هي أفضل الشهور عند الله؟ قلت شهر رمضان. فقال وما هي أفضل الليالي في شهر رمضان؟ فقلت ليلة القدر. فقال ما هي أفضل القتلى عند الله؟ قلت الشهادة. عندها غرورقت عيناه بالدموع وقال اسمع يا أخي، إن الإمام علي استشهد في رمضان وفي ليلة القدر وفي المسجد محراب مسجد الكوفة وفي المحراب وفي صلاة الصبح وأثناء السجود، وضرب على جبهته المباركة. فقل رضي الله عن صحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما وأبدا، صباحكم أجمل أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في مثل هذا الموعد الذي اعتدتم عليه نستقبل إذن هذه المكالمة والمداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ومع الزميلة الفاضلة سعيدة بن صالح. سلام الله عليك وصباحك أجمل.
3: صباح النور أختي أسماء، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذا تبيتون.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بك. ما شاء الله الحرارة مرتفعة هذه الأيام.
3: هي.
2: أيوة،
3: شهدنا البارح ارتفاع في درجة الحرارة في أغلبية المناطق، يعني كانت تجاوز بعض المناطق الحرارة العادية عفوا في شهر جوان. صباح شهر سجلنا في تونس العاصمة 36 درجة حرارة قصوى، وقت اللي المعدل العادي لشهر جوان هو 31 درجة، يعني تقريبا 5 درجات فارق. هي حرارة مش حرارة استثنائية ولا حرارة قياسية، نحن متهيئوا تدريجيا لفصل الصيف بارتفاع الحرارة شرب منطقه. هذا بالنسبة لليوم، يعني الحرارة باش تتواصل تقريبا في نفس المعدلات. اليوم تكون بين قصوى بين 30 و 35 درجة في الحيلية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور شهيل محليا في الجنوب. طقسنا اليوم يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكيف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية، وتتكون خلايا رعدية محلية مع صحبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، خاصة في ولاية البسين خيروان زغوان، وين تكون أعلى الكميات بين 20 و 40 متر، خلاصة تنصر نشر متابعة في الوضعية الجوية. الريح اليوم من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في المعتدلة ببقية البلاد. البحر اليوم موج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد الخميس، بأغلب الجهات تكون خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح غدوة يتغير اتجاهها في الشمال الوسط من القطاع الشمالي، وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب الريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر غدوة يكون شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض، وين تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال، تكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وبين 31 و 36 درجة في بقية المناطق، تصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشتاء. بالنسبة لبقية الأيام، يوم الجمعة ويوم السبت تكون سحب عابرة بأغلب الجهات، الحرارة بتتواصل في انخفاض طفيف يوم الجمعة وترجع الارتفاع بتاعها التدريجي يوم السبت، يعني ارتفاع طفيف تكون في درجة الحرارة حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: إن شاء الله، بارك الله فيك. أوقات الصلاة لو تفضلتي.
3: بالنسبة لصلاة الظهر، بداية الساعة منتصف النهار 26 دقيقة، صلاة العصر الساعة 4:10، غروب الشمس اليوم يكون في الساعة 7:38 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة 7:40 دقيقة، صلاة العشاء بداية الساعة 9:30 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله تكون بداية الساعة 6:08 دقائق، وشروق الشمس على الساعة 4:05 دقيقة.
2: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظات عليها، اللهم أمين. شكرا أختي سعيدة. مباشرة أحبابنا الكرام، كنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع هذه المداخلة، نسأل الله الأمن والأمان في قلوبنا وفي أراضينا وفي كل الأوطان، اللهم أمين. لنا عودة، صلوا على الهادي.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

0: وأهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: صدقت يا الله يا كريم يا متعال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام. وفي العادة في مثل هذا التوقيت لدينا آيات وتدبر فيها مع مشايخنا، ولكن هذه الفترة فعلا هي جد حرجة مع الأساتذة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنور التنظيم وهكذا فيما يتعلق بالبكالوريا، فاستسمحوا منا ولهم العذر دائما وأبدا في مثل هذه المساحة الصباحية. ومع التواصل دائما وأبدا أنا دائما أقطف لكم الأزهار كل صباح وأجمعها في باقة اللهفة، أتحدى كل مسافة لأتسلق الوقت وأحث عقارب الشوق على المضي سريعا لأستقبلكم في كل وقت في مثل هذا البرنامج، برنامجكم صباحك أجمل. فدائما أجدد عهدي معكم، صباحاتكم غارقة بالامتنان، صباحات سعيدة جدا، صباحات مليئة بالأمل والسعادة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق والسؤدد في حياتكم مع إشراقة كل صباح. قواعد 10 للتعامل مع الشدائد، في كل قاعدة نضع بين قوسين معناها. القاعدة الأولى: لست وحدك. إذن عندما نقول المصيبة إذا عمت خفت، إذن لست لوحدك، هناك من مثلك في موضع آخر من العالم له نفس الشدة، ولكن الحق سبحانه وتعالى سيفكها فصبرا. إذن القاعدة الأولى: لست وحدك. القاعدة الثانية: لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة، وستعرفها هذه الحكمة إن لم تكن عاجلة فهي آجلة. أما القاعدة الثالثة: جالب النفع ودافع الضر هو الله سبحانه وتعالى، فلا تتعلق إلا به. رابعا، بمعنى القاعدة الرابعة: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني أتاك أتاك، آتيك آتيك، هذا كله مقدر لك، لكن اعرف كيف تستقبل الشدائد. خامسا، اعرف حقيقة الدنيا تسترح، وأنت تعلم أنها لا تساوي عند الله بعوضة، لا، جناح بعوضة، ولكننا نحن من وضعناها تحت المجهر فأصبحت عملاقة وهي لا تساوي شيئا عند الله. إذن اعرف حقيقة الدنيا تسترح، لا تضخمها. سادسا، أو القاعدة السادسة: أحسن الظن بربك، ستحسن الظن بعباده سبحانه وتعالى. القاعدة السابعة: اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. آه، ولو يعني أن الإنسان قد كشف له الحجب لرضي بالواقع. أي والله، لذلك أنت يجب أن تعرف أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. في نهاية المطاف كله من عنده وكله له راجع إن شاء الله. أما القاعدة الثامنة: كلما اشتدت المحنة قرب الفرج، كلما اشتدت المحنة قرب الفرج إن شاء الله. أما القاعدة التاسعة: لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال، وعندما تقول هذا مستحيل أن يتحقق، تأكد لحظتها أن الله رب المستحيلات. أما القاعدة الأخيرة الذهبية، وهي في فن التعامل مع الشدائد: عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفرج سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، الأدب 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشر اعتزالك لصغار العقول. مهما بلغت درجة انشغالك فلا بد أن تجد وقتا للقراءة، وإن لم تفعل فقد سلمت نفسك للجهل بإرادتك. من الحكم إذا أردت أن تخطط لعام فازرع أرز، وإذا أردت أن تخطط لقرن ازرع شجرة، وإذا أردت أن تخطط لحياة كاملة فازرع قيم في طفل وعلمه. من الحكم الجميلة لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ويكشف مواطن القبح، كن كمرآة تعكس ماء

فين واحد في الأمور الشخصية، فكم مجروح ينزف صمته، وكم جلاد يعيش دور الضحية. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع كلا الطرفين في كل مسألة. وأيضا من الحكم الجميلة، بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جافة، مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدا، فلا ترهق نفسك واتركها للرياح. من الحكم أيضا، قال الماء للزيت، قال الماء للزيت: كيف تعلو علي وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فقال الزيت: أنت نشأت في الأنهار رضراضة، وأنا على العصر والقهر صبرت، فبالصبر يعلو القدر، اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، ولا تتعجب من عصفور يهرب وأنت تقترب منه، وفي يدك طعام لا، فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز. سبحان الله، فعلا كلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في الأرض. لذا احترس مما تزرع وراعي ما تقول، فقد تضطر يوما لأكل ما زرعته. لنعود إن شاء الله. اذكروا الله يذكركم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ذرفت العيون في محبته شوقا، ولهجت الأفواه بذكره طاعة لك ومنك أمرا، وتعطرت الآذان بسيرته هديا، وتطلعت القلوب لرؤيته حبا، وودت الأنفس لو أدركته زمنا. وسلم عليه وعلى آله ومن تشرفوا به صحبا. صلوا عليه. أيها الأحباب الكرام، قصة وددت أن أشنف مسامعكم بها وأن أختم بها صباحك أجمل، وما وددت أن أختم، ولكن الحديث ذو شجون. الحكاية بعنوان لا تجعل بائع فجل يحدد قيمتك، وفجل طبعا الفاء مضمومة والجيم ساكنة، وبلهجتنا التونسية الفجل، وطبعا مع جل احترامي لبائعي الفجل والخضروات، ولكن هي ما هي إلا يعني اقتباس ممن ذكر هذه القصة، وأنتم تعلمون أن وراء القصة عبرة وحكمة. تقول الحكاية: كانت مدينة سامراء في شمال بغداد مدينة علم، وفيها جامعة كبيرة على رأس هذه الجامعة العلامة الكبير أبو الحسن. وكان أبو الحسن من ألمع رجالات الفكر في العراق، ولديه عدد كبير من الطلاب من دنيا العرب، وكان من بين تلامذته تلميذ فقير الحال لكنه يحمل ذهنا متوقدا. كان طموح التلميذ أن يصبح أحد أعمدة العلم في العراق. وفي يوم قائظ خرج التلميذ الفقير من الدرس جائعا إلى السوق، يحمل في جيبه فلسا ونصف الفلس، لكن الوجبة من الخبز والفجل تكلف فلسين. اشترى بفلس واحد خبزة واحدة، وذهب إلى صاحب محل خضروات وطلب منه باقة فجل، وقال للبائع: معي نصف فلس فقط. فرد عليه البائع: ولكن الباقة بفلس واحد. قال الولد: سوف أفيدك في مسألة علمية أو فقهية مقابل الفجل. فرد عليه بائع الفجل: لو كان علمك ينفع لكسبت نصف فلس. من أجل طبعا إكمال سعر باقة فجل واحدة، اذهب وانقع علمك بالماء واشربه حتى تشبع. كانت كلمات البائع أشد من ضرب الحسام على نفسه. قال الولد لنفسه: نعم، لو كان علمي ينفع لأكملت به سعر باقة الفجل الواحد نصف فلس. علم عشرات سنوات لم تجلب لي نصف فلس، لأتركن الجامعة وأبحث عن عمل يليق بي، وأستطيع أن أشتري ما أشتهي. بعد أيام من الغياب افتقد الأستاذ الكبير تلميذه النجيب، وفي قاعة الدرس سأل الطلاب: أين زميلكم؟ فرد عليه الطلاب: إنه تخلى عن الجامعة والتحق بعمل يتغلب فيه على ظروفه القاسية. أخذ الأستاذ عنوان الطالب وذهب إلى بيته كي يطمئن عليه. سأله الأستاذ عن سبب تركه الجامعة، فرد عليه ساردا له القصة كاملة وعيناه تذرفان الدموع. أجابه أستاذه: إن كنت تحتاج إلى نقود إليك خاتمي، هذا اذهب وبعه وأصلح به حالك. قال الولد: أنا كرهت العلم لأني لم أنتفع به. قبل الطالب هدية أستاذه بعد هنيها، وسار إلى محلات الصاغة، وهناك عرض الخاتم للبيع. استغرب الصائغ وقال: أشتري منك الخاتم بألف دينار، ولكن من أين لك هذا الخاتم؟ فقال: هو هدية لي من عند أستاذي أبو الحسن. ذهب الصائغ مع التلميذ وقابل الأستاذ، واطمأن الصائغ إلى صدق الطالب. أعطى الصائغ ثمن الخاتم إلى الطالب ورحل. قال الأستاذ: أين ذهبت عندما أردت بيع الخاتم؟ فرد الطالب: إلى محلات الصاغة بالطبع.
فرد عليه الأستاذ: لماذا ذهبت إلى محلات الصاغة وليس إلى بائع الفجل؟ فرد عليه الطالب: هناك يثمنون الخواتم والمعادن الثمينة. إذن قال: يا ابني، إن هذا الخاتم وقد علمت بأنه لا يباع إلا عند الصاغة، لماذا قبلت أن يثمنك بائع الخضروات ويثمن علمك؟ يعني يقول بأن علمك لا ينفع شيئا. هل يثمن البائع علمك بهذا؟ قال له: لا، إنما أثمنك الذي يعني ذهبت إليه. هنا ثمن علمك عند من عرف قدرك، ثمن علمك عند من عرف قدرك. ارجع إلى درسك وإلى علمك. كم مرة نقع أحبابنا الكرام ضمن تثمين خاطئ من شخص لا يعرف قيمتنا، والتقييم لا يصح إلا من أصحاب العلم والاختصاص الذين يعرفون قيمة الإنسان مهما كان صغيرا. الناس معادن، ولا يعرف قيمة المعدن النفيس إلا الصاغة. استمعتم إلى روعة هذا البيان؟ فعلا لولا إيمان العلامة الكبير أبو الحسن، والذي علم أن الخاتم الثمين يعني يجب أن يكون في تلك اللحظة من أجل إنقاذ أو من أجل إنقاذ نفس بشرية. إنها روعة الإيمان يا أحبابي الكرام، الذي استعلى على الفتنة والعقيدة التي انتصرت على الحياة. إذا لا تدع بائع فجل يحدد قيمتك. هذا والله أعلى وأجل وأعلم. كانت هذه المنوعة وكانت هذه الكلمات شذرات من بستان وارف الظلال، لنا معه إن شاء الله إطلالة إذن جديدة معكم غدا بإذن سبحانه وتعالى. شكرا خويا فؤاد اليعقوبي وأختي كريمة عتيق، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح. شكرا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، وأسأل الله الذي تجلى في علاه أن يكرم الجميع بي جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يكون مولجنا ومدخلنا من باب الريان. إلى اللقاء.

0: زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 44 إلى الآية 56 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى ونبدأ معها.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أمنة بن عباس،
1: مرحبا بك. الريحانة الثانية.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: فاطمة الزهراء العياري،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم. فاطمة الزهراء بن عباس،
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تنصرون.
1: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن

العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في

0: فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن

من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على

0: من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن

0: بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفاطمة أحسنتي. مستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذه الآيات البينات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن

جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذه الآيات البينات مع ريحاناتنا على بركة الله.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
4: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بالسادة المستمعين، ونرجو أن تكونوا بخير وعافية وفضل من الله تعالى،
5: إن شاء الله يا رب.
6: ونسأله سبحانه أن يديم علينا فضله ونعمه. آمين. وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
5: آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. نواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وقد حطت بنا الرحلة في المعلم الثالث، وقد وصلنا إلى قوله: والناس ثلاثة بالنسبة إلى ظلمك، ورأينا الأول وهو رجل ظلمته في نفسه بقتل أو جراح، والثاني وأتممناه رجل ظلمته في ماله ولله الحمد، والثالث ونحن بصدده قال رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما يقتضي وجود نقصه وغمسه. فلا يخلو الواقع والصادر من ثلاثة أوجه ومصادر: أحدها أن يكون ذلك مما يلحق ضررا، رأيناها ولله الحمد والمنة. الثاني أن يكون ذلك مما يلحق معرة، وقد رأيناها ولله الحمد والمنة. الآن الثالث، حيث يقول الشيخ رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، الثالث أن يكون ذلك بوجود الغيبة أو ذكر ما فيه تنقيص أو ريبة، والتحلل فيه واجب إن لم تلحق منه ضرورة، وإلا فإبداله بالثناء والاستغفار والخدمة فعلة مشكورة. وقد قيل إن التحلل منه غير جائز كالتحليل، وقيل مباح إذا تعلق بأمر قليل، وقد يقال إن ذكرها ينقلها للبهتان، لا سيما مع اشتراط التعيين والبيان. فصحح عقدك وجدد عهدك وأكثر من الاستغفار والتحفظ جهدك، ثم الله أولى بالعذر في ذلك والكافي لما هنالك والسلام. نعم
6: نعم، ذكر الشيخ في هذا النوع الثالث الذي يدخل تحت الظلم في العرض،
5: نعم،
6: ذكر أن يكون ذلك بوجود الغيبة.
5: الغيبة، نعم.
6: والشيخ أحمد زروق يعني تحدث عن تعريف الغيبة، وتعريفها مشهور بين الناس.
5: صحيح.
6: لوروده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
5: عليه وصحبه وسلم
6: عندما سأل أصحابه أتدرون ما الغيبة؟
5: نعم.
6: قال والله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟
5: نعم.
6: قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ذكر الإنسان بما فيه مما يكرهه لو سمعه.
5: نعم.
6: يعني لو سمع ذاك الكلام الذي ذكرته وتكلمت عليه به لكره ذلك.
5: نعم صحيح.
6: كل ما يكره سماعه يكره أن تتحدث به، أي يمنع يحرم
5: بالضبط.
6: أن تتحدث به في غيبته.
5: سيدي هنا أريد أن أشير إلى ملمح يذكره مشايخنا، أن الغيبة تكون كذلك حتى لمن فارقنا، يعني كمثلي، وهذه نراها في الناس، لا أدري هل هي موجودة عندكم أم لا، لكن نراها عندنا. يدخل مثلا إلى المقبرة ليحضر جنازة أو شيء من هذا القبيل، فيمشي مثلا قبر هذا فلان رحمه الله رحمة واسعة وربي يرحمه، فلان ربي يرحمه فعله. هذه الكلام والإشارات هذه يعني ذكرها علماؤنا في هذا بالتحريم، لأنه هذا الميت الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى لن يدافع عن نفسه، حتى كان قلتها قدام الحي يجم يدافع على روحه، لكن هذا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيفاش أنت تحط نفسك في هذا الموقف الذي سيحاسبك به يوم القيامة أمام الله؟ فهذه من الأمور قد لا يتنبه إليها الناس.
6: هو الغيبة طالما هي ذكر الإنسان بما يكره، فذكره بما يكره سواء كان هذا الإنسان حيا أو ميتا.
5: نعم.
6: والشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى
5: الله عليه
6: في شرح الرسالة،
5: نعم،
6: قال ويكفي في قبح الغيبة، نقل هذا التعليق الشيخ نزار حمادي،
5: نعم،
6: في تحقيقه.
5: صحيح.
6: قال ويكفي في قبح الغيبة وذمها تشبيه الله إياها بأكل المغتاب لحم ميتة من اغتابه.
5: نعم.
6: يعني وهذا الموضع يعني من المواضع التي الأصل إن قرأها الإنسان أو سمعها أن ينتابه الخوف من مغبة هذه المعصية التي يستخف الناس بها.
5: نعم.
6: قال إذ قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
5: نعم.
6: يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت.
5: نعم.
6: أسأل الله العفو والعافية.
5: أمين أمين.
6: ولاحظ قول الله تعالى لحم أخيه.
5: أي نعم.
6: لأن الأصل
5: قاش لحم البشر والإنسان أو لا، قال
6: لحم أخيه. لحم أخيه، لأن الأصل أن المؤمنين كما ورد في
5: نعم.
6: آية
5: إنما
6: الأخرى.
5: المؤمنون إخوة.
6: إخوة، الأصل أنهم إخوة، لأن رابطة الإيمان رابطة قوية
5: قوية جدا. نعم.
6: فالأصل أن يستشعر الإنسان أخوة
5: نعم.
6: كل مؤمن. قال وقد ذكر الله سبحانه في أول الآية أصل الغيبة في الغالب.
5: نعم.
6: وأصل أصلها، قال فأما أصلها فالتجسس.
5: نعم. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
6: وأصل أصلها الظن.
5: الظن. نعم.
6: فمن لم يظن لم يتجسس، ومن لم يتجسس لم يصل للأمور الخفية غالبة.
5: سبحان الله.
6: ومتعلق الغيبة في الغالب الأمور الخفية، ومن أراد ألا يفوته خبر لم يفوته شر.
5: نعم.
6: كلام بديع.
5: صحيح.
6: يعني يريد أن يجمع كل شيء، تفاصيل التفاصيل المتعلقة بحياة الناس يعني وخصوصياتهم، يريد الاطلاع عليها. وإذا كان الأمر كذلك هذا سيجمع كل شيء. ما من إنسان سالم من كل شيء إلا وفيه ما يحب ألا يظهره. قال فاحذر من الظن والتجسس تنجو من الغيبة في الغالب.
5: نعم.
6: وبالله التوفيق. هذا كلام ذكره في شرح الرسالة.
5: شرح الرسالة. نعم.
6: فالغيبة الناس اليوم يستسهلونها، وثمة أمر درج عليه الأوائل في الإرشاد.
5: نعم.
6: وهو أنهم لا يذكرون أبواب الأبواب المستثنيات.
5: نعم.
6: عند التنفير.
5: صحيح.
6: وعند التحذير وعند الوعيد عند الوعظ، وإنما تذكر عند اقتضاء الحاجة والمناسبة. لأنك مثلا لو رحت تعدد الأبواب التي تستثنى،
5: نعم، وجيت تقول إلا في ستة وهذه وهذه
6: نعم تذكرها في غير مقام التعليم.
5: صحيح.
6: وأنا لذلك أنا لا أرى أن تذكر.
5: نعم.
6: لا أرى أن تذكر ابتداء، يعني دعه يخف من الغيبة
5: هكذا،
6: ثم يقول لك يا شيخ أنا كذا وكذا وكذا، فأنت تقول هذا من أو لا. ولذلك تجد أن أن الحديث فيه التحذير وليس فيه الاستثناء، لأنه يخفف من وطأة الوعيد على الأنفس.
5: صحيح. صح.
6: ويفتح باب التأويل أمام المتساهل وأمام الغافل، فيدخل تحت بعض الأبواب ما ليس منها، يدخل تحت بعض الأبواب ما ليس منها. قل لا، أنا قصد النصح،
5: النصح
6: قصد الإصلاح، قصد كذا، هو ليس منها. أي نصح وأي إصلاح وأي، فإبقاء شدة الوقع الخبر الذي فيه وعيد على النفس مهم.
5: صحيح.
6: هذا مهم
5: جدا، خاصة في عصرنا هذا شيء.
6: نعم نعم.
5: لأن الناس يتساهلون في هذه، فتجده من المصلين والصفوف الأولى. نعم نعم. ويحضر الدروس وغير ذلك، وفي الجلسات يعني نسأل الله السلامة، واللسان يطلقه هكذا في
6: نعم في أعراض الناس.
5: نعم.
6: فيذكر من ذلك ما يكره صاحبه أن يذكره.
5: نعم.
6: والبعض منهم يزيد سلاطة على سلاطته، فيقول هو أنا في وجهي يقول له هذا. طبعا هو لا يقوله.
5: هو لا يقول.
6: لكن يفعل هذا حتى يظن أن هذا يبرئه. ليس كذلك.
5: نعم.
6: ليس كذلك.
5: نسأل الله السلامة. فعلى
6: الإنسان أن يجتنب. وأصل ذلك إذا صح أن يكون أصل الأصول.
5: أصول.
6: أن تمسك لسانك عما لا يعنيك.
5: نعم.
6: وأن تكفه عن فضول الكلام.
5: إيه.
6: فضول الكلام يعني ما لا حاجة فيه ولا منفعة ولا مصلحة. يمسك الإنسان نفسه عن فضول الكلام.
5: صحيح.
6: فإنه إذا استرسل في ما يحسب أنه مباح أوشك أن يقع في الحرام.
5: إيه نعم.
6: ولهذا أنا ننبه أخواتنا، وننبه أمهاتنا، وننبه يعني أهالينا وزوجاتنا ومن نعرف من الأقارب والأباعد. صحيح. ننبه الجميع إلى خطورة الاستسهال بما يحصل.
5: نعم.
6: بينهن من مكالمات يعني تدوم، يعني لا أقول دقائق، لا لا،
5: قد تصل يعني إلى
6: يعني هاتف ساعة وساعة ونصف وساعة كل شيء، فيرتعون سامحني يعني. نعم. من عرض إلى آخر، نسأل الله العفو والعافية.
5: آمين آمين.
6: ينهشون يعني في في في, في الأعراض. لا، هذه عادات سيئة، يعني الإطالة توقع الإنسان في. نعم. الكلام فيما لا يعنيه. صحيح. والكلام فيما لا يعنيه يوقعه في الغيبة وفي النميمة ويوقعه في المحرمات. لذلك الإنسان يعتاد. ثم ظواهر متفشية في المجتمع، عدول الإنسان عن الانشغال بنفسه وانشغاله بالآخرين. يعني ما لك ولفلان، ما لك ولفلانة. سبحان الله، انشغل بنفسك، انشغلي بنفسك. لماذا هذا الانشغال بالآخرين الذي نعم. ذكر الشيخ التجسس
5: صحيح،
6: يعني تلمس العورات وتلمس ما خفي، يا سبحان الله.
5: هذه من أمور التجسس التي أخبرنا بها في الإذاعة. رجل عنده في الهاتف الجوال نتاعه يعني تطبيق تسجل آخر 5 مكالمات، وهو يستعملها خاصة في عمله خل طلبات والكذا، مرات ينسى فيعود للمكالمة. فلما عاد إلى البيت في يوم من الأيام نام، فزوجته فتحت الهاتف لترى آخر المكالمات، فوجدت الثالثة أو الرابعة تقريبا تكلم مع أمه. فماذا فعلت؟ فاستمعت ووجدت أن أمه قد ذكرتها، فسألت عنه فقال لها كذا كذا، فيعني ما ذكرها هكذا في موضوع، فاستشاطت غضبا فيقدت منه، ولت المشكلة وكبرت، ولت إشكاليات كبيرة جدا، يعني من كلمة بسيطة جدا لأنها تجسست هكذا. فالتجسس نعم فعلا شيخنا يعني يؤدي إلى إلى إلى شيء خطير وخطير جدا.
6: فالانشغال من من من الأصل، يعني الانشغال نعم. بالآخرين مذموم
5: صحيح.
6: بأي شأن من شؤونهم مما لا نفع من ورائه.
5: نعم.
6: فإمساك اللسان عما لا يعني يعصم الإنسان من الوقوع في الغيبة.
5: نعم.
6: يعني أنا بدل ما والله يعني أنصب الميزان الدقيق الفقهي وأرى في القصود وفي النوايا، وهذا مقام الكلام فيه مستثنى من الغيبة المحرمة أو ليس كذلك.
5: نعم.
6: الاستثناء دائما خلاف الأصل. تحدثنا في بعض الدروس السابقة عن بعض المستثنيات لكنها ليست الأصل، يعني الأصل خلافها، فلا بد أن يبقى الأصل على أصله. الحرمة حرمة الغيبة، الاستثناء هذا في محله وهو قليل كما ذكر. فلذلك قال أن يكون ذلك بوجود الغيبة أو ذكر ما فيه تنقيص أو ريبة، وكما أشرت يعني قد يكون أحيانا بلفظة أحيانا حتى بإشارة، وهذا مما
5: صحيح.
6: قد يغفل عنه.
5: نعم.
6: بإشارة ملامح الوجه باليد، وهذا الإشارة تقوم مقام الكلام، تقوم مقام الكلام.
5: نعم أكيد سيدي.
6: فعلى حد قول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت بأن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم.
5: نعم.
6: إن كان يعني خلاف المقام يعني،
5: لكن احنا استدلنا بها
6: فقط
5: نعم.
6: على محل نعم. واحد من الشاهد. فالإشارة تقوم مقام الكلام.
5: نعم.
6: بل أحيانا إشارة تختزل جملا.
5: نعم. نعم صحيح.
6: والتحلل فيه واجب
5: نعم.
6: إن لم تلحق منه ضرورة.
5: ضرورة،
6: يعني إذا كان لم يلحق منه ضرر فإن التحلل يجب، أما إذا كان يترتب عليه ضرر أحيانا قد يؤدي إلى قطع أرحام
5: نعم.
6: يؤدي إلى مفاسد كبيرة، فعند ذلك يبدله
5: نعم.
6: بالثناء والاستغفار، يعني أن يثني على من اغتابه وأن يستغفر له
5: صحيح،
6: يعني أن يسأل الله تعالى المغفرة لفلان. وقال الخدمة، قال والخدمة فعلة مشكورة،
5: فعلة مشكورة،
6: أي أن يحسن إليه، هذا نعم. المقصود، المقصود أن يحسن،
5: أن يحسن إليه.
6: إليه،
5: يعني أن يكثر من الاستغفار
6: نعم.
5: له
6: نعم ونعم والثناء عليه نعم. وأن يحسن إليه.
5: جميل.
6: وقد قيل إن التحلل منه غير جائز كالتحليل، يعني بعضهم قال أصلا التحلل من هذا غير جائز لأنه يترتب عليه مفاسد
5: صحيح،
6: يعني كالتحليل
5: نعم.
6: كتحليله منه، لأنك وهذا ضعيف يعني يعني التحليل كأن فيه إسقاطا
5: صحيح.
6: لما رتب عليه الشارع المؤاخذة
5: نعم.
6: لكن نقول الصواب التحليل جائز
5: بالضبط.
6: لأن الشارع أوكل إلى هذا، أوكل إليه إلى من اغتيب، أوكل إليه أن
5: صحيح.
6: نعم أن يحلل غيره. وقيل مباح إذا تعلق بأمر قليل، يعني قيل أي التحلل مباح إذا
5: مباح.
6: كان تعلق بأمر قليل مما شأن الناس فيه العفو والصفح
5: بالضبط.
6: وعدم المؤاخذة،
5: المؤاخذة نعم.
6: وقد يقال إن ذكرها ينقلها للبهتان،
5: البهتان نعم،
6: لا سيما مع اشتراط التعيين والبيان،
5: والبيان نعم.
6: يعني لأن من قال بالتحلل بعضهم يشترط أن يعين وأن يبين ما اغتابه فيه. لذلك ختم بقوله فصحح عقدك،
5: نعم.
6: وجدد عهدك وأكثر من الاستغفار والتحفظ جهدك،
5: ثم الله أولى
6: بالعذر في ذلك والكافي لما هنالك، والسلام. نسأل الله أن يجعلنا
5: من إن شاء الله
6: من هؤلاء آمين. الذين يصححون عقدهم ويجددون عهدهم ويكثرون من الاستغفار والتحفظ جهدهم، وأن يقيل عثراتنا آمين. ويتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا
5: يا رب.
6: إنه سبحانه خير مسؤول آمين. وأرجى مأمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5: بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم ببرنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: طفلي إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطنه ينفطني. حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد زيتونة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدينة.

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية. صل عليك الله
3: يا خير الورى. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطس النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: الطوالة
1: إتحاف السامة
0: بالنجوم الطوالة
1: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلي اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ببركة محبتنا له صلى الله عليه وسلم وتعلقنا بجنابه الشريف، اللهم إلا أكرمتنا بعين الجوار منه في جنات عدن ونهر. آمين آمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فالحمد لله على نعمة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بجاه محمد أرنا وجه محمد، أسأل الله يرينا وإياكم وجهه مناما والورود على حوضه المبارك يوم التناد يوم جمع العباد. آمين يا حي يا قيوم. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة مستمعين الأفاضل من إمتاع السامع أو إتحاف السامع بالنجوم الطوالة في حلقة جديدة بإذن الله، أسأل الله أن تكون لوجهي خالصة، فأوقفنا الله وإياكم على باب الإخلاص. آمين آمين. مرحبا بداية مقالة هذه بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية عطرة طيبة لكم وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة المباركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامجهم إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
2: إتحافه، نعم. نستحليك بجاه النبي.
3: أمين يا رب.
2: جعل الله وإياكم ممن أتحف يا رب فؤاده ومهجته بآي ذكري الحكيم يا رب، وصلا منك تبارك وتعالى. طيب شيخ أسامة، أتممنا شرح البيت الأول الحلقة الماضية في باب ميمي الجمع، اليوم نتم إن شاء الله شرح باقي أبيات ميمي الجمع لابن بري التي شرحها فضيلة الإمام سيدي إبراهيم المرغني قدس الله ثراه برزخا ويوم الدين.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. نعم، كنا قد افتتحنا باب ميم الجميع كما يسميها الناظم ابن بري رحمه الله تعالى، وابتداء من هذه الحصة سنذكر مذهب راويي، مذهب راوي أي نافع، وهما ورش على ترتيب الناظم وقالون في ميم الجمع، كما ذكرنا مذهبهما في البسملة. سنذكر الآن مذهب ورش ومذهب قالون في ميم الجمع، وابتدأ الناظم بورش على عادة قومه في تقديم ورش على قالون، ونحن في البلاد التونسية نقدم قالون على ورش. فقال رحمة الله عليه: وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. أعيد مرة أخرى: وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. قال رحمة الله عليه أي ابن بري، قال وصل ورش، أولا صدر ورشا وثنى بقالون.
2: نعم.
3: على عادته كما هو معلوم عندنا في تقديم ورش عند أهل المغرب. قال وصل ورش، وصل ورش ضم ميم الجمع. هذا الحكم كأنه عدل عن الحكم الأصلي وهو الضم. نحن نعلم أن الميم إما أن تسكن وإما أن تضم، لكن الوصل هو فرع عن الضم، ولذلك في الاستعمال في الأصل نقول الإسكان والضم. والضم قد يكون بصلة وقد لا يكون بصلة، وهو المعبر عنه بوصل بالوصل. قال وصل ورش ضم ميم الجمع، متى؟ إذا أتت من قبل همز القطع. طيب، شرط لضم الميم في رواية ورش أن يكون بعدها همزة قطع. نعم، ثم بعد ذلك سيفرع عن ضم الميم في روايته وصلها أي صلتها، وطبعا تلتقي الصلة مع همزة القطع كما سيأتي معنا في باب المد، ورش مده في المنفصل بالطويل. نضرب مثالا على ذلك، مثلا قوله تعالى مثلا عليهم أنذرتهم في الآية الخامسة من سورة البقرة، فورش مذهبه في ميم الجمع ضمها وصلتها إذا أتت بعدها همزة قطعية فقط، فما دون ذلك فإنه يسكنها إلا إذا التقت مع ساكن كما سيأتي معنا. فلجميع القراء تحريك الميم للتخلص من التقاء الساكنين. هذا ورش، إذن ورش مذهبه الإسكان. أستاذ ماهر حتى يتابعنا السادة المستمعين والمستمعات، المذهب لورش هو الإسكان في الأصل، لكنه يضم ويصل إذا جاء بعد همزة قطع. طيب، وأما قالوا قال وكلها سكنها، قالوا
2: هي كلها مسكنة
3: سواء بعدها همزة قطع سواء بعدها غير همزة القطع كما قلنا، إلا يأتي بعدها ساكن، فهذا سيأتي معنا أن لجميع القراء تخلص من التقاء الساكنين. طيب، ثم قال ما لم يكن من بعدها سكون. هذا الذي كنا بصدد
2: الاستثناء نص عليه.
3: طيب، هنا قبل أن نشرع في الشرح على السادة المستمعين والمستمعات أن ينتبهوا أن كلام ابن بري مبني على مذهبه من أن لقالون الإسكان إسكان فقط أو الإسكان فقط له الإسكان فقط، والصحيح والجاري به العمل أن لقالون زيادة على الإسكان الضم كما هو معلوم، لكن هذا على غير مذهب ابن بري، ولذلك كان كتاب النجوم الطوالع كتاب شرح وعمل وليس كتاب شرح فقط. قال الإمام إبراهيم المارغني شارحا هذين البيتين، قال لميم الجمع حالتان، إحداهما أن تقع قبل متحرك والثانية أن تقع قبل ساكن. إذن كأن الشيخ يصور للمستمع وللقارئ حالات ميم الجمع. قال حالتان، أن تقع قبل متحرك أو أن تقع قبل ساكن، وسيتكلم على الحالة الثانية بعد، يعني سيبتدئ بوقوعها قبل متحرك. قال وتكلم هنا على الحالة الأولى فأخبر أن ورشا يضم ميم الجمع ويصلها بواو إذا أتت من قبل همز القطع نحو سواء عليهم أنذرتهم أم لم، سورة البقرة. وقال ثم قال وأن قالونا يسكن هذه الميم مطلقا وقعت قبل همز القطع أو غيره، يعني يقرأها سواء عليهم أنذرتهم أم لم، ما لم يقع بعدها سكون كما قلنا، لأن في وقوع السكون بعدها اجتماع ساكنين على غير حده
2: فيقع التخلص،
3: فيتخلص منه إما بالتحريك أو بالحذف أو بزيادة
2: التخفيف على الألسني. نعم.
3: ثم قال ومفهوم قوله إذا أتت من قبل همز القطع أن ورشا لا يصلها إذا أتت قبل همز الوصل بأن وقعت قبل ساكن نحو كتب عليكم الصيام، يعني ورش لا يقول كتب عليكم الصيام، لأن الصلة ساكنة واللام ساكنة واجتماع الساكنين على غير حده متعذر، أي في الوصل متعذر. قال وسيصرح بهذا المفهوم بعد، ومفهومه أيضا أنها إذا لم تأتي قبل همزة أصلا لا قطعية ولا وصلية نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فلا يصلها ورش أيضا، يعني لا يضمها ولا يصلها. ولم يصرح بهذا المفهوم لكون حكمه معلوما وهو الإسكان ما لم تتصل بالضمير، فإن اتصلت به ضمت ووصلت بواو باتفاق القراء كلهم نحو فأسقيناكموه أنلزمكموها فاتخذتموهم. أذي موصولة للجميع حتى أن الواو فيها ثابتة في الرسم بالسواد،
2: وهي ثابتة في الرسم.
3: نعم
2: بالضبط.
3: ومفهوم قوله ما لم يكن من بعدها سكون أن قالون لا يسكنها إذا وقع بعدها سكون بل يضمها كما سيصرح به في البيت بعد. وما اقتصر عليه الناظم لقالون من الإسكان مطلقا، اسمع أستاذ ماهر الآن، هو أحد طرق له في ميم الجمع، يعني ما اقتصر عليه ابن بري هو أحد الطرق. قلت وهي الرواية المشهورة عن أبي نشيط أي الإسكان في جميع القرآن، يعني الرواية المشهورة عن أبي نشيط هي الإسكان،
2: طريق أبي نشيط.
3: نعم. ولذلك اقتصر عليها ابن بري رحمة الله عليه. قال الشارح الطريق الثاني الضم مطلقا. قلت وهي رواية الحلواني عن قالون أي الضم مع الصلة في جميع القرآن. قال الشارح وبالخلاف عنه صرح الداني في التيسير، يعني الداني صرح في كتاب التيسير بأن لقالون الإسكان والضم. وقال الشاطبي وقالون بتخييره جلاء، طبعا جلاء يعني ظهر وليس
2: ليست مرموز،
3: أي ليست مرموزا. قال والذي جرى به عملنا، هذا الذي استقر عليه العمل، وهذه قيمة كتاب النجوم الطوالع، أنه لا يشرح البيت ثم يترك القارئ هكذا يعني في الخلافيات،
2: لا يحيلك على
3: العمل
2: وجه الأداء المعمول به.
3: أحسنتم. العمل الذي استقر عليه في تونس ما هو؟ قال والذي جرى به عملنا القراءة بالوجهين لقالون مع تقديم السكون في الأداء.
2: أوكي قلك.
3: أيوة. لكونه الأشهر عنه،
2: المقدم أداء هو السكون.
3: نعم.
2: للضم
3: بالضبط. أحسنت. ولذلك نحن في تونس،
2: أما العلة ها هنا محكومة بالتواتر.
3: نعم. وعندنا علة، أنا عندي علة لماذا قدم. قال قدم الإسكان لأن ابن مجاهد في كتاب السبعة ذكر أن قالون روى عن نافع التخيير في ميم الجميع بين الضم والإسكان. قال أي ابن مجاهد في كتاب السبعة 324، توفي ابن مجاهد، يعني كلام هذا الذي أقوله متقدم جدا قبل الدنيا قال والذي قرأت به الإسكان. وقال الداني في كتاب رواية أبي نشيط كما نقله المنتوري اعلم أن قالون كان يخير في ضم ميم الجميع ووصلها بواو وفي إسكانها، وأقرأني فارس بن أحمد عن قراءته بضم الميم في جميع القرآن، وأقرأني أبو الحسن عن قراءته بإسكان الميم. قال وهو اختيار ابن مجاهد. إذن لماذا قدم الإسكان عندنا في تونس؟ لأن ابن مجاهد اختار هو وتابعه عليه الداني رحمة الله عليه لما قال وهو الاختيار.
2: هذا ما جعلنا نعتبر أن هذا الوجه المعتمد عند الإمام قالون وهو الإسكان.
3: نعم.
2: هو المشهور
3: وهو الأشهر في روايته.
2: بالضبط.
3: نعم. ووجه الضم كذلك صحيح. ثم كما قلت لكم أستاذ ماهر، كتاب النجوم الطوالع كتاب شرح وعمل. هذه جملة مهمة جدا على السادة المستمعين المستمعات أن يحفظوها جيدا وأن يدركوا الفرق بين هذا الشرح، بين هذا الشرح وبين باقي الشروح. قال هو كتاب، قلنا شرح وكتاب عمل، وأزيد وكتاب توجيه. كتاب النجوم
2: أيضا
3: الطوالع
2: أيضا تفرد به رحمة الله عليه الشيخ المراغني،
3: هو يشرح دور اللوامع،
2: توجيه القراءة.
3: أحسنتم. هو يشرح دور اللوامع ويقرر العمل عندنا، يعني أحيانا يخالف الدور اللوامع، إما يزيد وجها أو ينقص وجها لم يقرأ به عندنا، ويوجه الوجه. قال ووجه القراءة بالوجهين الجمع بين لغة الإسكان ولغة الضم الآتيتين أو الآتيتين، نعم. وقد جاءت رواية ورش موافقة لإحدى لغات للعرب في ميم الجمع الواقعة قبل متحرك، وهي ثلاث لغات، إحداها الضم والصلة بواو مطلقا. يعني الميم الجمع عند العرب بعض القبائل تضم وتصل قولا واحدا في جميع كلامها. الثانية، اللغة الثانية الإسكان وحذف الصلة مطلقا، يعني بعض القبائل تسكن الميم دوما. الثالثة من اللغات الضم والصلة بواو مع الهمزة وإسكانها مع غيرها، يعني قبيلة من القبائل أتت بها رواية ورش، يعني إذا ذكرت كلمة فيها ميم جمع فإن ماذا؟ فإن تسكن، فإذا ذكرت تلك الكلمة وجاء بعدها همزة قطع فإنها تضم وتصل، فجاءت منها رواية ورش. قال والأصل من هذه اللغات اللغة الأولى اللي هي ماذا؟ اللي هي لغة الضم والصلة. قال الشيخ إبراهيم البارغني بدليل اتفاقهم على الضم والصلة بواو مع الضمير نحو أنلزمكموها كما تقدم. يعني لو قلت أي اللغات هي الأصل وأي اللغات هي المفرعة عن الأصل، الضم والصلة أو الإسكان مطلقا أو الإسكان مع غير الهمزة والضم والصلة مع الهمزة، فقل الأصل من هذه اللغات
2: الضم والصلة.
3: وأنا أقول أستاذ ماهر لماذا هي الأصل؟ لأن الأصل في الميم إذا تحركت أن تتحرك بالضم، لأن حركة الميم في الضم هي حركة الميم في التحريك هي الضم. ولذلك جاءت رواية قالون في وجهه الثاني بالضم مع الصلة مطلقا على الرواية الأصل، على اللغة الأصل، على اللغة الأصل
2: توافق أصل اللغة،
3: أصل اللغة. وجاءت روايته الثانية أي وجهه الثاني على اللغة الثالثة، وجاءت رواية ورش على اللغة الثانية وهي الضم مع الصلة مع الهمزة والإسكان مع غيرها. فقراءة نافع جمعت اللغات
2: كل ألسني العرب كأنها.
3: أحسنتم. ولذلك مرة أخرى نقول إن هذه القراءة النافعية هي من القراءات المتسقة أيما اتساق مع لغات العرب
2: مع منطوقهم
3: وخاصة الفصيح. قال وإنما خصت اللغة الثالثة الآتية عليها رواية ورش الضم والصلة مع همزة القطع، لأن الهمزة حرف شديد بعيد المخرج، فضمت الميم قبلها ووصلت بواو ليستعان بذلك على النطق بها
2: تسهيلا، لأنه من أعتى الحروف تلفظا الهمز.
3: نعم، لأنه هو ورش ماذا فعل؟ هو بعد بين الميم وبين الهمزة لبعد الهمزة وعسرها وصعوبتها. فماذا فعل؟ هو يعلم أن المنفصل في مذهبه بالطويل، فوصل الميم وترتب على صلة الميم ضمها، لأنه لا يكون وصل بلا ضم، فضم الميم ووصلها فبعد بينها وبين الهمزة لينطق بالهمزة سليمة آخذة جميع أحكامها وصفاتها.
2: ثم هذه المسافة أي. أنت قلت بعد هي المسافة هي
3: المسافة
2: المد.
3: نعم المد هو المد المنفصل. ثم ختم الشارح شرح البيتين بتنبيه، نختم به الحصة. نعم قال: تنبيه، قد علمت أن في ميم الجمع وجهين لقالون، السكون والضم على ما جرى به عملنا، وسيأتي له في المد المنفصل وجهان القصر والمد. فإذا اجتمعت الميم والمد المنفصل في آية واحدة ففيهما أربعة أوجه، يعني لقالون إذا اجتمع ميم الجمع، كلمة فيها ميم جمع وكلمة فيها مد منفصل، أربعة أوجه: قصر المنفصل مع سكون الميم ثم مع ضمها، ومد المنفصل مع سكون الميم ثم مع ضمها. هذا إذا تقدم المنفصل على الميم، كقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى قوله: هم يوقنون. فإن تأخر المنفصل وتقدمت الميم، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، إلى قوله: غشاوة، ففيهما الأوجه الأربعة أيضا، إلا أنك تأتي بسكون الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده، ثم تأتي بضم الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده. وهذا طبعا جار على مذهب الجمع المركب من المذهبين، مذهب الوقف ومذهب الحرفي، وهي طريقة الشيخ علي النوري صفاقسي رحمة الله عليه، بأن يتقدم بعد وجه الأداء الخلاف الذي يكون أقرب إلى الوقف من الوجه الذي قبله، واضح؟ أو إلى الوجه الذي قبله. وبالتالي هنا لو نطبق سريعا في قوله تعالى مثلا: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هنا ميم الجمع أقرب. لما نقرأ وجه الأداء نأتي بعد بالعطف: وبالآخرة هم يوقنون، ثم نرجع في الوجه الثالث: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ثم بعد ذلك نجمع بين الوجهين، نستطيع نعطف: وبالآخرة هم يوقنون، عطفا على المنفصل بالتوسط، فتكون الأوجه أربعة في رواية قالون، مع التغير فقط أو التغيير فقط في الترتيب بين الثاني والثالث فقط.
2: واضح.
3: أما الأول والرابع فدائما يحافظان على نفس الترتيب.
2: الطريقة هذه تعيننا على الجمع،
3: أي الجمع
2: تعين الطالب،
3: وهذا الجمع
2: أن وجه الخلاف هو الأقرب.
3: أحسنت.
2: هذاك نأتي
3: أو لذلك دورج
2: والأبعد
3: نؤخره
2: نؤخره
3: نعم.
2: نعود إليه.
3: أيوة.
2: لكن المقدم هو أن نأتي على
3: أكرم من جاء
2: بالضبط
3: متأخر،
2: وهي طريقة جمعنا
3: جمعنا المركب. نعم بالضبط.
2: ثم هي تخالف الطريقة الشامية.
3: أي نعم، طريقة هي قائمة طريقة أغلب طريقة الحرف.
2: هذه أصعب.
3: هذه مزاياها أنها أصعب، وهي تسمى طريقة الماهر، وإن من مزاياها المحافظة على رونق التلاوة.
2: أحسن.
3: رونق التلاوة، لأن الطريقة الأخرى لا تحافظ على رونق التلاوة. ثم ختم بالإعراب بقوله: وقول الناظم ما لم يكن ما فيه مصدرية ظرفية وسكون اسم يكن ومن بعد متعلق بمحذوف خبرها، وفي نسخة ما لم يجئ وعليها فسكون فاعل بيجئ ومن بعدها متعلق به.
2: توأت الإمام على إعراب
3: أيوة
2: ألفاظ الأبيات.
3: الأبيات. إذن الخلاصة: قالون سكن وضم ووصل، وورش ضم ووصل مع همزة القطع وسكن مع غيرها، وكلهم يعني يحركها إذا أتى بعد همزة قطع، هذا بالمفهوم، عفوا همزة وصل هذا بالمفهوم. أما إذا يعني همزة وصل يعني سكون ذي همز وصل، أما إذا أخذنا هذا المذهب على مذهب الناظم فإن لورش الضم والصلة ولقالون الإسكان فقط، لكن الذي استقر عليه العمل عندنا لقالون الإسكان والضم مع الصلة، والإسكان مقدم أداء.
2: نعم. وهو وجه الأداء عندنا بالبلاد التونسية.
3: نعم بالضبط.
2: بارك الله فيكم دكتور أسامة، شكر الله لكم، أسأل الله ينفعنا به يا رب ما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما والسادة المستمعين. بارك الله فيكم وحتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله من اتحاف السامع بالنجوم الطوالة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
0: اتحاف السامع. اتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة.
1: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
0: اتحاف السامع. اتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الله.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للغاية.

0: أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء التربية السليمة اليوم الأربعاء صحبة الأستاذة خديجة بسيس. هذا اللقاء يؤمنه تقنيا من الجانب بل من هندسة الصوت طبعا معنا اليوم حمدي الفسيلي، وفي التنسيق العام واستقبال تليفوناتكم على 71 136 ألف زميلتنا كريمة عتيك. كريمة أيضا نتأمن بث هذا اللقاء على منصة الفيسبوك وين تنجموا تشاهدونا صوتا وصورة، وأيضا يسعدنا قراءة تعليقاتكم حول محتوى هذا اللقاء. إن شاء الله نتفاعل معكم ومع تعليقاتكم، ويسعدني كثيرا انضمامكم إلى الصفحة. إذن قريبا تنتهي الاختبارات وتبدأ النتائج بالظهور، ومع كل نتيجة طبعا تتفاوت المشاعر بين الفرح والارتياح، وأيضا بين القلق وخيبة الأمل. احنا بالطبيعة نتمنى نجاح موفق للجميع، لكن هل المهم هو الرقم الموجود في ورقة الاختبار فقط، وإلا الأهم في تقديركم هو ما نتعلمه من هذه التجربة وكيف نتعامل معها، تجربة الفشل الدراسي؟ طبعا كما قلت الحديث حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية حتى نحاول نفهم معها أفضل الطرق التربوية للتعامل مع نتائج الاختبارات. وقبل ما نبدأ مستمعينا الكرام أيضا حاب نوجه لكم سؤال، لأنه حصة اليوم مش تكون في شكل فوروم، إذا بينا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا كما قلت على 71 136 ألف، هذا هو الرقم الوحيد للتفاعل معنا. سؤالي ليكم هاتوا أرجعوا معنا شوية بذاكرتكم إلى أيام الدراسة، كيفاش كنتوا تعيشوا فترة انتظار النتائج؟ كيفاش كنتوا تحسوا أو تشعروا لحظة استلام ورقة الاختبار؟ يعني هيك اللحظة هذيك شنو تتذكروا منها بالضبط؟ شنو هي الذكريات والمواقف اللي ما زالت عالقة في أذهانكم إلى اليوم؟ علاش قلت نحبكم تجاوبوا على هذا السؤال؟ لأنه من خلال تجاربكم طبعا واستحضار تلك اللحظات، هذا ربما يساعدكم اليوم، وانتم أولياء اليوم وجبتوا صغار وتستنوا في ورقة الاختبار أيضا، يعني ربما تنجموا تفهموا من خلال استحضار تلك المشاعر تفهموا ما يعيشه أبناؤنا هذه الأيام. الإنسان ساعات لازم يرجع شوية وقت اللي يحب يحس بصغير وشنو هو قاعد يحس بالضبط، لازم يرجع بذاكرته لطفولته ويستحضر نفس المواقف ويتذكر ردود فعله كيفش كان ينظر للمسائل، لأنه نظرة الكبار تختلف كثيرا وجذريا أحيانا عن نظرة الصغار للأمور. احنا ربما يعني ننتظر صحيح ثم مشاعر، ولكن الجانب العقلي والمنطقي هو المسيطر، لكن بالنسبة للصغار أكيد الجانب المشاعري فقط هو اللي مسيطر على الموقف. فشاركونا بالتجربة مستمعين الكرام، يسعدني كثيرا التفاعل معكم على 71 136 ألف. مانيش باش نطول عليكم، راجعة لتناول هذا الموضوع بأكثر تفصيل وأكثر دقة، ثم أكثر من نقطة باش نطرحها في هذا اللقاء حول مسألة النجاح. كلمة إن شاء الله حظ موفق للجميع، هل فعلا يمكن أن نفسر النجاح على أنه مجرد ضربة حظ؟ الكلمة هذه هل ممكن أنها تأثر في اللاوعي ويصبح النجاح فعلا الحظ فعلا هو شماعة نعلق عليها الفشل؟ أيضا مسألة هل ضروري أو أن نعرف ابني ونعرف أنا زادة شنية أسباب الفشل الحقيقية اللي تقف وراء الفشل ونتناقش فيها مع صغيراتنا؟ هذه طبعا جملة من النقاط اللي باش نطرحها صحبة الأستاذة خديجة بسيس بعد الفاصل. راجعة إن شاء الله مع تليفوناتكم مع تفاعلكم حول موضوع هذا اللقاء ومع طرح الأستاذة خديجة بسيس. كما عودتنا طبعا تقدمنا تفاصيل مهمة جدا، وخاصة تقدمنا أيضا خطوات عملية وتوصية عملية للتفاعل مع هذه المواقف الصعبة أحيانا، خاصة إذا كان يكون ثم فشل ذريع وتكون ثم أعداد ياسر متدنية. نمشي إلى فاصل قصير نستأنس به ثم نعود للتواصل معكم.

عود على بدا مستمعينا الكرام، رجعنا لكم وننطلق على بركة الله في مداخلتنا الأولى صحبة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية. ونذكر مستمعينا الكرام موضوع حلقتنا اليوم حول كيفية استقبال نتائج الاختبارات والتعامل معها تربويا، سواء كانت النتائج ممتازة أو متوسطة أو دون المأمول أو مخيبة للأمال، يعني حتى نحكي هنا على الفشل الدراسي. قلت سؤالي للمستمعين، طبعا يسرني كثيرا قراءة التعليقات، وأيضا ننتظر تفاعلكم معنا على 71 و36 ألف. ماذا بينا تكتبوا التعليقات أو تشاركونا بالتليفونات وجاوبوا على السؤال التالي. أرجو

0: يقدم، يا اما تخليه في نفس المكان، والا تخليه زاده مش فاهم اصلا شنو قاعد يصير، يعني شنو اللي صار معاه، علاش علاش علاش وصل لمرحله انه ما ينجحش. استاذه خديجه، اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتني من جديد في هذا اللقاء. مرحبا.
1: يعيشك يعطيك الصحه مجددا على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: ان شاء الله نجموا اليوم نعاونوا اكثر التلميذات الصغيرونات اكثر من اوليائهم، خاطر اللي باش نتكلموه توا راهو لمصلحه الصغار.
0: صحيح.
1: باش نحاولوا نعاونوا الكبار كيفاش يتقبلوا النتائج نتاع وليداتهم حتى كان لو مش عاجبينهم.
0: واضح. به قبل ما نحكي على لحظه اداره او نحكي على اداره المشاعر في هذه اللحظات الصعبه، ثم كلمه نقولوها عند صدور النتائج، نقولوا يعني مبروك للي نجح وحظ موفق لمن لم يحالفه الحظ في النجاح. كلمة الحظ نحب نقف عندها اليوم الحقيقة، خاطر الكلمة هذه نقولوها برش، وأنا واحدة من الناس كنت استعمل فيها، لكن يبدو أن الإنسان كيف يكون واعي أكثر يتجنب كلمة الحظ خاصة في مسار السعي. إلى أي مدى نجم نقول يعني اختيار هذا اللفظ، لفظ الحظ، إلى أي مدى نجم نقول أنه النجاح الدراسي هو فعلا ضربة حظ؟
1: هو الحقيقة نسمعها أكثر الكلمة هذه، لمن لم يوافقه الحظ ولا يحالفه الحظ، نسمعها أكثر في نتائج البكالوريا. فوقت اللي يعلموا على نتائج البكالوريا حتى في الأخبار تقول راهو هاو خرجوا نتائج مبروك للناجحين وحظا أوفر للي مؤجلين في الكونترول، وإلا إن شاء الله يحالفوا الحظ في العام المقبل للي بشي عاود العام.
0: الحظا أوفر ولم يحالفوا الحظ، اللي واش نخفوا عنها.
1: يعطيك صح. هي الحقيقة النية متاحة الأولانية ماهيش خايبة، معناتها النية متاحة في الأصل وكيفاش جات هي في الأصل متاع كلي ما خفت خاطر جبر خاطر نتاع الإنسان اللي منجحش، كيني جبر خاطر ليه. فهمت؟ كيني باش نحاول أني أنا نخفف عليه شوية هكا الوجعة متاعه. هذا كان المنطلق متاحها. فمعناتها كلي كينك تواسي فيه تقول له إن شاء الله العام الجاي يجيك
0: الحظ،
1: يجيك الحظ أحسن أكثر. لكن هنايا يلزمنا نردوا بالنا اللي راهو إذا كان المتلقي ما يكونش كان يعدل باكك هاو، ينجم زيدا يكونوا برشا، يكونوا التلامذة الصغيرات اللي مازالوا طالعين فقاعدين نزرعوا فيهم بطريقة غير مباشرة، اللي راهو النجاح في الباك فيه نسبة كبيرة حظ من الحظ.
0: أيوة.
1: يتربط برشا بالحظ.
0: فإذا
1: كان ما أنت جاي الحظ معاك فراك تنجح،
0: وإذا
1: ما نجحتش إن شاء الله الحظ في العام اللي من بعده.
0: أيوة.
1: فهذه راهو معناتها مخترع الحقيقة الحكاية
0: فعلا،
1: مخترع على
0: فيها، مخترع على في اللاوعي. قلت
1: مخترع، يعطيك الصحة، مخترع في اللاوعي على خاطر نولي أنا حتى كان ما خدمتش بالقداء وما جبتش عديد بهين، لا لم يحالفني الحظ للأسف. فكما قلت انت قبيلة في الأوف زهرة، كلمة شماعة، الحظ يولي كاينو شماعه، كاين البورتمونتو اللي ما يسمعش ما يفهمش كلمه شماعه. فالشماعه اللي تحط عليها حوايجك كي تروح للدار، ناحي كابوتك تحطو على كالشماعه، فتولي فكره لم يحالفه الحظ كيف الشماعه اللي نعلقوا عليها الفشل نتاعنا اللي نتخبيو وراها. اللي شنو معناتها نتخبي وراها؟ معناتها اللي نتملصوا من المسؤوليه نتاعنا تجاه هاك النتيجه هذيك، ونتخبيه وراء اللي على غالب ما ظهرتش.
0: أيوة.
1: ونولي عاد من وقتها نعمل نشتق فيها الفكرة هذيك في أنواعها الكل، في على غالب ما ظهرت ليش، في دفوار المات، في طاح في الفلسفة اللي أنا منيش محضره في. فيولي التلميذ، هالأمثلة اللي عطيتهم، يولي التلميذ عبارة على يلوج في شنو اللي هو السبب
0: في أن
1: الخارجي منه هو.
0: أيوة.
1: السبب الخارجي منه اللي معناتها أقوى منه. فهمت؟ اللي هو خليه أنه هو يفشل في كل حاجة هذيك.
0: أهبش أقول لك أنا علاش طرحت لك السؤال هذا بالأمس، يعني هي صدفة. أي. لعب الدور أنه نقابل تلميذ معاود سنة سابعة العام الثالث على التوالي، فوقت اللي سألته شنو الأسباب علاش، طبعا اللي قال لك العام الاول انا عام جديد عليا ما مش فاهم، ما هذه معقوله. العام الثاني باهي، والعام
1: معقولة
0: الثاني
1: سمحني مش معقوله، يس
0: خليني نقول انا نسبيا تتقبلها. لكن العام الثاني قال لي الاستاذه استاذه السماء استاذه ماده معينه قال هي السبب. وسنة قلت له شنو عملت؟ قال لي والله أمي ماشية

0: باش تشوف حل انه نجمش ينجح بالاسعاف. فحتى الوالدين منخرطين في انه هما زرعوا في دماغه اللي راهو العوامل الخارجيه هي اللي لعبت دور كان وهو ما ينجحش او هو رهين الفشل. هذا خلاني وقت اللي حكيت معه انه انت شنو عملت كيفاش قريت كذا لقيت خلل كبير بالطبيعه. هو واحد يستعرف قال لك انا ما هذيك تريمستر الاولى ما نحكيوش فيها ما نجمش نقرا فيها، الثانيه نبدا شويه، الثالثه كبست روحي. فحتى كيف تحب تفسر له اللي راهو النجاح هو نتيجة جهد، نتيجة عادات، نتيجة مهارات يتم بنائها طبعا مع الوقت، وهو ذاك اللي ينجح. لقيته يطعن، وهذا اللي خليني أنا نحكي في الموضوع، لقيته يطعن في هذه المعادلة وقال لي، قلت له التلميذ باهي اللي نجح، وقال لي لا المعهد بكله ما مش قرين، قلت له باهي واللي جاي الأول في القسم، قال لي لا هذاك زهرت له
1: هي زهرت له ولا ولد المعلمه ولا يعرف شكون ولا
0: يقرا في ليتود وكذا،
1: ولا عندهم فلوس يقراو ليتود
0: الكل. تصلح له فكره، وهذا اللي خلاني فعلا اليوم نحب نحكي فيه. حتى كي تحب تصلح له المعادله وتقدمها له وتقول له راه وجود، لقيت الطفل ماهوش عنده استعداد اصلا انه يتقبل هذه المعادله. يعني فكره نقول احنا الدمغج تبرمج على انه راه المسائل الخارجيه وخارجه عن نطاق، وهو جمله تفصيل. واللي يؤسف انه الوالدين والام خاصه منخرطه في هذه في التفكير هذا. فهذاك علاش نحبوا نلفتوا انتباههم، ماهوش مساله حظ كما قلت انت،
1: مساله مسؤوليه. موضوع الكل بالأساس هو مسؤوليه، هو انه كيفاش التلميذ يكون فاهم شنو معناتها هو مسؤول على قرايته، على الجهد اللي باش يبذلوا فيه، على الاعداد اللي باش يجيبهم، على المستوى الدراسي اللي باش يلقى روحه فيه، على اختياراتهم بعض في التوجيه اللي هما باش يكونوا النتيجه نتاع المجهود اللي عملوا في السنوات اللي قبل، على قداش باش ينجح في الباك، على شنية لورينتاسيون باش يخدم بعد الباك، على مساره في الجامعه الكل، وعلى شنو باش يخرج يخدم من بعد. ومش هكاها كي ياخذ الدبلوم ذوي الشهادة العليا يلزمها تكون زادة هي مسؤوليته في أنه هو يخرج ويلوج الخدمة ويلقى الخدمة ويضرب كان يلزم المسحة وهو يلوج في الخدمة. معناتها معناتها يضرب المسحة نقصد معناتها ينهيت يحط جهده الكل في أنه هو يلقى خدمة، مش يبعث سيفي الأول ويتكى في القهوة يقول لا الدولة ما وفرت لناش، لا مشكلتنا مشكلة اللي ما فماش ظروف عمل في البلاد، ولا لا أنا ما نخدمش ما نعرفش بقداش ب 600 ألف ولا 700 ألف خاطر أنا ديبلومي عندي شهادة عليا. فهمت؟ هذي الكل يبدأ من اللي طفل عمره، طفل نقصد الطفل معناتها طفل ولا طفلة، من اللي يبدأ صغير بكل ملي كيتيح يبدا يلعب ولا بدا مازال كيبدا يمشي ويتيح على حرف البنك مثلا، تجي لم تضرب البنك لطف على ولدي ما عادش توجع لي ولدي علاش هكا، ولا يتيح على القاعة راسه يتقرب عجبينه تضرب القاعة عليه هكا عايش يا قاعة توجع لي في ولدي.
0: وشفت
1: من
0: حركة.
1: وقتها تبقى. وأحنا نبدأ ونبرمجه في مخ الصغير اللي راهي هذه كنتيجة اللي وصل لها الوجيعة اللي حسة رأي ذيك ناتجة من المحيط الخارجي متاعه، مش ناتجة من هو مثلا ما قراش حسابه بالقدا جاب شي شد في البنك اخي يده بعيدة طاح.
0: نعم.
1: ما جنعلنا هيش التجربة هذيك نقطة تعلم للصغير انه هو كيف جاب شي حط يده في الفضاء دونك طاح. هذيك الأفضل والأنسب واللي حقه يصير انها الأم تجيه ساعة تشوفوا تسمعوا تطمن عليه لاباس لطف على ولدي اسم الله عليك وتقول له باهي شنو اللي صار، انت خليه هو يشوف بعينيه بنظرته هو شنو اللي صار، شنو هي المشكله اللي صارت، حطيت يدك بعيده اي مراجع شنو تنجم تعمل، تخليه هو يخمم في شنو ينجم يعمل باش يتفادى انه هو يعاود يصير نفس المشكل. فاني انا نبدا من اللي هو صغير بكل نعلمه كيفاش انه هو يكون observateur، يكون
0: ملاحظ
1: يعطيك صحة يلاحظ
0: مساره التعليمي،
1: يشوف شنو اللي قاعد يصير له لي هو يخمم يحاول انه يعدل في التجارب اللي يعيش فيهم. المرة اخرى كي يجيب شي حتي دو على البنك نجم انت تفكروا انت ترافقوا فقط انت باش ترافقوا في عملية التعلم تاعو، مش انت باش تجي رد بالك اسم الله عليك ليه تترشا لا واحدة واحدة تقول له ترا انت شنو باش تعمل توا، يغزر لك غير كي انت عيطت له شنو باش تعمل توا باش ينتبه ينتبه روحه شنو اللي باش قاعد باش يعمل، يمكن حاجه اوتوماتيك مفطونش بها يولي ينتبه اللي هو يحط يده على البنك بالقدا.
0: راه مهم جدا السادة المستمعين كلام أستاذة خديجة مهم جدا، هي راهي حركات بسيطة والله ونتصرفوا بكل تلقائية، لكن للأسف هالتلقائية الغير مدروسة هذه هي اليوم راهي سبب كبير في قلة وعي قاعدين نعيشوا به مع صغارنا
1: ونتائج كل شيء.
0: أي شوف الصغير اليوم هذا للولد اللي حكيت عليه راهو اليوم كبر وعنده التفكير، أنا راه تفكير هدام جدا، حتى الحديث صار قدام ولدي.
1: يعطيك الصحة.
0: لقيت الحمد لله أنه فضل الله علي أنه لقيت ولدي يصلح له في المعلومة، يقول له احنا يمكن احنا تراخينا ما جبناش نتائج، اللي قرا على روحه راهو هو اللي جاب نتيجه. المعادله قد كي تبدا واضحه في دماغه ما يهمنيش انا وقتها في النتائج، المهم يعرف اللي هو انا فشلت، نعترف بالخطا نتاعي لاني انا ما بذلتش مجهود ويكفي بهذا الدرس في الحياه الحقيقه.
1: زهره المشكله راهو اللي احنا ما نشواعين بها اللي المشكله هذه اللي الانسان ما يعترفش بمسؤوليته هو من النتيجة اللي وصل لها ولا أيوة. في المشكلة اللي هو فيها راهو هذية بشترافقه على العلاقات متاعه في حياته الكل
0: تقديمة
1: في كل شيء، في علاقاته الكل، في علاقاته الزوجية تصير مشكلة في الكوبل أيوة. يولي لا إذا كانوا راجل لا مرتي هي الغالطة، الأسباب الكل منها هي ديما أنا خاطيني وأنا باهي وأنا محلاني والخطأ إذا فما خطأ ولا فما سوء تفاهم راهو جاي من الطرف المقابل. كيف كيف العمل تلقاها في المشاكل في العلاقات في العمل، واحد ما عارفه مع مثلا تغلط في الخدمه نتاعك ديما مش هنا فلان جاب لي الخدمه غلطه ولا ماهيش مسؤوليتي انا لا هاو عارفي هو يلزمه معناتها يفاليدي الخدمه، مشكله عارفي حتى كان هو غلط معناتها في الخدمه ما ينسبهاش الروح ويقول لا معناتها حتى كان هو غلط المشكله في عارفه اللي ما تبعش عليه هو خدمته فهمت معناتها يوصل حتى الشيء يبدا واضح وضوح الشمس قدامه، لا يحاول كيفاش ديما باش يصدر المشكله لحد اخر حتى مع والديه مع في كل شيء في اي نوع نتاع علاقه باشتراه حتى مع نفسه يغزل روحه في المرايه يقول انا شبيني نحس في روحي ياسر متقلق علاش نحس مثلا في اكتئاب فهمت حتى امراه مثلا في دارها ولا راجل يقول انا في الفتره هذه في حياتي نحس في اكتئاب كبير زعما شنو السبب كي توصل له معناتها الفهم والوضوح في الفهم انه هو يسال روحه السؤال ديجا معناتها اللي هي حاجه ماهيش سهله لك الدرجه كيف يوصل انه يسالك السؤال ديريكتومون السيستيم اوتوماتيك نتاعو الشيما دو بونسي اللي عنده هو باش يبعث ديريكتومون الفكره انه مش انا توا نحس في روحي مكتئب على خاطر برشا خدمه عليا برشا فهمت مرتي ديما تقنقن عليا اولادي مرجين امي وبابا مطلعين
0: طبعي انا اللي خلاني انا نفشل او ما ننجحش هذيك ما نركزوش عليه
1: يعطيك صحة ما نشوفش انا روحي بالحق معناتها في الواقع شنو النسبة من مسؤوليتي أنا أيوة. في الفشل هذاك هل أني أنا ما عرفتش نتفاعل مع المشكلة اللي جات قدامي هل أنا تعاملت معها باستهتار معناتها ما عطيتهاش الأهمية نتاعها ما خدمتش فيها بالكدا هل أني أنا ما حكيتش مع الشخص المقابل إذا عندي مشكلة معاه هل أني أنا طفيت الضوء على حاجات اللي كان لازم أني ننتبه لهم يعني فما ميات سبب وسبب ينجموا يكونوا وراء هيك الشعور اللي تشعر به ولا القلق اللي أنت فيه أما أنت. كيف استنسنا من اللي صغار بكل إن أحنا ديما المشكل راهو خاطينا أحنا لباس علينا والمشكل هو ديما من الطرف الخارجي فهنا رانا عبارة على قاعدين في وسط رمال متحركة كل ما نجيو باش نحاولوا ان احنا زعما نصلحوا الوضعيه باش نزيدوا نغرقوا الداخل على خاطرنا باقي نغزروا للخارج ما نغزروش للداخل
0: باهي هذه نقطة الحظ في النجاح وفسرناها ولكن أحيانا راهو يقول لك الصغير ربما لهنا على خطوة يتغصر من والديه برشا خاصة ردود فعلهم تخليه يعني تجبره باش أنه هو يمشي للمسار هذا المسار التفكيري متاع وين الشباعة ولا العقل التبريري علاش أنا ما نجحتش ما يتحملش مسؤوليته. ردود فعل الأولياء في استقبال النتائج طبعا تتباين وخاصة وقت اللي تكون النتائج غير مرضية ثم شكون اللي ربما يختار أنه يسكت نلقاه عند خاصة الرجال الأباء الرجال تلقاهم يسكتوا ثم شكون يحاولوا يحفزوا لكن بطريقة قاسية يقولوا كان أنت خدمت رك كذا رك عمل تدخل في اللوم
1: لومي.
0: يعني يدخل في سياقات قاسية جدا. معاك نحب نعرف أستاذة خديجة التصرف التربوي الأنسب اللي يفترض أن الولي يتبعه حتى ما تتحولش النتيجة السلبية إلى ضغط نفسي على الطفل، جات النتيجة غير مرضية. خليني نقول أنا في نمشي وتول هنا في المتوسط الهزيل اللي جابوا 10 ونجحوا بالرشاء واللي ما نجحوا الجملة. كيفاش المفروض تكون ردود الفعل لحظة استلام النتيجة؟
1: هي توا ردة الفعل اللي باش نقولها نورمالمون تصير على الكل، اللي نجح ممتاز، اللي نجح متوسط، اللي نجح أقل من المتوسط، ولا الراسب زادة.
0: أيوة.
1: النتيجة استقبال النتيجة، ننصح ديما الولي اللي باش يستقبل النتيجة إنه هو يهيئ نفسه نفسيا. شنو معناتها؟ معناتها أنت ماهيش باش تجيك مفاجأة اللي ولدك باش يجيب نتيجة الفترة هذية. فأنت تعرف ولدك ولا بنتك، باقي نقول ولدك معناتها طفلك
0: بشكل مجمل.
1: فوالا، أنت تعرف ولدك شنو هو المستوى نتاعو في على سير العام. فإذا كان لا يقدر، معناتها الطفل جاب من 9.70 ونجح بالإسعاف، فأنت هنايا ماهيش باش تكون لك مفاجأة. يعني نهيئ روحي أنا من قبل كوالي أني أنا راني باش نستقبلها النتيجة هذيك اللي ماهيش عجبتني، فزيد أنا باش نرد الفعل بطريقة هستيرية ولا بطريقة متاع كما كنت تقول أنت متاع لوم ولا متاع عقاب ولا متاع. فأول حاجة تعملها أنك أنت تشد تضبط انفعالك، معناتها تخمم فيها من قبل، تقرر مع نفسك تقول خديجة أنا توا راني مانيش باش نعمل رياكسيون، مانيش باش نعمل ردة فعل. باش يخرج الطفل شدد الكارنيه نتاعو دفتر الأعداد إذا كانوا في الابتدائي، مش لازم يلقاني وجهي هكا مفجوع وأنا واقفة بزوزيدين حل يديا، وين الكارنيه، وين البلتان، وين الكارنيه، هات الكارنيه ترى. ونراو هذيك المشهد اللي نراوه ديما في المكاتب في الساحة، اللي الأمات يبداو واقفين مازالوا حتى ما قالوش على السلامة على ولادهم، طول يخطفك الكارني ويقف ويحل ويبدا يقرا في شنو اللي فما. ومن غادي عاد عينك ما ترى لها النور. تسمع العرك ولا القحران يقحر له، إذا ما تلطف به ربي يقحر معناتها، ولا يقرص ولا يكركر قدامه ولا معناتها يهينه حتى في المعاملة معاه. فهنايا زيد، هذا الكل زيد، ما عنده ما هو باش يبدل في الواقع اللي صار،
0: في النتيجة اللي موجودة،
1: قدامك. ما تعملش رياكسيون، حضر روحك اللي انت راك حتى كان مدهولك الكارنيه تلقاه في يده، قولوا به ما يسالش بابا، حطوا في المحفظة تاكي روحوا للدار نشوفوه. ديجا الصغير يفهم اللي راهو انك انت تشوف الاعداد نتاعو ماهيش حالة حياة او موت، ماهيش حاجه مصيريه. أيوة. ما كمش عايشين في حاله استنفار. اللي راهو اسمع يا اللي تسمع الكارني باش يجي. فهمت؟ فهنايا انا علمت صغيري، مش علمت، حسست صغيري بالامان، يعطيك الصحه
0: اللي تفقد.
1: فوالا، فمهما باش يكون شنو فما في وسط هكا الكارني هذاك، انا ما يهمنيش، انا علاقتي بيك تهمني، باهي عايش ولدي يا باهي، هاي نروح على روحنا، تروح عادي سافا، انت شنو حوالك، شنو نهارك، نعرف هذا تقول علينا في عالم وردي، معناتها ماهيش حاجه ياسر واقعيه. اما راهو واحد يتمرن عليها بشويه بشويه،
0: ممكنه متاحه،
1: ممكنه. فانت كيف تروح للدار، نمشوا للسيناريو الاخر اللي الولي ماهوش باش ينجم يشد روحه قبل ما نروحوا للدار، ماهوش باش ينجم يشد روحه. اوكي، حتى كان شديت الكارنيه اللي هو ماهوش مرغوب فيه، معناتها هذا نرجع نكرر، ما نقولوا يا سيدي عملتها، تحل الكارني، اوكي، شوف الكارني، شوف العدد، سكره من غير ما تعمل حتى غريماس بوجهك، حتى حركات معناتها اللي تتلمح نتاع انت منرفزه ولا محبطه ولا معناتها ديسو ولا لا معناتها جوست نتاع هاني شفت، هاني عرفت قداش، وسكر وروحوا على روحكم للدار. اذا كان العدد، نرجعوا للحاله نتاع اللي انت ذكرتها قبليك، انه التلميذ متوسط جدا ولا ناجح بالإسعاف، فأنا هنا نعطي روحي أكثر وقت، مش دوما نروح للدار أني أنا باش نحكي معاه، نعطي روحي أكثر وقت باش أني أنا نسيطر على انفعالاتي، باش أني أنا نبدل الساعة بساعة. كانت نرفزت برشا ندخل نعمل دوش، كان كيما الحديث تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنك أنت تغير تغير السيتواسيون نتاعك. فهمت؟ فهذاك لازم أنك أنت اللي توصل تهدى باش تنجم تسيطر على روحك، كيفاش باش تفرياجير معاه،
0: كيفاش
1: باش تتفاعل معاه. فهنايا معناتها كيف توصل المرحله اللي تستأمن معناتها روحك على الانفعالات نتاعك وتنجم تتواصل معه من غير عنف ومن غير لوم ومن غير تقزيم وكل شيء، وقتها تقعد تحكي معاه، يعطيك الصحه، تقعد وقتها تحكي معاه، تقول له انت ريتها وعادتك.
0: باش نحكي في تفاصيل الجلسه هذه، لكن قبل هذيك نوجه تحيه طبعا لرواد الصفحه، لربيع بوعزيز، مناء محل احلام البحري، فرح بوعلي، سميره عمريش، ولطيفه عيادي، زهره الوسلاتي، ليلى تيزاوي، اشواق ناجح، هذوما اللي قاعدين توا حاضرين معنا بالتعليقات. نوجه لكم تحيه كبيره وكل من قاعد يتبع فينا، واحكيوا لنا بالله على هالموقف هذا، خاصه على شعور استلامك انت. انا يعني نقول شعور استلام التلميذ، لكن لا، احكي لي على الولي، على لحظة شعور الاستلام ورقة امتحانات اختبارات يعني ورقة الأعداد لصغيراتكم. هل ثم فعلا ثم خوف، ثم رعب، وإلا لا عادي، المسألة عادية؟ طبعا يسعدني قراءة التعليقات.
1: هو راه
0: توا جلسة توا خذينا
1: اي اما نحب نعلق على كلامك توا اللي كنت تقول فيه. راهو ريت انت انفعالك يا ولي وتفاعلك اللي باش يصير من جرة انك انت شفت العدد نتاع الكارنيه، هذيك باش يقلك شنو انت نظرتك للقرايه وللعدد نتاع صغيرك. كانك انت انفعلت انفعال كبير ودخلت بعضك وحسيت اللي انت تقول عليك كي حليت الكارنيه، تقول عليك الريزلتات نتاع الباك نتاعك انت، معناتها ترى فيها حاجه كبيره على الاخر ومشكله كبيره على الاخر، كان صغيرك ما جابش اعداد اللي كنت انت تستناهم. فهنايا لازمك انت يا ام تحاول تستذكر توا ميساج، حتى كان مازالوا ما خذاوش توا العادات نتاعهم، حاول تستذكر اخر مره خذيت الكارنيه نتاع صغيرك كيفاش تفاعلت انت. فاذا كانك انت انفعلت برشا وتحمست برشا وحسيتها تقول عليها تقول عليك شنو باش تلقى، فهنا لازم تراجع نفسك، على خاطر احنا نورمالمون الاعداد هذوك اللي قاعدين نجيبوا فيهم اللي نجيبوا فيهم صغارنا الكارنيه اللي هم تاع نتيجة بطاقة الأعداد اللي فيها نتيجة، هذيك راهي علاش تجي أصلا؟ يزمني أنا كوالي نسأل السؤال، علاش فما منظومة الأعداد والنتائج والترتيب في القسم والملاحظات متوسط فوق المتوسط ممتاز درشنو درشنو، إذن كل علاش مجعولين؟ رغم همش هما مجعولين متاع أني أنا بهذاك باش نعرف هل أني ولدي باش يكون مصيره ممتاز وباش يكون راجل أعمال ناجح في المستقبل وإلا لا. ما همش مجعولين باش أنا صورتي في المجتمع قدام عائلتي وقدام أخوتي وقدام جيراني وقدام لوزاتي وسلفاتي باش تظهر لي أنا أم هيلة وكينو هذاك تخوفي، معناتها كينو هزا اش تتسمى هي جائزة اللي هي لو برومي بري اللي انت راك ام ممتازه وناجحه في تربيتك لصغارك. فهونيا مهم على الاخر احنا خاصه الامهات وزيدا فما اباء زيدا هكا اللي نحاولوا نراجع ونسالوا انفسنا، هاي عندنا فرصه في الصيف هذايا كي تبدا على البحر ومشركحة شيخه قاعده تتشمس وما فماش ستريس للقرايه وما فماش ستريس نتاع الاعداد وكل شيء، فتخمم بينك وبين نفسك انا شنو اللي ننتظر من قرايه صغيري، أنا شنو ننتظر من أعداد صغيري، علاش بالنسبة لي أنا حاجة مهمة على الأخر الأعداد اللي يجي فيهم صغيري. فهنايا كيف نفهم أنا ديجا اللي راهو الأهمية هي التعلم اللي باش تعلمه صغيري، هي رحلة التعلم،
0: رحلة المكتسبات،
1: يعطيك الصحة، رحلة المكتسبات هي اللي أهم من العدد اللي باش يجي، خاطر العدد هذاك باش يكون عبارة فقط على مؤشر هل أنه طفلك تعلم اللي يلزموا باش يتعلموا في هكا الفتره هذيك والا لا.
0: راهو النتائج يربطوها برشا على شيء يتسبب ضغط وتوتر، يربطوها بمساره المهني من بعد، خاصه بالتوجيه وتوجيه الجامعه وغيره. فقط نقرا لك تعليق الفدوى الدريده مجله تحيه، قالت لك والله انا نحاول نكون مانيش مفعله اما والله ما نجم، هذه حاجه فوق من طاقتي.
1: اي هاني قلت لك علاش انا مشيت في الاكزامبل الثاني، على خاطر نعرف ماهيش حاجه سهله. الامهات سورتو انهم ستانسوا، معناتها ستانسوا ملي صغير بكل يا بنتي حتى ولاو راهو من روضه يجيبوا في شنو الامتحان اللي عداوه للاسف. معناتها اللي صغار ولاو يعديوا في امتحانات ولاو حتى كانوا ما يعديوش امتحانات، تجي تحل يعطيهم شميز دوسي فيه التصاور نتاع الصغير، التمارين اللي خدمهم وكل شيء، الامهات يحلوا ويقارنوا، هذيك هي منين تبدا، هذيك منين تبدا المشكله. أيوة. يقارنوا بينه وبين طفل اخر معاه في الروضه، اش بي ولدي انا ما لونش في وسط الخط داخل الخط التلوين، علاش التلوين نتاعو يخرج من الخط، علاش انا التلوين نتاع ولدي ماهوش منظم، علاش دخل بيز، علاش تقول عليهم. معناتها قاعدين يحطوا، تخيلوها الفكره كانك تشد الولي تشد المعلمه نتاع التلميذ تحطها في الكوان كيكا تعملها في استجواب شبيه ولدي ماهوش كيما الاخرين.
0: ولكن انا لما حاله باش نرجع لك السؤال هذايا شبيه ولدي مش كيما الاخرين ولا علاش ولدي مش ناجح في الاختبار، اعتقد زاد سؤال منطقي راهو، زاد انا نفهم علاش الرسوب قاعد يحصل مع ولدي.
1: مش منطقي ياسر على خاطر انا كيف نتعلم،
0: وانا باش نتبين لهنا شنو اسباب الفشل يعني مهم ولا
1: لا؟ مهم نتبين الاسباب نتاع الفشل. احنا انت تحكي على فشل، اما انا نحكي على انشطه في وسط العام. في وسط العام يجي تلميذ في الروضه خادم نشاط، تبدا خارج الصغير ساعات يعطيهم تصاور لونوهم باش يروحوا بهم يعطيهم لامهاتهم، تاخذ من عند ولده وتتلفت الغاديكه ديما، فما الغفليكس تتلفت التصاور نتاع الاخرين لاولاد الاخرين كيفاش باش تقارن ولدها بالاخرين. فتتولي تشد شبي ولدي يخرج شبي ولدي، معناتها تولي تدقق على تفاصيل اللي هي ناسيه. وهي مشكله ماشي ياسر في الاولياء، راهو زاده مشكله في الوعي في الوعي اللي ماهوش مخدوم عليه بالكدا. اللي هي فكره اللي راهو انت الصغير فما مغج، فما هامش متاع سنة في التعلمات متاعه، فما هامش متاع عام كامل. هو حتى كي تمشي انت البيدياتر وتقول له طبيب أطفال تقول له راه ولدي مازال مطلعش سنين، يقول لك مداب فما من عشنا ستة شهور القدام ولا ستة شهور التالي، إذا كان نسالش
0: مازال
1: ماشي ما مشاش في وقت معين، ما فماش هذايا عام وشهرين لازم صغير مشى. كل صغير وكيفاش في الكتابة كيف
0: باهي. خلينا نمشيو الفاصل الإشاري ثم راجع نكمل معاك حول الجلسة اللي باش نقعدوها مع صغارنا وقت استقبال قراءة النتائج. باهي نمشيو إلى فاصل الإشاري ثم نواصل معكم اللقاء.
2: إشهار من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: إيش كتير كتير كتير حلو إنه يكون عندك عارف هدفك وين رايح، عارف رسالتك. أنا بصحى كل يوم بعرف أي سيارة راكب، بعرف ليش راكب السيارة أصلاً، بعرف وين رايح، شايف قدامي. بتجيني تحديات بوقف شوي بتعب بعبي بترول بس برجع بكمل، بس أنا عارف وين رايح. هذا شيء جميل وحلو إنك تعرف إنه هذه الخطوة اللي أنا ماخذها محسوبة وهي محسوبة وهي محسوبة. حتى الفن تاعك لازم يكون له دور بحياتك، مش تصير أنت مجنون مهووس بهذا الشيء. ريلاكس ريلاكس، خطط أمورك صح، ما تضغط حالك كتير، استمتع، روح سينما، انبسط، سافر، اضحك. يعني الأمور very serious أكيد، ولكن أنت إنسان عندك مشاعر، ليش ما تنبسط؟ ليش ما تستمتع يا أخي بالرحلة هاي؟ استمتع.

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام. باهي أستاذة خديجة نمشي، وإذا استلمنا ورقة الاختبار اهدينا، هذا الشرط طبعا اللي أنت قلت لابد أن تلتزموا به لحظة، إذا كان نتائج سيئة جدا وكان فما انفعال أضبط انفعالك أولا، ثم تقعد مع صغيرك وتحكي معه. شو باش تحكي معه؟ شو أهم شو يعني حديثنا باش يدور حول ماذا تحديدا؟ شو أهم النقاط اللي أنا باش نطرحهم في القاعدة هذه؟
1: أهم النقاط ساعة، أول حاجة أني أنا نسمع صغيري، أني نفسح له المجال أنه هو يعبر على المشاعر بتاعه، يعبر على شنو تفكيره في النتائج هذيك، فاش قاعد يخمم. فنسألوا نقولوا أنت شنو رأيك في النتائج وما اللي جاو؟ مهم جدا أن الجلسة هذه تكون جلسة متففضة، وجلسة معناتها ودية، ما هيش متاع أنا ولي باش نطبق السلطة نتاعي. يعطيك الصحة.
0: تعاملوا معناها تعاملوا مع الورقة كمعلومة مش كحكم على شخص.
1: يعطيك الصحة.
0: معلومات قدامي فقط.
1: توا سيء
0: تحليل بيانات
1: اللي صار. يعطيك الصحة.
0: جلسة تحليل بيانات.
1: يعطيك الصحة. اللي صار صار، توا باش نحطوا المعلومات الكل قدامنا باش نحاولوا نشوفوا شنو اللي نجموا، معناتها عبارة باش تعمل جرد تخي.
0: ايوه.
1: نتاع شنو الواقع الموجود توا؟ شنو ما معناتها نعملوا التقييم نتاع هاك الاعداد الكل اللي جاوا مع بعضنا انا وصغيري. ساعه نرجع قلت انا تسالوا شنو اللي حسيت انت كي ريت الاعداد نتاعك المعدل هذاك شنو حسيت، من غير ما نقزموا ونقولوا ريت ريت ريت توا هذه نتيجه تريت توا، ولا كي تبدا تعمل معها في قاعدة تقيم معها تشوف مثلا في دراسة النص جايب عدد خايب توا هكا هذه توا تجيب بالله توا كيفاش تجي مش خدمناه الامتحان هذاك قبل بنهار.
0: أيوة.
1: تدرى شنو هيك اللوم هذاك الكل. راك انت عبارة على جيت خذيت تليكوموند ترف وسكرت التلفزة اللي قدامك، معناتها صغيرك كأنه هيك التلفزة هذيك نزلت على فلسة وسكرتها ما عادش
0: ولا مركز مع أسلوبك.
1: يعطيك الصح. ليه ما عادش مركز مع حد شيء سيء؟ وليت معناتها القناة التواصل بيناتكم قصت وذني تسكروا. يعطيك الصحة مش تلفزة وذني هما اللي تقول عليك خذيت كوموند ونزلت على فلسة الوذني نتاعو تسكروا. ما عادش يسمع منك، ما عادش يستقبل من عندك حتى شيء، حتى كان سمعك في الظاهر حتى شيء ما هو باش يتعدى المخ نتاعو، ما هو باش يستوعب ويولي معناتها المعلومة ذيك تولي ملكه اللي نجم نهار آخر يوظفها.
0: اللي هو الهدف متاعك كما قلنا احنا وقت اللي انت باش تستقبل النتيجة وتخلي ولدك يتعلم على قليلة من الفشل. اذا ما نجحناش باش ننجحه على قليلة نتعلمه من الفشل.
1: هذا اللي حقنا ان احنا خدمنا عليه من اللي هو صغير. انه هو كيف صارت
0: كيف
1: مشكلة
0: يغلط.
1: كيف انه هو هز الكاس الماء وطاح له تكسر. فانا في بلاست ما باش نجي نقول له طول نعارك علاش هكا والكيسان وانا ما عادش باش نلقى. تجبد روحك انت ديما المشاكل نتاع انت كيفاش بتتضرر كأم. وانا زهيزي مشى وانا ما عادش باش نلقى كيسان وانا قداش نحط في مصروف وقلنا قلت ديما نشري. ففي بلاصه ما تجبد روحك انت الضرر وتقعد تحكي على روحك
0: ما تقولك خلصت ايتود برشا زيد اللي نجمو شوي.
1: انت تجي هنايا تعلمه تقولوا استنى ساعه يزمك انت تكون سيف اون سيكوريتي. تكسر الكاس ابعد اسمع عليك تكسر الكاس سيء. فمن بعد باش توريك انه فهو في عمر ينجم يلم هو الكزاز. اذا كان في عمر يلم الكزاز نقولها ونعاود معناتها انت والعمر نتاع الطفل تعلمه. تجي تقول له ايجا ترى هاو ايجا نوريك كيفاش نعملوا باش نلموا الكزاز، ولا تنجم حتى تسالوا زعما حسب رايك كيفاش نجموا نلموه الكزاز هذا. هذا الكل خطوات تعلم تاع كيفاش كيف تصير مشكله كيفاش هك ولا فشل نجم زاد نسميه انه هو كيفاش نجم نحولوه الى نقاط تعلم باش هك الفشل هذاك ما عادش تقعد نقطه كحله في هك السيتواسيون هذيك في الوضعيه هذيك. لا والله ندوروها الى نقطه تعلم ونربحوها لصالحنا كتجربه. فهنا باش نرافقوا الطفل انه هو يتعلم كيفاش يلم هك الكزاز هذاك، ونقول له مره اخرى عزيزي كيف باش تهز كاس شنو تنجم تعمل باش انك انت ما تعودش تطيحه. فهو هوني باش يخمم شنو المسببات نتاع الكاس اللي طاح. هل اني انا كانت يدي مبلوله؟ إذا كانت يدي مبلولة فالمرة الجاية نولي نشفي يدي قبل ما ناخذ كاس. هذوما كلهم نقاط تعلم للطفل قاعد هوني يتعلم فيه في نمط تفكير. فهمت النمط التفكير اللي هو نرجع يتعلمها من اللي هو صغير، وراو نجم نعلمها له من توا، نجم احنا ساعة كأولياء نتعلموها في رواحنا وبعد نوليو نعلموها لصغارنا. فهو توا نرجع نعاودوا هالتفكير هذا كله على الامتحان، فانا باش نجي نقول له الصغير جاب المعدل متاعه اللي هو ماهوش عاجبني وماهوش عاجبه، فباش نقول له هنايا ترى خنشوفوا شنو هو المشكل، باش نشوفوا شنو المشكل مع بعضنا، نحاولوا نشوفوا شنو ما المواد اللي ناقص فيهم برشا، ناخذوهم بالماده بالماده، هنايا زعما كسكينا با مارشي، شنو اللي ما مشاش، شنو هي المشكله، علاش بالماده بالماده بشوي بشوي. انا نتعامل مع صغيري كحليف ليه، كالي حليف، يعني انا نرافق فيه باش انه هو يحلل العدد نتاعو، مش بالتهديد وبالعرق وبالتقزيم.
0: وهنا نجم نسألو زيادة توا هذه عن تجربة، قلت ان الحقيقة نحب نفيد الناس ساعات من تجارب خاصة. انا عادة نسأل هل ما كفكش الوقت، هل ما فهمتش السؤال، ولا هل ما رجعتش المادة؟
1: هذيك يعطيك صحة، اذا كان يكون خلل
0: بالضبط الخلل وين
1: يعطيك صحة،
0: وهذاك اللي لازم يتعلمه ان المرجع يستثمر وقته جيدا، ثم يعني يفهم يحاول اذا عنده مشكلة في فهم السؤال ندربه على الأسئلة.
1: هنية حاجة احنا مش في بينا لأولادنا يفهموا السؤال المجرد متاعنا، لكن في الحقيقة الطفل لازمك تسأله بالتفصيل بالتفصيل على السؤال باش توصل للنتيجة. فأنت المادة باش تقيم المادة تقوله علاش أنت في دراسة نص جبت هكا، مش باش تقوله علاش في المطلق، أنت باش تحاول تسأله الحاجات اللي كنت أنت تسمي فيهم. مثلا زادة هذا يختلف باختلاف إذا كانوا هو صارت معناتها هبطوا الأعداد هذومك بصفة ماهوش مستانس بها وإلا لا.
0: نعم،
1: إذا كان المادة في العادة باهي
0: نكملوا باش نكملوا كلامك مهم جدا، باش نكملوا ونجموا ثم ناخذ الاستشارات على 71,136,000 بعد رفع أذان صلاة الظهر.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: ذكر النبي كان له أثر كبير على هذا الحبشي، وقرر أن يذهب لملاقاة النبي لعله يجد عنده ما يشرح صدره وينير له الطريق حتى وصل إلى خيمته.
1: من أنت؟ وماذا تريد يا رجل؟
2: أنا عبد حبشي لسيد من أهل خيبر، وأريد مقابلة النبي.
1: كيف تأتي لمقابلة النبي وتسوق أمامك كل هذه الأغنام؟
2: إنها أمانة لصاحبها سيدي من خيبر.
1: أغنام سيدك تحول بينك وبين رسول الله.
0: سمع رسول الله كلامهم فخرج عليهم واستمع من الحبشي بكل ود ولين.
2: أنت النبي؟
0: فرد عليه رسول الله بالإيجاب.
2: وإلى ما تدعو؟
0: قال رسول الله: أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
2: فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟
0: قال الرسول الكريم: لك الجنة إن مت على ذلك، هي جزاؤك.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، لكن يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من معسكرنا واتركها بعيداً، وسيؤدي الله عنك الأمانة. ففعل الحبشي، وعادت الأغنام إلى صاحبها اليهودي، فعرف الرجل أن غلامه قد أسلم. وكان النبي الكريم قد أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وأذن له بالقتال، فذهب معه الحبشي واستشهد في المعركة، وحمله المسلمون إلى معسكرهم. فقال النبي: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، وقد كان الإسلام من نفسه حقا، وقد رأيت عند رأسه 2 من الحور العين.

0: أعطروا أفواهكم بالصلاة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام صحبة الأستاذة خديجة بسيس، وحلقة جد مفيدة ومهمة جدا للأولياء. كما قلت الحصة اليوم راهو تمهيد لاستقبال الاختبارات، هك الورقة هذيك كما قالت الأستاذة باش نقعدوا معاها، قاعدة تحليل بيانات ماهيش قاعدة للوم ولا للحساب. احنا محتاجين أنه حتى كان ما نجحناش نتعلموا على قليلة ونعلموا صغيراتنا من يعني تجربة الفشل، ومش مشكل الفشل ممكن يصير، لكن الأهم أنه نخرج منه بتغييرات جذرية في سلوكيات الطفل. لابد أنه الطفل يعرف شنو وين غلط. الغضب والانفعال راهو باش يخليه أول حاجة ما يفهمش، هذيك علاش لابد من ضبط انفعالكم أولا، ثم نقعدوا، ثم ضروري نقعدوا هيك القاعدة ذيك ونحكيوا فيها بعقلانية. قلت أستاذة خديجة من باب التذكير،
1: نعمل تعليق صغير
0: اللي
1: راهو ماذا بينا التغييرات ما يكونوش جذرية مع الطفل،
0: ما نكونوش مثاليين
1: على خاطر الطفل في هو في حالة معينة، فنجي أنا نحب ندخل عليه تغييرات جذرية، فهنا راني قاعدة نسلط عليه في عنف نفسي كبير برشا.
0: نحاول
1: تربوي زادة،
0: نحاول نعلم
1: شوي أي تغيير حاجة هي دايوغ من النصائح اللي تعطاو كيف تاخذ المعدلات متاع الصغير والعدد متاعه، فإنك أنت تعمل خطة متكونة من خطوات صغيرة. فالتغيير اللي باش نبداو نخدمو عليه نبداو نخدمو بأهداف صغيرة، وكل هدف مقسم إلى خطوات صغيرة برشا. كل هدف تاخذو تخدم عليه، مثلا أنت والهدف تخدم عليه مثلا جمعتين، تخدم عليه ثلاثة جمعات،
0: يكون الصيف فرصة تدارك.
1: شو هنا الصيف فرصة تدارك أوكي، أما مش للناس الكل. علاش؟ على خاطر باهي تو احنا هذايا اللي نقعدوا جلسه نتاع تقييم مع صغيرنا وكل شيء، وهذايا دايغ يلزمها تصير مع وليداتنا الكل في المستويات الكل، مش كان اللي باش يعاود العام والا اللي النتائج ضعيفه برشا. فالتقييم يتم مع وليداتنا الكل. علاش هنايا؟ على خاطر قاعده نعلم في صغيري بطريقه غير مباشره اللي راهو هاك اللي موجود في دفتر الاعداد راهو مهم باش يعاونك انك انت تحسن التعلمات نتاعك. ما هوش مجعول فقط باش يحكم عليك باش تنجح وإلا باش تعود العام. ما هوش خذيتهم أعداد حليت لقجر وخبيتهم ومشيت على روحي.
0: شوف معناها النوت، العلامة، العدد، هذا آخر حاجة نهتموا بها،
1: هذيك مهيش مهمة.
0: أنا باش نعمل تحليل بيانات باش نشوف مكتسبات ابني المعرفية، هاو في شنو قوي، هاو في شنو ضعيف، وكيف باش ما نعاودوش نفس النمط.
1: شوف باش يفهم الولي مثلا، احسب روحك أنت عندك كرهبة والكرهبة فيها خلل، فهزيت عملوا لها دياغنوستيك باهي واضح، عطاوك هيك الريزلتات نتاع دياغنوستيك، فانت باش تاخذ الورقه هذيا باش تشوف فيها النتيجه، باش يقول لك النتيجه راهي الكهرباء هذيك ماخذه مثلا 5 على 10 معدلها العام الكهرباء، معناتها راهي متوسطه، راهي يلزمها برشا تصليحات. فانت تاخذ الورقه هذيك تطويها على جنب، تعزر الكهرباء تعاركها كيفاش، ولا تعارك اللي سوق فيها كيفاش، انها هي معناتها امورها مضاعفه، تحل القجر وترمي في وسطه هاك
0: مش باش يعملها.
1: شنو رايك انت؟
0: هذه الكهرباء مش نعملوا معها
1: الصحه. انت هذه دفتر الاعداد اللي باش يجيك نتاع صغيرك كيما بالضبط تعامل معاه كيما الدفتر اللي باش يعطيه لك في الريزلتات نتاع الكهرباء.
0: خليني نقول لك احسب ولد الكهرباء
1: لا هذا مثال تقريبي
0: صحيح، لكن هاو شوف اذا الكهرباء تعمل معاها
1: يعطيك صحة. فأنت هنا نتيجة ماهيش هي المهمة، مش قديش جابت الكهرباء على 10، المهم شنو الخلل اللي فما في الدياغنوستيك، وشنو ننجم نعمل باش نصلح الخطأ هذاك. هذا هو المهم، شنو ننجم نعمل أنا مع صغيري باش أني أنا نحسن هك النقائص اللي صاروا له على طول العام.
0: صحيح.
1: فمهم جدا اني انا مع صغيري كي نقعد معاه نشوف معاه، هاني قلت مهما يكون مستواه نشوف معاه شنو هما الحاجات الضعاف. اذا كانوا حاجات كبيره برشا فما ضعف كبير برشا في بعض المواد مش في المواد الكل. صح. فتحاول انك انت الصيف هذايا تركز فقط على هك اللي فيهم نقائص كبيره.
0: صحيح.
1: تحاول انك انت تتقابل مع الاستاذ نتاعو، تتقابل مع اللي قراه. وهذا يصير من قبل، معناتها مش واحد يستنى حتى ياخذ دفتر الاعداد نتاع اخر السنه الدراسيه، معناتها ماذا بيه الولي بالقليله بالقليله بالقليله مره مرتين في العام يمشي يتفقد ولده مع المعلمين شنو ويسال المعلم باش المعلم هو يرافقه في عملية هالتفادي الخلل اللي فهمه، ينصحه شنو اللي يخدم عليه مع صغيره في العطلة، باش خاطر المعلم يعرف القدرات نتاع صغيرك ساعات معرفيا أكثر منك أنت تعليميا.
0: أيه
1: فهمت؟ فتسأل المعلم باش تستأنس بالآراء متاعه وباش تعرف أنت في العطلة على شنو تخدم له،
0: شنو تخدم له به. إذن خلاص كلام الأستاذة خديجة هو الهدف ماهوش من القاعدة، من القاعدة مع ورقة الاختبار مش جلد الذات، وإنما أن نفهم ما حدث بالضبط حتى نحول الخطأ إلى خطوة للتعلم.
1: نحب نزيد حاجة،
0: فضل
1: نحب نزيد حاجة مهمة. راهي العطلة توا للأسف برشا أولياء من توا من جوان يبدأوا يسألوا، بديتوا تراجعوا لأولادكم؟
0: يسألوا على لي باراسكولير،
1: على لي باراسكولير وفي لي جروب في الفيسبوك وكل شيء، يبدأوا يسألوا ويبدأوا يحبوا يعرفوا كيفاش يخدموا صغارهم في الصيف. يا ولادي راهو التلميذ متاعك ولدك ولا بنتك راهو عدى 9 شهور مخضان،
0: صحيح
1: مخضان يتمخض. علاش؟ خاطر السيستم تاع القرايه نتاعنا للاسف يخلي صغير على طول وكاينو قاعد يطيب على نار هاديه،
0: صحيح احتراق ذاتي، نوصلوش
1: لاحتراق ذاتي. حتى كاين الطفل حاجه مهمه لازم يعرفها، اذا كان الطفل متميز ولبس عليه وعدده هايلين فماش علاش باش يقريه في العطله. شنو معناتها؟ خاطر نعرف باش يجوا عليا، خاطر كل ما نقولها على الانستغرام ولا حاجه الاولياء يجوا عليا. أنا مانيش قاعدة نقول معناتها هو ما يعمل حتى نشاط فكري، لا بالعكس، ماكش باش تحط له باراسكولير ويقعد يخدم، أما باش تعطيه قصص للمطالعة، باش تعطيه ألعاب فكرية.
0: سأفرد له حلقة خاصة إن شاء الله ممكن تكون الأسبوع المقبل، خاصة تأثيراته على الدماغ، نحكي فيه موضوع مهم جدا، لكن يلزم حلقة خاصة ويكون فورم أيضا مع السادة المستمعين. خلينا ناخذ اتصال باش لأن الوقت يتسارع بعد إذنك أستاذة. به ألو ألو، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك سناء.
0: سناء، اي سناء، الكلمه مفتوحه، شنو تحب تقول لنا؟ تفضل.
2: والله يعني نحب نشكركم على الموضوع هذا ياسر ياسر.
0: شنو استفدت يا سناء؟ شنو استفدت
2: من الكلام اللي كانت تقول فيه الاستاذه؟ الكل طاير علينا، ثم حتى ولي ما يجيش عليه
0: ايوه
2: قريتك القرطان وك القحران وك الكل
0: تكيت تقول لي
2: هي
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: يلا صدقني هي تحكي كل كحبيني مش نورمال. يعني ساعتها بدأ واقفة وشد روحي هيك ونقول له يا خليني يا شو لعبت كاتين شو شبيني إيه نيح ونبدأ هو مسكين يبدأ جاييني اسمع كل ماما كلمنيش
0: ما تقرصنيش
2: ونقول له هذه الورقة كما قلت هي الأستاذ هي شنو ونقول هي قولي روح نجح الساعة الجحرة هيك راهي موجودة. أنا توا قررت نحيها
0: نجم زعما سنة ممكن
1: حاول حاول حتى كان ما نجمتش المرة الأولى ما يسالش.
0: أيوة
2: ولدي نحسه ما نعرف حتى كي نقول له أنت خايفة أي برب يقول لي جيب لي فيه أنت الخوف وحدك يقول لي أنت جيب لي قاعدة في الخوف.
0: أيوة
2: نقول له أنت شنو أخي ماكش خايف من الامتحان من هذه الكرنيات مش خايف يقول لي توا بارك كنت أسأل فيه قبل ما نكلمكم.
0: أيوة
2: جبتي أنت يقول لي الخوف أنت جبتي الوهجة توا
0: أي شفت
2: شنو هو يقول لي هالامتحان أنت توا يا ماما شنو بالحق
0: والله
2: نحكي على ولدي اني هيك
0: كيف شفت
2: بنتي خايفه بنتي يعني. اصغر منه خايفه
1: قد ايه عمره هو الرجال
2: 10 سنين
1: ربي فضله والبنوته
2: 7 سنين فرت
1: ربي فضله
0: معنى عايشين رعب الامتحان توا عايشين الرعب في الفترة هي هذيك فقدان للأمان يا سناء ويضرب السيستم بكله راهو
2: لا لا ما تحكيش
0: فعلا لازم تنتبه
1: هو راهو الطفلة عمر اي تفضل مدى
2: هو الحقيقة ودي معناها اني نحسه هيك عنده ثقة في روحه شوية على طول معناها على بشكل خاص معناها ايجابي ولا سلبي عندي ثقة في روحه من عبد معنى حتى كان كله راك هك وخرت عرفتك انت راك وخرت وعرفتك اني ساعة يبدأ من سوا والله يعني سؤال التميز اسمع يا ماما اني راني هي قاتم جرد دقيقتين واني دخلت بعده هذه ضربة الأولى قلت وعلى بركة الله يقول لي اسمعني يا ماما هك هو شو اني هالامتحان ضايع انت توا بالله انا ورقة مش ناخذها وكو طول عام الجاي يحط لي هو توا في نقول احنا في كل من عرفتني يعني أخته هتقول لي ماما إني حاسة روحي باش نقدم هاني لا ما ناخذ جائزة قلت إن شاء الله هو اسمع شو يقول لي هالجائزة أنت تو ربطني بها هاني هاني كنت ناخذ فيهم الجو يا ودي يقول له يا ودي إيش تحكي هيك معناها بالحق مش عارفة شنو.
0: أي هابش نسمع رأي الأستاذة خديجة في رد فعله هو ورد فعلك أنت في المقابل. باهي سنة شكرا لك توي وقلها أمي المعادلات هذه في الأخر شنو باش تكون.
2: أنا بصراحة نشكرها
1: يعيشك.
2: صدقني قايس قاعدة عايشة معانا
1: هو أنا بالحق عايشة معاكم سواء في حياتي أنا مع أولادي ولا
2: تحكي تحكي على بيبي معناها كي تطيح أمك تضرب القاع والله صار علي أني هذا
1: الحمد لله
2: هي بالحق معناها بعد نهز ولدي ونقولوا انت كيش وقفت انت كيش عملت اي انا بسم الله عليك ضربك الكنابي يا عم ما ضربوه هاي شنو والله يعطيها الصحة والله يعطيها الصحة
1: يعيشك
0: يعيشك يا سنة يعيشك هذا الكل عشناه هذا الكل هم حالات عشناه وهذاك علاش حنا اليوم نحكيه من باب رفع الوعي طبعا نقوله هاوك نذكر شنو اللي يصير وشنو المفروض يصير بي هو تعليقك على كلام سنة
1: هي سنة ماذا بها تبدأ تتعلم شوية من عند ولدها
0: أيوة لكن هو ربما يستفزها رو بالبرودة
1: أي لا هو يستفزها لخطر هما هي وياه مش نفس الطبيعة فهي كي تفهم ديجا اللي راهو هو طفل عنده طبيعة وعنده طريقة متاع تفاعل مع استرس ومع الضغوطات ومع الخوف وكل شيء مختلفة على طريقتها هي فمش بالضرورة هو زيدة يتفاعل كيفها هي مع الضغط مش بالضرورة انه هو يخاف من امتحان مش بالضرورة يعني هو الطفل أقرب للفترة فهمت مازال محافظ أكثر على الفترة متاعه دا أنه هو
0: زي ما تشوهش بالضغوط
1: يعطيك الصحة فما هوش يسرك اللي متاع ما تأثرش برشا بتصرفات أمه بالعكس أخته البنوتة اللي عمرها 7 سنين هي اللي قاعدة تشرب من عند أمها فقاعدة تتعلم في الخوف قاعدة تتعلم في أن هي كي يجيها امتحان وإلا فترة ترجيع الامتحانات هي اسمع قالت حاجة مهمة برشا سنة قالت الولدة مكش

0: عدى لصغارنا والخوف على تو الطفل الحمد لله يا ربي المناعة النفسية متاعه أقوى يمكن من أخته الصغيرونة
1: صحيح.
0: فهو مريق الأمور وما هوش خايف ما تزيدش أكثر سينارة وينجم هو بيدو يتأثر. تو الخدمة على البنوتة الصغيرونة فتحاول إنها تدعمها وتخليها هي أصلا سبع سنين فسنة ثانية ابتدائي فحتى من الأعداد ومن الامتحانات ومن كل شيء ماهيش حاجة كبيرة ياسرهم فمش ضغوطات كبيرة عليهم فتحاول الأم إنها تخدم على روحها بتريف بتريف سنة باش إنها هي تنقص هي حتى كان هي مضغوطة
1: أيوة.
0: تكلم يا سيدي صاحبتها قبل ما تجي الأعداد تمشي لأختها تمشي لحماتها لأي حد قريب لها تفرغ هيك ستريس متاحها الكل هيك الخوف متاحها الكل تحكيه للعبيد الأخرين باش إنها هي كي تتقابل مع أولادها تكون إنها هي نقصت في ستريس هذاك
1: واضح.
0: ما تتفاعلش ما تعلمهمش الخوف من الامتحان
1: واضح باهي. تعليق بسرعة على أمال سالم من وجهة تحية تقول بلاهي قول الدكتورة تقول كلمة للأولياء بعد الكارنية تلقاهم نازلين المعادلات على الفيسبوك والتفاخر وكل شيء
0: يعطيك أيوة. الصحة أختي أمال, أمال. هذايا فريمون عملت عليه فيديوهات قبل على على الانستغرام والفيسبوك. هذايا مصيبة مش مشكلة مصيبة علش. إنه الولي يحبط الأعداد متاع صغيره على وسائل التواصل الاجتماعي
1: وين
0: مصيبة للبرشة أطراف مش للطرف بركة أول ما تضرر هو الطفل ولدها ولا بنتها اللي هو حطت له الأعداد متاعه للعموم شنو معناتها شنو المساج اللي يوصل له المساج يوصل له اللي راهو أعدادك مهمين برشة
1: للمجتمع
0: لصورتنا قدام المجتمع
1: أيوة.
0: راهو أعدادك إذا كانك أنت جبت أعداد باهين راني باش نفتخر بيك قدام المجتمع هذاك وإذا كان أعدادك متوسطين مانيش باش نبارتاجيهم على خاطرك أنت مرتقيتش للمستوى الباهي باش أنك أنت نعرض كأنك أنت معناتها فما معرض ننشر في الإنجازات نتاع صغاري نتاع المنافسة ومتاع كل شيء فما ضرر زيدة للأولياء لأولادهم ما همش متميزين وما جابوش العداد هذوك
1: يدخلوا في صف مقارنات
0: باش يدخلوا في مقارنات باش نزيدوا نخدموا لهم اكثر على قل ثقتهم في نفسهم وفي اولادهم التنرفيز نتاعهم على ولا الاحباط من طرف اولادهم باش يكثر ويوليوا يتعاملوا معاهم بعنف اكثر عنف حتى نفسي معناتها في اخزر هاو فلان عداده كيفاش هكا في المقارنات في انت علاش وترجع عاد التقعير والجلد ولا هذاك الكل فهمت
1: فاذا سلوك خلينا نقول سلوك خاطئ 100%
0: خاطئ 100%
1: ضروري تجنب
0: ماذا بيا لو كان يبدا فما قانون يمنع الحكايه هذيا خاطر الاضرار متعده من بر وشنواح اخرين غير توا الوقت ما يسمحناش نزيدوا لنا
1: باهي شكرا لك امال على الملاحظه باهي نمشي الاتصال الو
2: الو عسلامه
1: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
2: مدام ريم
1: اهلا يا ريم مرحبا اي ريم نسمعك تفضل
2: والله محليه من كلامك والدكتوره الحقيقه استفدنا منها
1: عايشك
2: ملاحظات شجعنا باش حتى كيفاش نتعاملوا مع الصغيرات الحقيقه انا ما عنديش صغيرات اما نقري في اليوتيوب نقري في وليدات صغار وقريبه لهم برشا معناها لاحظ اللي الولي الحقيقه كملاحظه الولي مش قاعد يسمع في صغيره مهم انه النتيجه والعدد
1: ما يسمعش في صغيره الولي قالت لك ايوه
2: ما يسمعش صغيره جمله المهم اعطيه يا اخو عدد باهي المهم اعطيه جيب له 17 انا فاهم مش فاهم مش يحبش ما يحبش ما يعرفش الصغير
1: صحيت
2: الحقيقة أنا كي نبدأ قداش من معناها حتى كيجيني الولي تقولي راه ولدي هذا مش فاهم وراهو شبيه صاحبه يجي شوف حتى كي نحكي نقول ما تقارنش يعني كي تلقى معايا النتيجة كي نحكي معاها ونقولها امشي معايا كيما هكا خلينا نمشوا مع بعضنا نتعاونوا
1: أيوة.
2: ولي والله ولدي تقدم والله ولدي ولا يحب يقرأ حس أنت صلح من روحك مش ولدك يصلح ما تقارنوش ما تحاسبوش إيجا شوف الأغلاط معناه إيجا صلح الأغلاط ما تسيرش خليه يغلط أنا أكثر خاصة يقريهم يقول ما تسيرش أغلط أنا نحبك تغلط باش نصلحه باش أنت الغلطة دي كتتعلم منها
1: تدرك.
2: تمارين إيجا نعودوه أنا أخليه هو يقرر وقت إيش يقرأ هو معناه سمحني طول الولي قاعد يقريه من القراية يرجعه اللي تيد من اللي تيد يروح للدار يقرأ ما عندهش فرصة باش يلعب خليه يلعب خليه يرجع في وقت آخر الحقيقة معناها الولي قاعد يضغط على التلميذ التلميذ ولا معاش معناها ولا يخاف ثم خوف حتى من المعلم الحقيقة معناها كملاحظة كل المعلم ساعات نقول له رأي الورقة ورقة ما تسالش معناها مش كل شيء لازم نفهموه، مش المواد الكل نفهموهم، اما انت لازم متميز في ماده. انت متميز في الماده دي كزميل

0: متميز في المدى دي كان عاونوا
1: نعم
0: بعضنا، ما تسالش حتى في انا حتى في نقري في اليوتيوب كل ما ما تشروش الكتب كيف كيف، كل واحد يشري كتاب من نوعيه باش نقراو مع بعضنا، باش نخدموا فريس كلاس على الكل، باش
1: واضح
0: نمشوا على
1: واضح.
0: منهجيه الاسئله كيفاش تجينا، حتى كي نفهمهم مثال ثم حاجه اخرى اليوم مش فاهمين نقول لهم راهو الاسئله هي نفسها، ايش نفسرها بطريقه معناها
1: يعطيك
0: بالدارجه،
1: الصحة.
0: ونقولوا احنا بالدارجه ايش نفهمك بالدارجه، نفس الارقام ولا مش نفس السؤال، يقول لي ايه والله نسيت بالحق نفس الاجابه، ايش فيك عرفت في الدارجه في الاجابه ذيك ما عرفتش فيها ذيك، كمثال كمثال معناها المشكله انه كيفاش انت تمشي المخ التلميذ، كيفاش التلميذ يخمم، يعني لازم توصل للمخ وكيفاش يخمم وكيفاش يحب يقرا صحيح يحب لها برشا وصعبين، لكن معناها الولي ولازم الحقيقه يراجع روحه مع صغيره.
1: نعم شكرا لك يا ريم، شكرا لك. هكا الرسالة تكون اكتملت وصولها من طرف الأستاذة خديجة بسيس، واللي هنا عن تجربة ميدانية مع ريم اللي هي تدرس أيضا في الخصوصي. شكرا لك يا ريم، صوتك مهم جدا وصل إن شاء الله للسادة المستمعين. شكرا لك.
2: نحب نعقب على كلام مدام ريم،
1: أنا مش نعقب ونعمله خلاص لأنه وصلنا للختام
2: إن شاء الله. دونك الكلام اللي كانت تقول فيه مدام ريم مهم برشا، ونحب نعقب على حاجة قالتها اللي مش لازم التلميذ يكون متميز في المواد الكل، هات يكون متميز في مادة واحدة باهي، أوكي حاجة باهية، أما راهو مش لازم الصغير زادة يكون على طول متميز في مادة من المواد وإلا في المواد الكل، راهو فما مراحل، راهو الإنسان في حد ذاته مع تطور الحياة معناتها إلي سينيوزويدال، معناتها كل يطلع ويهبط ويعاود يطلع ويعاود يهبط، فمسارات الحياة هكاكا. فإحنا الصغير إذا كان هو في فترة هذه متميز في مادة وبعد هبط شوية في العدد ما هيش مشكلة، ما نجيش أنا نخلق منها مشكلة قد ما هي، نجي نعمل معها نقاش ونحاول نشوف شنو اللي تسبب في هك النقص هذيك، وإيجا نجربه مع بعضنا كيفاش نجمو نتفاداو هالهبوط هذيك اللي هبط فيه. وفما صغار اللي للأسف مش للأسف خاطر زيادة ربي سبحانه جعل هكا معناتها فما اختلاف في في في الطبقات في كل شيء حتى في الفهم، ففما صغار ما همش متميزين في حتى مادة مثالش.
1: نعم
2: راهي تنجم تكون مرحلة ومن بعد بشوية بشوية، فما برشا صغار بخصوص كلي عندهم صعوبة تعلم ما يبداو يتقويوا شوية في أعدادهم وكل شيء إلا ما يوصلوا للتخصص، إلا ما يعملوا لوريونتاسيون إنهم يختاروا مثلا إيكونومي جيستيون، ولا يختاروا تخصص في الليسي، فهمت؟ فوقتها يتخلصوا من مواد اللي هما يكونوا يرهقوهم برشا ويضيعوا لهم وقتهم، كما منعشنا التربية المدنية كما فهمت، فيتخلصوا من برشا مواد ذمكة وينقص عليهم مثلا المواد اللي هما كانوا لهم قوين برشا كما الاسفيتي علوم الأحياء كما الفيزيك اللي كانوا يرهقوهم، فكي يلقاوا مواد أخرى جديدة اللي هي الإيكونومي والجيستيون، فكينهم زادت لهم معناتها فرصة جديدة باش انهم يبداو مادة من اول وجديد، فيبداو في التميز نتاعهم وقتها. فهنايا دعوة للأولياء باش انهم هما يصبروا على صغارهم ويكونوا اوبسيرفاتور، يحلوا مع صغارهم شنو اللي موجود ويحاولوا يلقاو حلول صغيرة في خطوات صغيرة، اما دائما معناتها دائما الخدمة كيف ما قالت مدام ريم، حاول ديما انك انت تسمع صغيرك، انك تشوف شنو موجود الوضعيه نتاع صغيرك شنيه، انك تكون على اطلاع مع المعلمين، انك يعني عمليه التعلم نتاع صغيرك راهي داخل فيها برشا متداخلات، مش صغيرك وحده معناتها في مقابل التعلم الكل، يعني هيك النتيجه اللي باش تجي في الاخر في البولتان راهي نتيجه تعاون نتاع عده اطراف، نتيجه تعاون التلميذ مع الولي نتاعو مع المدرسين نتاعو، وساعات حتى في تفاعلاته زيدا في العائله مع ثقته في نفسه مع اخوته مع، فهذا الكل يوصل لهيك النتيجه هذيك في الكارنيه نتاعو. فهوني حرام علينا ان احنا كاولياء نشدوا نختزلوا نفسية الصغير ومستوى الصغير الكل ونحملوا المسؤولية الكل في هكل العداد اللي بشي يجيبهم في الامتحان متاعه في الكرنية. نعم.
1: به مهم جدا الكلام اللي قلته الكل أستاذة خديجة، وانت اليوم الحقيقة لمست الواقع في أكثر من جانب كما قالت قالوا المتصلين أنه حكيت على جوانب واقعية نعيشوها. إن شاء الله تكونوا تستفادوا على يعني بنسبة كبيرة من التوصيات اللي قالتهم، احنا شخصنا جيدا ولكن أيضا يا ربي تستفادوا من التوصيات اللي قدمتهم للطلب وعي.
2: هنا أنا نحب ندعو الأولياء إنهم هما مثلا كيف يسمعوا حلقة كيف ما هكا اللي فيها برشة خدمة على الوعي متاعه وعلى تغيير في عادات متاعه كل شيء، فإنه الحلقة هذه يبعثها لروحه على الخاص مثلا يعطيك الصحة باش كل ما يستحق يعاود يرجع يسمع هكا النصائح، خاطر المعلومات هذوما ماهوش تاخذهم كبلوك مرة واحدة وتتعامل معهم
1: بالتربة
2: بشوية بشوية، كل مرة تبعثهم لروحك على المسنجر مثلا وكل ما تستحق ترجع تعاود تسمع حتى جزء من الحلقة
1: ترجع تركز معك. شكرا ليك أستاذة خديجة، شكرا ربي يبارك في عمك ونورتنا في اللقاء طبعا بهالتوصيات الجميلة هذه، وإن شاء الله حظ لا مش قول حظ شفت اللاوعي،
2: إن شاء الله بالتوفيق
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والتدارك طبعا للي ما وفقوش الحظ في النجاح
2: حتى احنا مش سهل علينا ريت مش كان الأولياء
1: أي فعلا كلنا متبرمجين. خليكم إذن نترككم في أمان الله.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

أعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.

مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم

عميق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب. من القلب.

0: من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقدمة منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم المبارك، لا نغفل ولا نسهو أننا أمام ثلاثة أحداث. الحدث الأول هي الامتحانات الوطنية، والحدث الثاني هو حصاد ما أنعم الله عز وجل به علينا من قمح وشعير، والحصاد الثالث هو حصاد العمر أيها الإخوة. وكما نعلم أن لكل زرع حصادا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. منذ أيام عشنا أياما مشهودة تختلط فيها مشاعر الرجاء بالخوف والترقب بالأمل. فلاح يرقب أرضه وقد اصفر زرعها وشمر عن ساعد الجد، يبغي حصاد القمح والشعير بعد عام من التعب والانتظار. أيضا هناك بيوت تونسية لا تكاد تنام، قلوب أمهات وآباء تخفق دعاء وتضرعا، وأبناء وبنات يسهرون الليالي أمام الكتب والمراجع، يخوضون غمار امتحانات البكالوريا والشهادات الوطنية. إنها أيام الحصاد، والجامع بين الفلاح في حقله والتلميذ في طاولته هو قانون إلهي صارم لا يتخلف. من جد وجد، ومن زرع حصد. فالنجاح لا يأتي بالتمني، والأهداف لا تنال بالكسل، والمستقبل يصنعه السهر والعرق. إن ديننا دين يقدس العمل، ويرى في سعي الطالب لأجل علمه وسعي الفلاح لأجل قوته عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إذا صفت فيها النوايا. إن امتحانات الدنيا أيها الإخوة والأحبة محطة لفرز المجد من الخامل، وهي تعلمنا أن الأمانة ثقيلة. وهنا نطلقها صيحة حارقة من فوق هذا المنبر، احذروا الغش، فالغش في الامتحانات سرقة للجهود وهدم للأوطان ومحق للبركة. كيف لشباب نبني عليه آمال الأمة أن يبدأ حياته بخديعة؟ تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. النجاح الحقيقي أيها الإخوة هو النجاح النظيف الذي يرفع الرأس ويرضي رب العالمين. وبينما نحن مشغولون بترقب نتائج امتحانات الدنيا وحصاد السنابل، يتبادر إلى ذهن العبد اللبيب سؤال يهز الوجدان: ماذا عن الامتحان الأكبر؟ ماذا عن حصاد العمر؟ إن الدنيا كلها ما هي إلا موسم زراعة، والآخرة هي يوم الحصاد الكبير. الأرض هي عمرك وأنفاسك، والبذور هي أفعالك وأقوالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. فكما أن الطالب الذي فرط طوال العام باللعب والنوم يبكي ندما يوم الامتحان، كذلك العبد الذي فرط في جنب الله سبحانه وضيع الصلوات وانغمس في المظالم والشهوات سيبكي دما يوم يوضع أمامه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. ويتحدث الله عز وجل عن الفريق الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. أيها الإخوة والأحبة، هذه الأيام المباركة هي التي نتعلم من خلالها، أو من خلال هذه الأحداث التي تزامنت مع هذا الوقت، بين الامتحانات وبين الحصاد وبين حصاد أعمارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى النجاح لكل أبنائنا والتوفيق والسداد في حياتهم، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. وأعود أدراجي وإياكم أيها الإخوة والأحبة إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووقفنا في اللقاء الماضي لماذا يتأخر نصر المظلوم أحيانا، وهذا السؤال قد يؤلم بعض القلوب وقد يوجع البعض الآخر. لماذا يظلم إنسان ولا ينصر فورا؟ علاش الإنسان ربما يتظلم في الحياة الدنيا ولكن ربي عز وجل في الظاهر أنه لم ينصره على الفور؟ الجواب أيها الإخوة قلناه في اللقاء الماضي، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة الإنسان، بل يدبر بحكمة ليعظم الأجر، فكل لحظة صبر رفعة بالنسبة للمظلوم. أيضا إن الله تعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والشيء الثاني، ليطهر الله تعالى قلب المظلوم فيخرج من الألم أقوى إيمانا. والقاعدة الذهبية التي ذكرناها في اللقاء الماضي، تأخر النصر ليس إهمالا بل إعداد أيها الإخوة. ثم ها نحن أولئك نطرح سؤالا جديدا في هذا اللقاء المتجدد: كيف يعيش المظلوم بإيمان؟ أيها المظلوم، أنت أمام طريقين اثنين، هناك طريق الانكسار وهناك طريق الارتفاع بالإيمان، وللإنسان أن يختار ما يشاء، ولكن المؤمن اللبيب العاقل يختار الطريق الثاني، وهو طريق الارتفاع بالإيمان. اربط قلبك بالله، اجعل شكواك بالله سبحانه، اجعل شكواك إليه لا إلى الناس. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس إلى البشر. لا تسمح للظلم أن يحولك إلى ظالم، إياك وأن تقع في هذا المطب. كثير من الناس لما يتظلم يتحول هذا الإنسان إلى ظالم وينتقم، فالمؤمن لا يرد الظلم بالظلم. اجعل الألم طاقة عبادة، دعاء، قيام، صدقة، ذكر، توجه إلى الله عز وجل، توكل على الله سبحانه وتعالى، يقين على الله جل جلاله، فأقرب الناس إلى الله هم المكسورون لأجله. وهنا مش معنتها أنه الإنسان يرضى بالظلم، ومش معنتها أنه الإنسان يسكت عن الظلم، وإنما يرد عليه بنظام، ويرد عليه بحكمة، ويرد عليه بعلم ومعرفة، ويرد عليه ببصيرة ونور، ولا يرد عليه بجهل أو جهالة. فكم من إنسان رد الفعل فبدل من أن يكون مظلوما أصبح ظالما، وبدل من أن يكون سائلا أصبح مسؤولا. ولذلك اللبيب والذكي والحصيف هو ذاك الذي يعلم كيف يرد الظلم عن نفسه. هناك قنوات ورهن ربي سبحانه وتعالى في دار الدنيا، ونعرف هذه القنوات كيف يرد الإنسان الظلم عن نفسه. هناك قانون وهناك نظام، وهناك أيضا أن الإنسان وين يحط نفسه يلقاها، ولما الإنسان يحترم أيضا نفسه أكيد باش يحترموه الآخرون. أيها الإخوة والأحبة، في دنيا الناس نتعلم من قصص كثيرة، كم من مظلوم انتصر بعد حين. يوسف عليه السلام سجن ظلما فصار عزيز مصر، موسى عليه السلام طرد فكان النصر له، نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي فأتم الله عز وجل نوره، الظلم قد يؤخر لكنه لا يستطيع أن يمنع قدرك الذي كتبه الله عز وجل لك. لذلك أقول لك لا تحزن، فالله معك. أيها المظلوم، حين تخذلك الأرض تذكر أن السماء معك. يقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، واعلم أن النصر مع الصبر. ليس المهم أن تكون قويا، المهم أن يكون الله معك. ربما أيها الإخوة والأحبة، ربما هناك الآن مستمع يبكي بصمت، ظلم ولم يجد من ينصفه، تألم ولم يفهم. أقول لك الله رأى، الله سمع، الله يعلم، وما ضاع حق وراءه رب عادل. أقول لك مجددا الله عز وجل يراك، والله تعالى يسمعك، والله تعالى يعلم حالك، والله تعالى مطلع على سرك ونجواك. واعلم أنه ما ضاع حق وراءه رب عادل، فالله تعالى عادل وهو أعدل العادلين. المظلوم ليس ضعيفا، بل هو إنسان اصطفاه الله عز وجل ليكون قريبا منه. فاصبروا واحتسبوا ولا تيأسوا، فإن الليل مهما طال فالفجر آت لا محالة. فاصل أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدأ أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم. وكنا نقول إن الليل مهما طال فالفجر آت لا محالة، ونرفع أكف الدعاء ونقول: اللهم انصر كل مظلوم، واجبر كل مكسور، وخذ بحق كل من ظلم. والمؤمن يكثر من الدعاء ويجعل من دعائه عبادة صرفة لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأحبة، هنا لابد لي من وقفة مهمة: كيف نصنع مجتمعا بلا ظلم من الفرد إلى الأمة، يعني من الإنسان الواحد إلى المجتمع إلى الأمة. فبعد أن عشنا معكم عدل الله المطلق، وعشنا معا خطر الظلم، ورأينا مشهد القيامة وقصة المظلوم، نصل اليوم إلى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ هل نبقى عند التأثر؟ نبقى متأثرين ونبكي ونحط يدينا على خدودنا، أو نحط ساق على ساق ونضرب كفا بكف؟ إذن ماذا نفعل؟ أم نتحول إلى صناع عدل في واقعنا؟ فلا تظالموا، هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن ليست فقط نهيا، فلا تظالموا مش فقط أن رب نهانا، بل هي مشروع أمة. فكيف نبدأ وكيف نخرج العدل من الكلمات إلى الحياة؟ يعني احنا نتكلم ياسر عن العدل، ونتكلم ياسر ونقول لا الظلم خايب ومخيب وما يجيش منه، هذه كلها كلمات، ولكن كيف نخرج هذا العدل من الكلمات إلى حياتنا اليومية؟ إذن بلا شك أن البداية تكون من الداخل، وأن العدل ينبغي أن يكون مع النفس. لن يصلح الله عز وجل مجتمعا يظلم فيه الإنسان نفسه. نعم، أول الظلم ظلم النفس، أن الإنسان يبدأ بنفسه يظلم نفسه، والظلم للنفس أن الإنسان على سبيل المثال الذي يتعاطى المخدرات هذا ظلم للنفس، والذي يتعاطى المسكرات هذا ظلم للنفس، والذي يرهق نفسه بالسهر هذا ظلم للنفس، والذي يدخن أيضا هذا ظلم للنفس، والذي يعق والديه هذا ظلم للنفس، والذي يظلم أولاده أو يظلم عائلته أو يظلم جيرانه هذا ظلم للنفس. أولا الإنسان عندما لا يصدق ربه ولا يقرأ كتاب ربه هذا قد ظلم نفسه، الإنسان عندما يفرط في خدمة ربه جل جلاله هذا أيضا قد ظلم نفسه، الإنسان عندما يفرط في طاعة الله والذي يرتكب المعاصي هذا قد ظلم نفسه وحرمها من مرضات ربه سبحانه وتعالى. ويقول ربنا جل جلاله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف يظلم الإنسان نفسه؟ بالمعاصي، بإهمال الطاعات، بإضاعة العمر، بترك التوبة. فمن لم يعدل مع نفسه لن يعدل مع غيره. الإنسان لما يظلم نفسه من باب أولى أن يظلم غيره، والإنسان عندما لا يكون عادلا مع نفسه من باب أولى أن لا يكون عادلا مع الآخرين. إحنا نقول أن الإنسان نفسه ما لقاتش فيه الخير، شكون مش يلقى فيه الخير زعما؟ ولذلك أول ما يبدأ به الإنسان هو أن يكون عادلا مع نفسه وأن لا يظلم نفسه. العدل أيها الإخوة في الدوائر الصغيرة حيث يبدأ التغيير، لا ننتظر أن تكون صاحب سلطة باش تغير أبدا. ابدأ من حيث أنت في البيت، عدل بين الأبناء، أنصاف بين الزوجين، احترام متبادل، هكذا نبدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هاو من هون نبدأ. في العمل: إتقان بلا غش، أمانة بلا خيانة، إنصاف بلا محاباة. في العلاقات متاعنا: صدق في الكلام، وفاء بالعهد، حفظ للحقوق. وهناك قاعدة عملية لا ننساها أبدا: المجتمع العادل ليس قرارا سياسيا فقط، بل هو سلوك يومي

0: أيضا في ظلم الجار، يجي جاره الآخر ويبدأ يزين في ذلك الظلم ويبرر ذلك الظلم. إذن أيها الإخوة، ندرك جميعا أن العدل أساس بقاء الأمم. هذه ليست خطبة وعظية فقط، بل هي حقيقة تاريخية. الأمم لا تسقط فقط بالفقر، بل تسقط بالظلم. يقول إن ربي عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن أيها الإخوة والأحبة، العدل ليس فضيلة فردية فقط، بل هو شرط حضارة. الحضارة ما تتبنى إلا بالعدل. لما تكون أنت عادل مع نفسك، مع أولادك، مع عيلتك، مع أبوك وأمك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع أقاربك، مع زملائك في العمل، إذن كيف يتحول العدل إلى ثقافة؟ كيف نصنع ثقافة العدل فيما بيننا؟ أول شيء نبدأ بالتربية، نربي أبناءنا على احترام الحقوق، رفض الظلم، نصرة المظلوم، ولكن أيضا نعلمهم العلم والمعرفة والحكمة والرصانة، وأنه لا للانفعال ولا لرد الفعل، وإنما الحكمة لابد أن تكون موجودة ومطلوبة. أيضا بالإعلام، نشر القيم، لا نزين الباطل، بالقدوة الصالحة. أنت أيها الأب، أنت أيها الأخ الكبير، أنت أيها الجار، أنت أيها المربي، أنت أيها الإمام، أنت أيها الموظف، أنت نموذج، شئت أم أبيت، أنت قدوة، أحببت أم كرهت. هناك قاعدة ذهبية لا نغفل عنها أبدا: الأجيال لا تتعلم مما نقول، بل مما نكون. الأجيال لا تتعلم مما نقول، بل مما نكون. بمعنى أن الأجيال مش راح تتعلم منا، من كلامنا ومن بلاغتنا وفصاحتنا ومن أسلوبنا، لا، ولكنها تتعلم من أفعالنا، مما تراه فينا أيها الإخوة. أيضا هناك خطوات عملية لبناء مجتمع بلا ظلم. لنحول الكلام إلى عمل. نتكلم ياسر عن الظلم وعن العدل، ياسر نتكلمه، ولكن لنعمل على تحويل هذا الكلام إلى عمل. راجع ذمتك، هل عندك مظلمة؟ أصلح دائرة التأثير متاعك، بيتك، العمل متاعك، المحيط اللي أنت فيه. أنصر المظلوم بما تستطيع، كلمة، موقف، دعاء. أرفض الظلم ولو خسرت، فالخسارة مع العدل راهي ربح. احنا ديما مطلوب منا أن نكون حكماء وأن نتصرف على بصيرة وحكمة. أيضا أن نجعل العدل عبادة، مش حاجة ميزة أو امتياز في الحياة الدنيا، بل العدل عبادة ننوي بها رضاء المولى سبحانه وتعالى. فلنتخيل أيها الإخوة مجتمعا نعيش فيه لا يظلم فيه ضعيف، لا يهضم فيه حق، لا يهان فيه إنسان. ذلك ليس حلما، بل هو ثمرة فلا تظالموا إذا عشناها حقا. فربنا سبحانه وتعالى عندما قال فلا تظالموا، معناتها ما طلبش منا حاجة مستحيلة وحاجة غير ممكن أنها تتحقق، وإلا لكان لهذا الكلام غير معنى. ولكن ربي عز وجل طالما أنه قالنا ونهانا فلا تظلموا، فهذا النهي ممكن أن نجسدوه في حياتنا، وهو متاح أن نطبقه في حياتنا. أيها الإخوة والأحبة، بدأنا بنداء يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وانتهينا بمشروع اصنعوا العدل في حياتكم فلا تظالموا. فلنكن مفاتيح للعدل، مغاليق للظلم. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع أمة غرس فيها العدل. فاللهم اجعلنا من أهل العدل، ولا تجعلنا من أهل الظلم، واستخدمنا لنصرة المظلومين. وفي هذا القدر كفاية أيها الإخوة والأحبة، وعلى أمل اللقاء بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة. فقه الحياة، فتاوى على المباشر
1: مع هيثم الإمام والشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. هذا رقم الحصة، أعيد ذكره: 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة، 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للعاشر من شهر جوان، 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية لخ حمدي الفصيلي، تحياتي ليك حمدي، وفي الإخراج الرقمي لخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، وكذلك في الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك،
0: حياك بكل خير،
1: وحيا جميع الإخوة والأخوات المتابعين والمستمعين الأوفياء لهذه الإذاعة المباركة،
0: الله يحفظكم،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها وللقائمين عليها وللمشرفين عليها مزيدا من التألق والتفوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد. أذكر المستمعين والمستمعات أنهم يجمو يتابعونا صورة وصوتا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية، وكذلك إن شاء الله يلقوا الحصة بعد يوم مساء بحول الله تعالى على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، طبعا على اليوتيوب. ومرحبا بتفاعلاتكم أينما كنتم. قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية شيخنا، احنا آخر أربعاء في الشهر وفي السنة، نتحدث على السنة القمرية أو الهجرية، والشهر ذو الحجة، نتحدث على آخر أربعاء في هذا الشهر المبارك، وهو من الأشهر الحرم، ويعقبه كذلك شهر
1: حرام
0: أيضا من الأشهر الحرم، فهي ثلاث متواليات أو متتاليات، واحد شهر يعني ليس معها في التتالي، إنما هو رجب بالضبط. فلذلك سيدي، كل ما جاءت الأيام الأخيرة من هذه السنة، أولا نتذكر حديث الهجرة، ولكن الإنسان كذلك أيضا مع كل نهاية عام يقف وقفة مع نفسه، ربما نذكر نحن المستمعين بعض الدقائق سيدي هكذا لنستقبل الاتصالات الهاتفية إن شاء الله.
1: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن على العتبات الأخيرة من هذا الشهر الهجري ومن هذا العام الهجري المبارك 1447، لنستقبل بعد أيام قليلة، أقل من أسبوع تقريبا، عاما جديدا.
0: هو إما الثلاثاء أظن أو الأربعاء،
1: حسب
0: ما سيعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية.
1: نعم. العاقل المفكر ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة للحساب، ينظر في صحيفة أعماله، أتراه سودها بفعل الحسنات والطيبات، أم أنه سودها بما لا يستجلب به الرحمات في الحياة وبعد الممات. سيدنا الحسن البصري يقول كلاما جدير بأن يكتب بماء الذهب وأن ينقش في الأفئدة والعقول، يقول رضي الله تعالى عنه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إنما أنت
0: أيام
1: أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. فنحن نستبشر بالعام الجديد الذي نسأل الله أن يكون عام نصر
0: آمين
1: وعزة
0: يا رب
1: لأمة سيدنا محمد
0: صلى الله
1: ورد
0: عليه
1: حقوق للضعفاء وللمستضعفين من إخواننا في الأرض المقدسة المباركة
0: آمين
1: فلسطين
0: آمين.
1: إنه ولي ذلك والقدير عليه
0: آمين يا رب العالمين.
1: ولكن ينبغي أن نحاسب أنفسنا، نحن نقترب يوما فيوم من القبر
0: نعم.
1: ماذا أعددنا لبيت الدود وبيت الوحشة وبيت الظلمة؟ ماذا أعددنا لأخرانا ونحن نقترب شيئا فشيئا منها؟
0: نعم.
1: سيدنا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي عن آل كل وصحب كل
0: آمين
1: يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
0: نعم.
1: ما دمت اليوم في ساعة الرخاء انظر في صحيفة أعمالك، فإن وجدت خيرا فاحمد الله وزد في فعل الخيرات والقربات والصالحات، وإن وجدت ما يسوءك فاستغفر ربك فباب التوبة مفتوح، وأصلح ما بينك وبين الله، وأصلح ما أفسدته بينك وبين الخلق، بذلك يكون استقبالك للعام الجديد استقبالا حسنا مباركا.
0: نعم.
1: أما أن نستقبل بالشكليات وبالحلويات وبالتهاني الجوفاء من غير إصلاح للنفس ومحاولة نعم إصلاح وتغيير في المجتمع تغييرا إيجابيا إلى الأفضل والأرقى والأجمل، فيعني الأولى أن نغير من أنفسنا فرصة هذا العام أن
0: نعم
1: نغير من أنفسنا وأن نغير واقعنا
0: صحيح
1: إلى ما هو أفضل، فإن الله لا يغير ما بقوم
0: حتى
1: يغيروا
0: ما بأنفسهم.
1: أنا أدعو كل من يستمع إلينا الآن إلى أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، وقفة جادة، وقفة يحاسب فيها نفسه
0: نعم
1: ماذا قدم لوطنه، ماذا قدم نصرة لأمته، ماذا قدم نصرة لدينه، ماذا قدم لآخرته
0: نعم.
1: بذلك ننال رضوان الله وبركاته سبحانه وتعالى.
0: رب إن شاء الله يختم لنا بالصالحات، احنا دائما هكذا نقول أن يوفقنا وأن يجعل يعني آخر أعمالنا في رضاه، وأن يقبضنا على عمل يرضاه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم سيدي جهاد، هي كانت يعني بعض الدقائق نذكر أنفسنا على كل
1: دغدغة
0: إن شاء الله
1: نذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين.
0: أستسمحكم
1: أما الهجرة فسوف تخصص بحول الله تعالى
0: أكيد
1: لنستفيد من دروس والعبر
0: نعم
1: من هجرة خير البشر
0: نعم
1: صلى الله عليه وسلم من المعاني ما فيها.
0: أي والله
1: نعم.
0: إحنا بدأنا نقدم لهذا الأمر من خلال الحديث حتى عن الأخذ بالأسباب في الامتحانات.
1: نعم.
0: طلبتنا هم اليوم كملوا أظنهم البكالوريا
1: نعم،
0: وما زال بعض أبنائنا يجتازوا امتحانات أخرى في مسألة الأخذ بالأسباب. ذكرنا أمرين، لأنه الأخذ الأسباب مهمة، تتوكل على ربي صحيح، وهذا عين العقيدة نتاعنا،
1: عين التوكل أن تأخذ بالأسباب
0: بالضبط، تأخذ بالأسباب،
1: أما أن تترك الأسباب وتلتجئ إلى الله فهذا تواكل وليس بتوكل.
0: فقلنا لهم عندنا نأخذ من ما وقع في السنة والقرآن. القرآن ليس أدل، قلت لهم، من كلام ربنا سبحانه وتعالى لمريم
1: سبحانه
0: قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. المرأة ما زالت كولدت سيدي
1: نعم،
0: يعني في تلك الحالة، وربنا القادر على كل شيء قادر أنه تمر والرطب يطلع لها من تحت الأرض يجيها اليدها مباشرة.
1: ألم يقل الرحمن لمريم وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب.
0: أيوة سيدي،
1: كل شيء له سبب
0: إليك
1: نعم.
0: وهجرة المصطفى
1: صلى الله
0: صلى الله هذا أكرم الخلق،
1: اتخذ الصاحب
0: نعم
1: والرفيق
0: واتخذ
1: معا الدليل
0: وخطط
1: ترى الناقة
2: وما إلى وخطط ألا يتجه شرقا إنما اتجه غربا
0: وذات النطقين والغنم
2: الله عنها
0: ويعني كلها
2: أخذ من الأسباب كلها تزرع فينا التوكل الحقيقي على الله للتواكل المزعوم الذي تنتهجه الأمة اليوم للأسف الشديد.
0: نسأل الله السلامة.
2: النبي يقول
0: صلى الله عليه وآله وسلم
2: صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله
0: حق
2: توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة
0: وتروح
2: بطانة أو كما قال
0: صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم سيدي جيد. أستسمحكم في استقبال الاتصال الهاتفي. نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي مرحبا. ربي يثيبك وربي يطعمك ولا يحرمك يا رب ولكل المستمعين إن شاء الله. سيدي ابعد شوية من المذياع نجم نسمعك بالباهي سيدي الغالي.
3: نسكت والمذياع
0: نقص فيه على الأخر كان تحب يكون أفضل ما أنا مش نجم نسمعك بالباهي. أيوة سيدي الغالي ذكرني بالاسم.
3: اسمي محرز فوداتي. فوداتي محرز.
0: منين سي محرز؟
3: أنا من
0: ولاية
3: قباع منطقة منوبة.
0: من منوبة. مرحبا يا سيدي الغالي.
3: عاصمة واد الليل.
0: مرحبا يا سيدي.
3: ايوه بالله السؤال الاول للشيخ.
0: ايوه
2: مرحبا.
3: بالله يبين لي بالكدا خاصه تضارب الاقوال تاع المشايخ زعما يقول لك بالنسبه للماليه الاسلاميه انت عندك برنامج مختص في هذا.
0: نعم
3: نحب نفهم تو يقول تو زعما تكون يدعي انه بنك الزيتون.
0: لا ما تسميليش ما تسميليش ما تسميليش حتى بنك. قل لي قل لي قل لي نعم اسألني سؤال بنك. قل لي قل لي بنك لا ربوي وبنك تقليدي تو احنا نتصرفوا به.
3: بنك لا ربوي وبنك تقليدي
0: واضح
3: معناها ثم بعض المشايخ يدخلوك بعضك يقول لك ما ثماش بنوك في النظام الاسلامي المالي ما ثماش بنوك.
0: نعم
3: الشيخ يبين لي الصوره هذه
0: واضح
3: وخاطر انا برشا اللي تناقش معاني يقول لا ثم لا شرعيه مش امور سايبه كذا ثم حاجات انا حسب الشرع.
0: نعم
3: وشيء اخر هو ثم بعض المشايخ اللي يتكلموا في معناها فتوى معناها كسرة الفتوى
0: اي
3: ساعه تسمع الشيخ يقول لك حديث ثم شيخ اخر يقول لك حديث اخر فهمتني تو تبين انت انا صحيح من الغلط.
2: طيب نجاوبك ان شاء الله.
0: انت انت سيدي الغالي انت مطالب سيدي محرز.
3: نعم.
0: انت مطالب انك تمشي لاهل العلم واعطاك جواب انتهى. اما بعض الناس مش انت نحكي لا نحكي لك اهل العلم تتحرك سيدي الغالي. نعم
3: بالنسبه لي انا حالتي خاصه انا ضريب.
0: ربي يحفظك ان شاء الله وينورك بنور البصيره.
3: انا متابع في القنوات الاسلاميه وكذا.
0: نعم
3: وزيد باش مرات ملاحظه كلمتكم على اني مش القرآن معش من نقرأ نحب نأخذ كذا دون أكلي السماعة ولا ذا دون ذاك من مرة كلمت أخت أنا في زيتون قالت لا نتصل بك
0: أرسلوا الراديو لي بالسماعة ما فهمتش أنا سيدي محرز.
3: نحب كذا دون تاع القرآن معناه باش نحفظ القرآن ونقرأ القرآن
0: تقصد لا سامحني تقصد المصحف الناطق مش الراديو بالقرآن هكا تقصد
3: المصحف الناطقي هذا هو صحيح.
0: أيه تقول لي لعلك انت قلت للمصحف خاطرك تقول لي راديو بالقران احنا ما فهمتش يعني. اي المصحف تقصد مصحف انت الناطق هذاك اللي يتكلم معناه
3: المصحف الناطق
0: هو لا محال. احنا ما شاء الله يعني وزعنا تقريبا 13 او 14 مصحف تعرف انه المصحف ثمنه يعني فوق 300 دينار واحنا ماناش احنا نشري واحنا كي يجيبوا لنا فكل مستمع ما يجيب لنا مصحف احنا عندنا قائمه كل مره نوزعه سي محرز انت احنا رانا ما عندناش الحق نلموا فلوس في اذاعه الزيتون القران الكريم ممنوع علينا هذا فلذلك كي المستمعين واحد يجيب لنا مصحف احنا نوزعوه على المستمعين اللي يقول نظري فانت ان شاء الله ديما تفقدنا اذا اهدي الينا مصحف احنا ماش باش نخلوه لهنا نعطوه معناه وخاصه سي البشير في برنامج مشاوير ديما يوزع في المصاحف هذه كي يجوه المصاحف ان شاء الله. حاضر يا سيدي الغالي انا تنزيد نعطيهم اسمك وإذا فما أهدي إلينا مصحف من هذا اللي تحكي عليه يبعثوا لك سيدي.
3: سؤال آخر
0: تفضل
3: أخير.
0: تفضل سيدي.
3: بالنسبة للي مثلا هو هي ما هو مثلا القرض حرام باش ياخذ وكذا إذا كان بالنسبة لقريبي وخالص لي.
0: نعم
3: إذا كانوا معناه خذا وحصل لخذا القرض وخذا به مسكن ومن بعد ما خذاش حتى قرض وقاعد يخلص القرض معناه له ضرورة خاطر ما عندوش وين يسكن
0: احنا الضروره مش احنا اللي نقولوها،
2: الضروره تقاس بقدرها.
0: ايوه تو بعد يقولوا لنا المشايخ
2: الضروره مش يخوفي لا ولا يخوف انت ولا مسك الفريق
0: يعني واضح. تو
2: نجاوبوك ان شاء الله.
0: باه فهو يقول لك انا تو شنو نعمل، نحب انت ندمت وش نتوب وعندي القرض نخلص فيه هكا.
3: صحيح. وسماش انت مختص في بدنة عمالية اسلامية.
0: نعم.
3: سماش طريقة باش يخرج من الربا، يخرج من بنك ربوي الى بنك لا ربوي، باش يلقى حل ربي سبحانه، يلقى معناها سنية باش يخرج من الحرام.
0: احنا عندنا فما برنامج اسمه المعايير الشرعية
2: يوم الخميس.
0: لا مش يوم الخميس، هذاك برنامج الزكاة يوم الخميس. هذا يوم السبت يقدم، ويوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء مساء يقدم فيه الدكتور الغروبي، السيد الدكتور محمد الغروبي، حد يعني يحكي فيه بتفاصيل وبإطناب، ويستضيف فيه حتى ناس من الهيئات الشرعية للبنوك هذه اللي تحكي عليهم، هم قاعدين يبينوا، وموجود حتى على الانترنت البرنامج، فقل لقريبك يحاول يتبعه.
3: المشكل ما عندي حتى حد يتبع.
0: مش انت، مش انت قريبك هذا اللي قال لك، قل له راهو موجود على صفحة اليوتيوب متاع إذاعة الزيتون البرنامج، يجم يتبعه يلقى فيه إن شاء الله برشة تفاصيل.
3: معايير إسلامية،
0: المعايير الشرعية اسمه، المعايير الشرعية سي محرز. المعايير الشرعية يقول له يقيده ويلقاه على صفحة إذاعة الزيتون على اليوتيوب إن شاء الله.
3: كلم شيخ يبين لي لعب مثلا.
0: حاضر.
3: هو نادم ياسر.
0: حاضر سيدي إن شاء الله.
3: نادم ياسر على حكاية القرض.
0: حاضر سيدي، حاضر سيدي.
3: عنده عائلة وكذا، واحد
0: لا بأس بحول الله يجاوب
3: المسكن والقرض وكل شيء
0: إن شاء الله يا سيدي. ربي يحفظك، بارك الله فيك يا سي محرز، ربي يحفظك.
3: نحاول نتصل بكم مرة أخرى على حكاية المصحف الناطق.
0: أي دي ما ذكرنا بالشكاكة تكون معناها، حتى لو حينا القائمة ولا جاتنا حاجة نسخة معناها يعني نبعثوا لك ليك انت إن شاء الله بحول الله.
3: وزيد الشيخ سؤال آخر معناها أسد، وقلوا هل ترى خطر، أنا كنت عيني إلى بس، هل ترى هو بلاء أو ابتلاء أو شنو؟ قال ربي سبحانه يقول ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم أو آمنتم.
2: وكيد الله شكرا.
3: كيفاش نعرف أنا هل ترى هو ابتلاء من الله أو لا قدر الله عقوبة من الله؟
2: أنت صابر الآن ولا صابر ومحتسب؟ نعم. ولا أنت
0: أنت صابر على اللي عساك ربي؟
3: أنا صابر بحول الله.
2: الحمد لله. ما له هذه بشارة خير بحول الله، نجاوبوك إن شاء الله.
0: ربي يحفظك يا أخي. شكرا يا سي محرز، ربي يحفظك، ربي ينورك بنور البصيرة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي نستقبل اتصالا مواليا، نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
4: الشيخ عندي اشتري صغيرة.
0: به ذكرني الساعة بالاسم بحول الله، وبعد نسمعه بحول الله للسؤال، ايش رايك؟
4: انا اسمي النوري من مهدية.
0: من المهدية، مرحبا يا سيدي وبأهلنا في المهدية، تفضل سيدي الغالي.
4: الله يبارك. عندنا قطعة أرض قال لها الوالد.
0: ايوه.
4: به هو في عنده حكاية اسمها ياسين اللي توفى.
0: الله يرحمه.
4: هو الله يعطيه الصحة، هو في كان عايش جيل لما وقال مثال الباي هذاك الفلان، الباي هذاك الفلان، الباي هذاك الفلان.
0: شكون فلان وفلان من الورثة؟
4: هو اخواتنا، اخوات احنا، اخوات.
0: اخوات يعني للورثة.
4: للورثة فوالا.
0: قال هذا بعد من منامعيني كل واحد هذا باه.
4: ايه ما قالهاش ما جمعناش احنا الكل.
0: نعم نعم نعم.
4: بينه وبين الوالدة فهمتها. باه تو بعد 10 سنين اللي تولد حابين نقصوا فهمتها. يعني ندرا نتبعوا الوصية تاع الوالد الله يرحمه ولا نتبعوا شنو قال ربي؟
0: واضح. هذه مش إشكالية بحول الله.
2: لا بس.
4: هي مش إشكالية بحول الله.
0: بحول الله.
2: واللي وصى به واللي وصى به الوالد.
4: نعم.
2: عندي استفسار. اللي وصى به الوالد هل يعدل مناباتكم الشرعية وإلا لا؟
4: لا لا لا.
2: ما يعدلش.
0: واضح. واضح يا لوز. نعم.
4: معناته هو يعطي إحنا قسمنا ثلاثة قد قد. طيب.
0: وشرع يقول للأنثى والذكري مثل حظ الأنثيين وباي الوالدة زاد
2: التحرف
0: من تاع الوالدة. واضح واضح سيدي، واضح إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك
0: يا ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا. لكن أنا سنوري عندي لك سؤال.
4: قل لي.
0: يعني أخواتك موافقين أنكم تقسموا معناها بما قال رب العزة سبحانه وتعالى، ولا أنتم عندكم قسمة بنت بعضكم متراضين عليها وإلا مختلفين؟
4: احنا ما قلقنا شيء اللي يرضي ربي سبحانه، خاطر اني نعرف
0: واضح.
4: نعرف اذا كان يتوفى العبد الوالي الممتلكات هذيك في ذمه ربي، فهمت؟ معناتها المتوفى
2: الورثه حق الورثه.
0: اي نعم. هذا هو يعني ما كومش انتم ما كومش مختلفين بين بعضكم انه واضح هكذا وانه القسم تكون هذا جميل.
4: لا تكون رضي وربي ربي ايش قال
0: باي جميل جدا جميل
2: سيدي. القسم الشرعي
4: ما نحبوش انه خط نعرف الوصيه يلزمها تحترم فما
0: لا ما في في حالات في حالات طيب فسر لنا
2: عندها شروط ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله
0: بحول الله يعيشك يا سي النوري ربي يحفظك بارك الله فيك ربي يرحم الوالد سيدي شكرا السلام عليكم عايشك سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم بهذا الاتصال سيدي ثم نجيب إن شاء الله تعالى نعزز
2: بثالث نعم.
0: نقول السلام عليكم.
5: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا يا لله أنا عندي طلب شرايك نعود أن أقول لك السلام عليكم أنت تقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متفقين؟ أي السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. للا ذكرني بالاسم.
5: ماجدة ماجدة بوعزيزي من سيدي بوزيد.
0: مرحبا أختي ماجدة وبأهلنا في سيدي بوزيد.
5: الله يبارك لك.
0: تفضل أجمعين يا رب. أجمعين.
5: مرحبا تكلمت مع سي زهير جندوبي على الصلاة معناها ننسى ومداش من صورة ولا حاجة والله دعا علي ونبهني بكده سبحان الله العظيم.
0: نعم.
5: وليت نقف من الصلاة
0: الحمد لله
2: جزاه الله بخير.
5: ندعي مثلا نسبح في ذاك نقضي ونقص نمشي نخدم الصحيحة وليت ننفق الدعاء ديك ماذا بيه زيد يقول لي على حاجة مثلا باش ما ننساش الدعاء وحاجة أخرى الله يرحم والدي سيد أخذ قرض هكا
0: لحظة بل تقصد الدعاء في وسط الصلاة ولا خارجها؟
5: ولا حرام؟
0: لا أختي ماجدة
5: نعم
0: تقصد الدعاء في وسط الصلاة أو خارجها؟
5: خارج الصلاة مثلا كي تحر كي تقضي كي طيب وليت ننساها جملة كنت مؤبدة بها توليت ننساها جملة وفي نتصل بكم كي نحس قلبي باش يطلع البرة ونبدأ نترعد ونبدأ نرعس ندرع دي عليش.
0: طيب خير إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله.
5: وفيش نخذ قرض نعاون بي بنتي باش تعرف مثلا حلال ولا حرام هكا مليون جوز ملايين مثلا.
0: أيوه وقداش ترجحهم سامحني؟
5: بتريف
0: لا لا لا نعرف
2: نفس القيمة ترجع يعني ولا زيادة شوية
0: زوز ملايين ترجحهم زوز ملايين ولا تأخذ زوز ملايين ترجحهم زوز ملايين و300 مثلا
5: ما ماذا بي ما فيش هالترجيع بالربا ده ماذا
0: بي ما فيش انت لون مشيت انت باش نعرف ما تقوليش اسم المؤسسة ما انت مزلت انت تسأل
2: نجاوبك ان شاء الله
0: طيب
5: وبجاه ربي حاجة أخرى
0: تفضل
5: يقولوا مثلا اللي حاج بتمك ان شاء الله يا ربي يطعمنا بها يقولوا لحم معناها ما يزقش السما ويقولوا دوب ما يمشي البيت مكة ان شاء الله ربي متعنا بها يقولك تعبك ريحه طيبه في الجو كيكه من كون ربي درا حق ولا
0: لا الحمام في
2: هذه نسلو عليها طواسي هيثم خلصي هيثم طوزل جديد
0: حتى سيدي جيد انا ما عنده شي برشا هذا من اللي مشى وربي ان شاء الله يرزقه عودات وعودات لا لا ما مش بالطريقه التي قيلت هكذا اختي الكريمه معناها ما لا, لا مش بالطريقه هذه مو مرات الناس راهو يعني
2: تضخم
0: ضخم شويه المسائل
2: ولكن تعظيما تعظيما
0: نعم
2: للمكان
0: للمكان اي نعم نعم إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا ربي يطعمك إن شاء الله شكرا شكرا يا لله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ بسؤال سي محرز شيخ يتحدث على مسألة المؤسسات المالية التي تدعي أنها لا ربوية يقول لك اختلط الحابل بالنابل بالنسبة لي كيف أتبين الأمر أنا؟
2: الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على طريق الهدى وبعد. إذن عندنا المؤسسات المالية صنفان مؤسسة تقليدية ومؤسسة لا ربوية حتى لا نسمي يعني المؤسسات ونبعد على التسمية. فالإنسان من باب الاحتياط لدينه يعني يباشر المؤسسات اللاربوية لأن فيها
0: هيئات
2: شرعية قد تخطئ ولكن نسبة الخطأ محدودة جدا وهي أسلم للمرء في دينه وماله. فالإنسان العاقل المفكر يعني احتياطا لدينه ولماله وحتى لا يدخل على نفسه وعلى من يعول من ليمن حراما فإنه يباشر المؤسسات اللا ربوية
0: واضح
2: من باب أولى.
0: نعم طيب هو يقول لك أنا مسألة المشايخ، فمشايخ تفتي فتوى والآخر يفتي فتوى أخرى، كيف أتبين أنا؟ يعني في العموم هو الآن يحكي كيفاش نتبين أنا المسألة هذه.
2: أرشدنا المولى تبارك وتعالى
0: نعم
2: في مسألة السؤال في القرآن الكريم بآيتين اثنتين عظيمتين. الأولى قال الرحمن فاسأل به خبيرا، وفي الآية الموالية قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تسأل الحاج الفلاني وإن كان حج عشر حجات، قد يكون جاهلا في أمور فقه المعاملات أو فقه الطهارة أو فقه الصلاة أو فقه الزكاة إلى غير ذلك. ينبغي أن تسأل أهل الاختصاص،
0: نعم،
2: لأن السؤال دين، دين. قال إمامنا مالك إن هذا الدين علم،
0: نعم،
2: فتحروا
0: إن هذا العلم دين،
2: أي نعم،
0: فتحروا
2: ممن تأخذ عنه دينكم، أو كما قال رضي الله عنه.
0: نعم.
2: فلابد وأن تتحرى في مسألة سؤال من تسأل ومن يطمئن له قلبك من أهل العلم الأكفاء،
0: نعم،
2: المحافظين على المرجعية. عندنا أهل علم أكفاء،
0: لكن لازم
2: ولكنهم غير يعني منضوين تحت المرجعية الدينية،
0: وهذا يدخل الناس في حيصة بيس.
2: أي نعم،
0: يلقى يقول لك هو شيخ جهاد قال لي كلام
2: وشيخ فلاني
0: قال كلام والآخر قال كلام. كما
2: أنا شخصيا ألتزم بمشهور مذهب إمامنا مالك،
0: نعم،
2: وقد نخرج من غير المشهور في حالات، ولكن داخل مذهب، نعم، إمامنا مالك رضي الله عنه.
0: نعم.
2: فعندنا أهل العلم أكفاء يأخذون المذهب أخرى، ولكن يحدثون الفوضى الفقهية والبلبلة يعني في صفوف أهل البلد الواحد والوطن الواحد.
0: نعم.
2: وهذا ينبغي أن نتجنبه.
0: صحيح.
2: اسأل الخبير أهل العلم الذين هم منضوون تحت المرجعية الدينية المغربية عموما،
0: نعم،
2: والتونسية خصوصا، وهي متكونة من ثلاثة أصول.
0: صحيح.
2: ثلاثة دعائم.
0: نعم.
2: يعني أولا المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتزكية الجنيدية التي قال عنها علامتنا الناظم الفقيه عبد الواحد بن عاشر
0: رحمه
2: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقرة ومأواه، قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السالك.
0: صحيح.
2: نعم.
0: وننبه ليس كل من يلبس الجبة
2: أو العمامة
0: بعلامة، أراه هو علامة ويستفتى إخواني. وبين قوسين ليس كل من يدعي ولا يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي بعض الكلام الذي يظهر فيه أنه يعني كأنه يفتي، ليس بهذا أنه يقصد في الفتوى، فاحذروا. وأنت مطالب خوي الغالي أنك أنت تلوج، أنت صحيح لست بعالم، لكنك ربي كلفك أن تبحث. مش
2: قيض الله لهذه الإذاعة يعني برنامجا اسمه فقه الحياة.
0: صحيح.
2: فيه دكاترة من نخبة،
0: نعم،
2: الدكاترة عندنا هم عدول ثقات، نستفتيهم ونستأمنهم، نعم، عن أمور ديننا. الدكتور بالقاسم القاسمي مثلا،
0: دكتور زهير وغيرهم،
2: نعم، نعم، وغيرهم، نعم،
0: هذا هو. بارك الله فيكم،
2: وجلهم تحيينا أحبهم.
0: رب يحفظك، حفظك الله إن شاء الله، رب يحفظكم ويجمعنا في كل خير إن شاء الله.
2: آمين.
0: سؤال الموالي شيخنا يقول عنده قريب وخذ قرض فاشترى به سكنا، وقل لك يحب هو تويك يشعر الإنسان بالذنب ويحب يتوب، ويعرف أنه قرض ريباوي، يقول لك شو نعمل أنا؟
2: حصلت الواقع. إذن يتوب إلى الله ويستغفر لذنبه، والله بحول الله تعالى يغفر له،
0: نعم،
2: إن كان صادقا في توبته وأوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وندمه ندم الصحيح الصادقة.
0: نعم.
2: نعم، بحول الله يغفر الله له. أما إذا كان توبته شكلية، وإن جاءته ضائقة أعاد الكرة أو اقترض مرة أخرى يعني بما يجر منفعة فربا، يعني فهذه لا تعتبر توبة جادة صحيحة صادقة. إذن التوبة الصادقة شروطها أن يعزم على ألا يعود، وأن يندم على ما فات، وأن يصلح وأن يستغفر ربه. هذا الآن وقعت الواقعة، إذن يستغفر ربه ويتوب إلى الله، والله يغفر سبحانه وتعالى ويعفو ويسامح. أما لو استفتانا فإنه يريد الإقبال على قرضه نقول لا. نقول لا. تستطيع أن تكتري اكتري، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرى،
0: وما يتق الله يجعل له مخرج
2: نعم ويرزقه من حيث لا يحتسب.
0: نعم
2: اتق الله ترى العجب.
0: نعم
2: وابتعد عن الحرام.
0: هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الغلام، يا غلام
2: إني أعلمك كلمة،
0: وهذا الكلام يوجهه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لغلام. كم أقصى عمر هذا الغلام؟ كم؟ 9 سنوات أقصى شيء، 9 سنوات. يعني وهو يعلمه هذا الكلام الذي ربما نحن الكهول يقول لك مازال صغير وما تعلمه لوش. فيقول له يعني
2: احفظ الله يحفظك،
0: أنت تحفظ الله في مالك وفي تعاملاتك وفي في كلامك وفي سلوكك وفي طعامك ومشربك ومكانك،
2: والله يحفظك في دنياك وأخرك.
0: أي نعم هذا هو.
2: يحفظك في دنياك فييسر لك أمرك.
0: نعم.
2: ويسهل لك أمرك ويجعل لك بعد الضائقة مخرجا أو مخارج.
0: أي والله.
2: وفي الآخرة تجد الأجر والثواب وتجد جنة عرضها السماوات والأرض.
0: نسأل الله القبول. وفي حديث آخر يقول اتق الله حيثما كنت
2: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها
0: وخالق الناس بخلق حسن. بارك الله فيك. صلى الله عليه وصحبه وسلم. سؤال الأخير سي محرز. الشيخ يقول أنا كنت نشوف لبس علي، عيني كانوا لباس.
2: نعم.
0: وابتلاني رب العزة سبحانه وتعالى ما عادش نشوف أنا تو، ربي يشفيه ويعافيه ونوره بنور البصيرة. يعني يقول لك هل هو ابتلاء أو لقدر الله وعقوبة من الله؟
2: المؤمن لا ينظر إلى قضاء الله بأنه عقوبة، بل ينظر
0: نعم
2: إلى المحنة من جهة كونها منحة إلهية وعطاء ربانية، لأن المؤمن كما أخبر بلسانه الشريف
0: صلى الله عليه وسلم
2: وما جد به فؤاده الشريف
0: صلى الله عليه وسلم
2: أن المؤمن كل أحواله
0: خير،
2: خير
0: عجبا
2: لأمر حتى الشوكة يشاكها يعني يكون له فيها أجر وثواب، فما ظنك بما هو أعظم بلاء وأثرا ووقعا في النفس.
0: نعم.
2: من شوكة يشاكها المرء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند، إذا ابتلى الله العبد في معنى الحديث
0: نعم
2: بحبيبتي، قيل وما حبيبته؟ قال عينيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عوض فصبر عوضه الله منهما الجنة. فاصبر أخي واحتسب، وسوف يعوضك الله بما هو خير، جنة عرضها السماوات والأرض، بشرط الصبر
0: والاحتساب،
2: والاحتساب لله تبارك وتعالى،
0: أن يكون راضيا
2: وأن لا يقول يا ربي علاش عملت لي هك، علاش فلان العاصي يشوف وبصحة وعافية وأنا التقي الذي أحافظ على صلاتي أبتلى. هذا الابتلاء فيه رفع درجات
0: نعم
2: ومحو سيئات وزيادة وتكثير حسنات.
0: نعم
2: نعم.
0: نسأل الله القبول.
2: فحال
0: الله.
2: المؤمن دائما خير
0: إن شاء الله،
2: والمؤمن دائما في ابتلاء. وإذا خلص من ابتلاء ابتلاه الله بابتلاء ليرفع له الدرجة يوم القيامة. وأشد الناس بلاء
0: الأنبياء،
2: أخبر النبي
0: صلى الله عليه وسلم
2: الصادق المصدوق
0: صلى عليه الصلاة والسلام
2: أخبر بلاء، قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم
0: الذين يلونهم،
2: الذين يلونهم أقل منهم درجة، ثم الذين أقل منهم درجة. فبما أن الله ابتلاك بشيء صعب عسير
0: صحيح
2: وصبرت واحتسبت، فاعلم أن قيمتك عند الله عظيمة.
0: نعم.
2: وأن الله يحبك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك ولأنه علم فيك الصبر والاحتساب، وسوف يعوضك بحول الله تعالى الجنة
0: إن شاء الله تعالى. وأمر المؤمن كله خير كما نعم أخبر المصطفى نعم صلى الله عليه وسلم،
2: عجبا لأمر
0: المؤمن
2: كل
0: نعم أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإن شاء الله يكون له الصبر هذا إن شاء الله والخير من الله سبحانه وتعالى. سنوري من المهدية سيدي يقول والده منذ 8 سنوات مات رحمه الله، فقبل ما يموت قال لوالدته قال الأم معناها راهو هذه الفلان وهذه الفلان لولاده، يعني التركة قطعة الأرض قسمها هو يعني بالكلام فقط.
2: نعم.
0: فهو يقول لك احنا توا نحبوا نقسموا بعد 8 سنوات من موت الوالد رحمه الله، نمشيو بوصية الوالد وقال راهي هي ماهيش
2: الشرعية.
0: أي نعم. نعم.
2: أو فيها هضم الحقوق.
0: أو إحنا نقسم معناها بالبشارة. أنا سألته معناها علاقتكم لباس. قال لباس. إحنا نستناه وش بتقولوا لنا أنتم؟ إحنا رانا بش نعملوه.
2: رسالة إلى الآباء وإلى من سيورثون غيرهم من الأبناء. اتقوا الله في أبنائكم، واتقوا الله فيما رزقكم الله إياه، فإياك أن تحيد عن منهج الله ودين الله وشرع الله.
0: نعم.
2: وتوصي لزيد وتترك عمرو، أو توصي بالأكثر للابن الأكبر وتترك البقية، فإن ذلك يورث بين أبناء البطن الواحدة، الأب الواحد والأم الواحدة، شيئا من العداوة وشيئا من البغضاء وشيئا من عدم الرضا. يعني هذه رسالة إلى الآباء. الآن وقع الأمر وأوصى، نحن كورثة هل نحكم وصية الوالد أم نحكم شرع ربنا تبارك وتعالى؟ شرع الله أحق بأن يحكم ويتبع في هذه المسألة، وبينها الإسلام وبينها القرآن وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأمة ترث من ذلك الميراث الثمن لأن لها أبناء.
0: نعم.
2: والبقية للذكر مثل حظ الأنثيين، بين المرأة وبين الرجل. وإذا كان حبوا مثلا برضاهم زوز ذكورة، زوز الأولاد الرجل، قالوا هي احنا أخت واحدة أو أختين أو كذا، نحب نعطيوها كيف كيف،
0: نكرموها،
2: ونحب نكرموها وننفلها برضا الجميع، برضا الجميع جائز
0: صحيح، ولهم أجر بحول الله،
2: ولهم أجر وثواب المودة وصلة الرحم والرحمة.
0: إيه نعم. نعم هذا هو. بارك الله فيكم. نعم. سيدي يا جهاد، استسمحكم في اتصال هاتفي جاهز،
2: لكن إذا نعم كان قال واحد منهم لا،
0: لا فلا،
2: أنا أحب حقي الشرعي فلا يجوز،
0: أو ما تجيش الأم تضغط عليهم،
2: لا
0: تقول لهم لا، أعطيه
2: ما يؤخذ بسيف الحياء فهو حرام.
0: نعم. نعم هذا هو. بارك الله فيكم سيدي، ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي آخر، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت متقطع أختي الكريمة. أيوة مرحبا. نعم. ربي يعزك. لا ربي يعزك، ربي يحفظك. ذكرني بالاسم أمي الغالية. ربي يعزك، ربي يعزك، ربي يحفظك، بارك الله فيك، الله يبارك لك إن شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله، وربي يتقبل منهم إن شاء الله، الله يبارك لك.
6: قالت لي والله ما نعرفه كيف نيوصف، قلت لها راني ريت في الشيء،
0: في وسط 11,000 حاج ومتفرقين على أكثر من مكان، سبحان الله. نعم. الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله في عودة، وربي يحفظك إن شاء الله. ما سمعتش السؤال بالقداء أمي الغالي.
6: نسيت العرفات.
0: الحمد لله. هاي
6: نسيت العرفات، ركزت عليا الدبانة على يدي، نفخت عليها، نفخت عليها، نفخت عليها، وانا ماشيه معناتها تتمتع معناتها.
0: اي فهمتك، فهمتك.
6: ما نجمت نعمل لها حتى شيء.
2: انت وقتها محرمه ولا
0: محرمه؟ في عرفه، في عرفه يوم عرفه.
2: ليش يكون في عرفه في عمره؟
0: انت في عمره ولا في حج؟
6: في حج.
0: في حج، في حج، ما شاء الله. محرمه، محرمه ايوه
2: اكيد.
6: تقرصيه، تقرصيه في الاخر كيف معناتها، ما بس وانا نفخ عليها
0: ما عم تدهك
6: بداية، مش بالخوية من أسوارها هكذا عسى. أي أي. قلت أنا قبل تكتب نظام إذا كانت ريت وانت واكتب عد عليك، قلت خلنا نمشي للتواليت نقصد هاد هذا روحي للغرب.
0: نعم.
6: قلت جرانا مع انكتف الحيط هكاية رجلها طويلة وهي مع انكتف الحيط، وانا خوفها من الصفان
0: وانا
6: عدتها يا عم. فهو
0: ايش عملت؟
2: ايش عملت لها؟
6: قعدت ندزها بالماء، بدي فيها بالكوت.
2: اي ما قتلتهاش يعني؟
6: ها؟
2: قتلتها ولا ما قتلتهاش؟
6: لا لا لا
0: بالماء معناها
2: هي بس هي ما قتلتها شيء بالماء.
0: واضح، واضح. تن ذكرني بالاسم امي الغالية الساعة بداية. امي شنو؟
6: نعيمة.
0: أمي نعيمة. مو صوت متقطع يمشي ويجي. به يجاوبك إن شاء الله الشيخ على السؤال. أمي نعيمة بحول الله.
2: أسئلة الحج يجاوب عليها سي هيثم. هو حديث عهد بالحج.
0: عندك سؤال آخر أمي نعيمة؟
6: عندي ولد اسمه كريم.
0: قالوا لك علاش سميه كريم؟
6: يا من كريم يا رب.
2: نجاوبوك إن شاء الله.
0: طيب. واضح أختي. حاضر. طيب أنت سميته كريم ما سميتوش الكريم؟
2: أعرف وليش كان الكريم
6: يرحمها قيدته عبد الكريم.
0: قيدته عبد الكريم.
6: أنا ربي بتاني حاجة وكرم عليا ما أنت تحبه كريم.
0: وأنت تحب كريم طيب. المهم كريم هكذا لا بأس بحول الله. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله تهنى.
6: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. عندي والبنت بالليل كلمني قال ما شاء الله بعدين يخبر
0: ولد بنتك؟ والله ما نش تسمع بالباهي أمي نعيم. نعم؟ ما سمعتش بالباهي أمي نعيم. أي؟ لا أي؟
2: مات سكتة
0: قلبية.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
6: خبر الحق أنا كنت يعني الجبت تعمل حتى هي مراني تعمل عمل في ربي بالكلام قهو.
0: بالكلام مش قلت؟ قلت يا ربي علاش خذيته؟
6: لا ما قلت يا ربي علاش خذيته. ربي كيف بنتي ها مني ولدي العمل حرف ولا وشديني جابوه ما في صعب تعمل جات الدنيا ظلمة ظلمة ظلمة ثم بالفاكر.
0: قلت ها ميمتي ولدي هكا قلت ها؟
6: يا بابا ولدي يامي ولدي ها سي ها خوك انت رح تكلم فيه ها بهل تقطم امين امين اقول بلا اقول
2: نجاوبوك ان شاء الله ربي.
0: طيب ان شاء الله ربي يصبرك انت
2: وربي يصبر اهله.
0: امين ان شاء الله. الله يبارك لكم يا نعيمة ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وربي يطعمك. نزيدوا اتصال اخر سيدي جيه ثم نجيب ان شاء الله. قولوا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هكا صوت أوضح الحمد لله. مرحبا أختي الكريمة. أيوه
7: إيمان معك من المهدي.
0: مرحبا أختي إيمان وبأهلنا في المهدي. تفضل
2: حاضرة بقوة.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
7: أنا ديما مستمع وفي لذاعة الزيتونة.
0: ربي يحفظك.
7: وحقا نحب نشكركم على ذخر المعلومات
0: ربي يعزك
7: وكنوز وكل شيء.
0: ربي يعزك وربي ينفع ان شاء الله.
7: نحس من القلب للقلب
0: الحمد لله.
7: كما تقول
0: الحمد لله الحمد لله.
7: وان شاء الله يا ربي يثيبكم ويثيبنا احنا كي نسمع معكم
0: يا رب يا رب ان شاء الله. ربي يتقبل من الجميع يا رب ان شاء الله
7: ان شاء الله. شيخ اني نحب نحكي في موضوع خارج عن الفتاوى.
0: لا هو موضوع خارج على الفتاوى يعني مش سؤال.
7: مش خارج عن الفتاوى. لا تحب ناخذ رايك في حاجه يعني هل تستقيم رايي ام لا؟
0: نعم تفضل. لما بيع وجاله كانت تسمح لي اختي.
7: بيع وجاله
0: تفضل اختي.
7: اي حاب نقول لك اللي هل حقا ان الانسان يستحق الى وسيط بينه وبين ربي باش يقول هذا حلال وهذا حرام والا انتم كي تحكموا على الانسان انه هذا حلال وهذا حرام يحب له لازم يعيش معاه الحياه ويشوف هل ترى هو كيف اخطا فتدخل فيها حاجات حسيه وحاجات جسديه تدخل فيها برشا حاجات وحياتيه واجتماعيه.
0: هو اختي ايمان
7: معناتها انتم الحكم نتاعكم باش تحكموا هذا حلال وهذا حرام ديما نسبي ليس في المطلق يعني ليس 100% يعني.
0: نفسر لك حاجه فقط. الفتوى اختي ايمان ليست حكما نعم. قضائيا ليست ملزمه هذه واحد. اثنين نعم. الفقيه يجيب وفق السؤال المطروح عليه بالحيثيات التي طرحت عليه التي يستنبط الحكم متاع الجواب متاع السؤال ذاك من خلال الأدلة الشرعية. ولذلك مش وسيط هو باش يقول لك الحلال ولا الحرام لكن هو هذا
2: يبين الحلال والحرام
0: من خلال النصوص الشرعية التي لا يفهمها جميع الناس.
7: نعم هو
0: هكا ولا
7: ما تشوف تونس انه نسبة الأمية مازالت فيها.
0: هي مش كان تونس العالم الإسلامي الكل
7: برامج كما هذه موجودة. أما في المستقبل اللي كانت تطرحوا برامج تعليمية أكثر وكل شيء باش الإنسان يعمل على روحه في أنه الله بجانبه ديما وما هوش بعيد عليه في حتى
0: صحيح.
7: فقط يحكم ضميره ويحكم أخلاقه ويحكم
0: ويحكم دينه بخلاف ضميره وأخلاقه. لازم تضبطه بضوابط الشرع، وهذه ضوابط الشرع في كل أمة في كل زمان. الأمة مش كلها باش تخلي كل شيء وتتلها هي تولي علماء وفقهاء،
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة يتفقهوا في الدين
0: بالضبط.
2: ولينذروا قومهم،
0: هذا هو اختي إيمان. مجموعة تتفقه في الدين، مجموعة أخرى مهندسين، مجموعة أخرى أطباء، مجموعة أخرى صيادلة، مجموعة أخرى عملة، مجموعة أخرى. كل مجموعة تمشي تاخذ الطريق متاحة باش تكون هنالك أمة متكاملة. فهمت اختي مينا؟
7: فهمتك.
0: ربي يحفظك.
7: مثلا تو المرأة ما تنجمش تكون مفتية.
0: وعلاش تكون قال ما تنجمش تكون هندية تفتي تجاو تسأل
7: تجاو الصلاة؟ جاوبوا. حتى المرأة مفتية.
2: لا موجود.
0: لا ما أما موجود.
2: أما مش إمامة.
0: مش
2: إمامة. معناش امرأة تأم الناس. تجاوب عنا. عنا أساتذة ودكاترة يعني.
0: دكتورة هند شلبي رحمة الله عليها في جامعة الزيتونة وما أدراك.
2: تجيب الناس على استفساراتهم.
0: استفساراتهم كانت مقصد.
2: غير ذلك من دكاترتنا. يجبنا
0: العالمات. نعم نعم. واضح اختي من الله يبارك. عندك سؤال اخر؟
7: والله عندي سؤال ما نعرفش نحب في حياتي الخاصه هذا.
0: تحب حاجه خاصه؟ طيب
7: نحب نقول الشيخ سامحني كان طولت عليكم. نحب نقول الشيخ انه اني فاتتني صارت لي في حياتي عام 2008.
0: نعم.
7: مرضت ديبرسيون من القرايه نتاعي. اي من عامتها ما عادش نجم نصيم رمضان.
0: نعم.
7: مع انه اني كنت نصلي صلاتي بديت نصلي في وقتها نصيم اجر نصيم القران
0: يعني ما عادش نجم نصيم
2: لانك عاجزه عن الصوم.
7: مانيش عاجزه اني نفسيا قادره
2: نفسيا ما تجمش تصوم،
7: لكن جسديا طبيب ونمشي له يقول لي لا ما تصيمش راك لا بيتي شيح وكانت
2: يعني هو
0: طبيب يقول لك
2: انتهى. واضح واضح. مادام امور طبيه
0: يعني مشيت لاكثر من طبيب وقالك نفس الشيء.
7: اي
0: واضح اختي. طيب خلاص ما عادش تصوم جمله.
7: ما ربي يشفي ان شاء الله.
0: واضح. طيب ان شاء الله يجاوبك الشيخ. تحاول
7: لي الشيخ يدعي لي دعوه خير من قلبه
0: ان شاء الله. ربي يشفيك ويعافيك
2: ويشفيك ويعافيك ان شاء الله. ندعو لبعضنا الناس كل مؤمن باخيه.
0: اي نعم ان شاء الله. ربي يحفظك اختي الكريم. ربي يبارك لك. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب على الأسئلة. أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول شيخة يعني هي اتصلت صحيح يوم الاثنين والحمد لله من وقتها من عاش تنسى في الصلاة. الحمد لله الحمد رب العالمين
2: في موازين حسناتكم
0: إن شاء الله الجميع يا رب. هي الآن تقول لك شيخة أنا مالفة نقضي وكنسبح ندعي وليت ننسى نبدأ نشغل بالقضية فننسى التسبيح ننسى الذكر. يعني شنو نجم نعمل باش نتذكر وما عاش ننسى هال الذكر اللي أنا مارفة نعمله والتسبيح أثناء عملها في البيت يعني تقضي ولا تلم ولا تطيب.
2: هي أكيد عندها هاتف جوال ذكي
0: أظن والله
2: إذا أعلم. كان عندها هاتف جوال ذكي يستطيع أن يسجل هذه الأدعية وكذا تسجلها وتقرأها من الورقة أو من كتاب الأذكار وما إلى ذلك وتبثها وتقرأ معها كلما أرادت قراءة تلك الأذكار. فهذه طريقة سهلة تيسر الحفظ وتيسر عدم تضيع ما حفظ. يعني هذه طريقة حل
0: نعم.
2: من الحلول. ثم أكثري من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بنية أن

0: قالت تقول لك نجم ناخذ قرض نعاون به بنتي باش تتزوج.
1: إذا كان قرضا حسنا نعم.
0: يعني تاخذ يعني 2000 دينار ترجع 2000 دينار.
1: لا يجر منفعة. يعني 1000 دينار ترجع 1000 دينار، 100 دينار ترجع 100 دينار. لو زايد مليم واحد يصبح يعني هذا معاملة ربوية محرمة.
0: واضح. طيب جميل، أنا نظن هكذا واضح. هي ذكرت أشياء في الحرم، كانوا الحمام مثلا.
1: حمام الحرم مقدس.
0: لا ما
1: ولا يعتدى عليه.
0: ما قلش يعتدى، هي تحكي أنه مثلا فضلاته مثلا ما تتيحش في الطريق، ما تتيحش
1: في شيء من المبالغة. ثمة فضلات
0: نشاهدها. صح، فلذلك أنا
1: ولكنه ينبغي أن نحافظ عليه حتى أعشاشها وأنت في الفندق، يعني ينبغي أن تحافظي عليه.
0: ما نعتديوش عليه. نعم. هذا ما فيش كلام، ولكن هي تحكي على الريحة الطيبة.
1: الريحة الطيبة موجودة. نعم. حول الله. نعم. يبخروا كل يوم.
0: نعم،
1: بخور
0: وحتى كي تدخل الحرم زاد ريحة الكعبة، زاد ريحة طيبة وكذا،
1: وكلها من مسك الكعبة، من عملي البخور ومن عملي يعني هذا المسك الذي تطيب.
0: يحذر الإنسان أنه يقعد شادد الحرم وهو محرم ويشري عين مرة رديه.
1: بقولنا في حسن المرشد المعين
0: وذكرنا مسألة الطيب
1: يجوز ذلك.
0: نعم، لكن يحذر أنه يكثر منه، مش نحكيه على القليل.
1: احنا قلنا نعم. القرب من الكعبة
0: لا
1: يعني نعم. هذا لا أمر مندوب. نعم. مستحب. فإن وصلت إلى الكعبة ومسك من طيبها شيء فإن استطعت إزالته فأزله، وإن لم تستطع إزالته فهو معفو.
0: لا أنا ما لأنه أنا ما لاحظته، بعض الناس يشد ويبدأ يطوف ويده
1: ولا نعم يريد أن يأخذ شيء من هذه البركة يعني.
0: من بعد يده يبدأ في وجهه.
1: على كل حال
0: على كل
1: مشهور مذهبنا.
0: نعم.
1: أنه ينبغي أن يبادر ويسرع في إزالته.
0: إزالتي إيه نعم.
1: وإلا كره له.
0: أي نعم، ما يعملش المكروه. على كل
1: ضيقنا واسع. نعم.
0: خير إن شاء الله. لا بيس. طيب أختنا نعيمة تسأل شيخنا، تقول في عرفات عندها ذبانة، وراه بعض الناس يفهمون الدروس اللي تلقى معناها ولا يسمعوها مثلا ما تحكش ولا كذا، يفهمون الحكان البسيط
1: تحك، ولكن بشرط ألا تبقي أثرا.
0: نعم. نعم.
1: خدوش وما إلى
0: ذلك. تحك لين تطلع لسخ ولا حاجة. نعم. حكا خفيف. نعم. لا إشكال في ذلك. نعم. وتقول لك أعزكم الله لقيت ضفدع جرانة في
1: بالنسبة للذبابة ساعة، هي قتلت ذبابة.
0: لا من تقتلها.
1: قال إذا قتلتها في حفن الطعام. مد طعام.
0: لا قالت نشيتها بيدي.
1: إيه نعم. ما عليها شيء.
0: ما قالتش قالت نشيتها بيدي.
1: لو قتلتها حفنة طعام. تصدقوا بها.
0: واثنين الجرانة بالماء بعدتها بالماء.
1: لا يضرها. إذا كانت علمت منها الضرر فتفتدي. وإن لم.
0: ما قتلتهاش.
1: صبها ضرر فلا شيء عليه.
0: سؤالها الموالي تقول لا هي ولدها. حبوا يسموه عبد الكريم، ولكن هي قالت أنا مصرت على كريم.
1: إيه نعم.
0: فما شكون قال لها لا
1: هو عبد الكريم جميل.
0: جميل.
1: بدليل الأثر ما عبد وما حمد.
0: إيه
1: نعم. فعبد الكريم، وإن أردت تسمية ابنك أو ابنك كريم أو رؤوف فجأس.
0: إيه نعم.
1: بشرط التنكير.
0: نعم.
1: بشرط أن يكون نكرة كريم، في المقال قد يقول كرمه محدودا وقد يقول كرمه.
0: نعم نعم.
1: أما لو قلت سميته الكريم بألف ولام يعني التعريف فإنه لا يجوز. الله هو الكريم. بينما كريم يجوز بالتنكير.
0: واضح، بارك الله فيكم.
1: كما رؤوف وإلا الرؤوف لا، عبد الرؤوف. أما رؤوف هكذا فإنها تجوز، الرؤوف لا تجوز، عبد الرؤوف نعم يجوز.
0: جيد. سؤالها الموالي يا شيخ تقول ولد بنتي مات بسكتة قلبية رحمة الله عليه، فلما سمعت
1: جميع المسلمين
0: يا رب إن شاء الله، يعني قالت هميمة ولدي يا بابا ولدي اقتخ ظهري تقسم.
1: نعم.
0: يعني قالت أنا راني
1: صدمة
0: قالت هذا الكلام. تسأل عن حكم. نعم. ذلك. نعم. يا شيخ،
1: يعني الله عظم مصيبة الموت.
0: نعم.
1: قال وسماها مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حسن التعزي عند المصائب.
0: نعم.
1: بألا نقول إلا ما يرضي الله. فاعرضي هذا الكلام، إن كان يرضي الله فلا حرج فيه، وإن كان لا يرضي الله

0: ففيه الإثم ويذهب معه الأجر والثواب. يا ربي علاش عملت لي هكا؟ يا ربي تقسم ظهري،
1: شكون خليتني،
0: شكون خليتنا، شكون شامل معايا وذن القفة، شكون كذا. هذا كله كلام فيه شيء من الاعتراض، والمؤمن ينبغي أن يكون مسلما لله في كل قضائه
1: يسترجع ويحتسب.
0: حتى أن العارفين قالوا أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، لأنك حكيم سبحانك. إذن فإن كان كلاما فيه اعتراض على أمر الله فهو حرام، ويذهب معه الأجر، لأن الأجر إنما يكون عند الصدمة، الصدمة الأولى، هكذا أخبر النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الإنسان يتعز، يعني يبكي بكاء جميلا، يقول كلاما لا يجلب.
1: الشرع ما قالكش ما تحزنش، هذا أمر فطري، ما قالكش ما تبكيش،
0: لا يحزن،
1: أيوة، العين لا تدمع،
0: ولا نقول إلا ما يرضي الله.
1: بالضبط.
0: نعم. وإن على في أخيك يا إبراهيم ويا محزنون، هذا كلامه النبوة. نعم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نتأسى في هذه الجوانب بسيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. إذن أقول لا، اصبري واحتسبي، وإياك أن تقولي هذا الكلام.
1: نعم.
0: وإياك أن تعترضي بأي شكل من أشكال الاعتراض أو نوع من أنواع الاعتراض على أمر الله، كلطم الخدود أو ما يسبي خدش الوجه وما إلى ذلك، أو تقطيع الملابس، أو الكلام، يعني الكلام الجاهلية الأولى. نعم. وما إلى ذلك، هذا كله يوجب لصاحبه اللعنة، فلنحذر.
1: نعم.
0: لعن الله من لطم الخدود وشق الجيوب، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام،
1: الله عليه
0: ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
1: نعم، وهذا خطير. ثم خطير. بعض الناس حتى نحن يكلمونا ويقول لك والله حزنت حزنا شديدا. قلت أنا مثلا أنا عشت في أسرتي عندي حالة دائما استشهد بها، لأنه في هذا الزمن
0: العامة.
1: أي نعم، ما يجيش واحد يقول لي لا أنا ما نجمش نصبر، لا أنا يقول لي لا اللي تحكيه فيه مش واقعي، أنا رأيتها بأمي عين، هذه عمتي لا راهو لا قرات ولا هي جامعية ولا هي معنى. لكن إنسانة تحتسب مات زوجها وابنها وزوجته وابنه وبنتها في كرشها بالغاز، ثم يموت ولدها في حجرها وهي تشوف فيه وهو يتألم وكذا، ثم يموت ابنها الثالث ويقول يا ربي راني راضي،
0: سبحان الله،
1: يا ربي راني راضي، يا ربي صبرني، يا ربي، يا رب تبكي. نعم، انا ما نجبش نقول ما تبكي
0: رحمه، نعم،
1: لكن تحزن، نعم، لكن لا تعيط، لا تسيح، لا ظهري تقسم، لا ربي علاش خذيت لي، لا ربي كذا. نصبرها وتصبر ونحكيوا معاها حتى مرات معناها يجيوا نسام، معناها انا كتني انا نخرجهم. نعم. ما تستحقش اللي صار لك، شو معناها ما تستحقش اللي صار لك؟ هذا كلام ما يتقالش.
0: نعم. نعم.
1: معناها ربي سبحانه وتعالى
0: تصبري في شيء،
1: في شيء.
0: نعم. وإنما لا يهيج.
1: أي يعني نعم. فلذلك الإنسان حسيس. الإنسان يستطيع بحول الله إذا
0: ومن تصبر يصبره الله.
1: نعم. سبحانه وتعالى.
0: من تصبر يصبر الله.
1: بارك الله فيكم.
0: أما اللي بش يبدأوا يمثلوا بش يقول بش يقولوا من الميت عزيز عليهم تصيح وتتظاهر وكذا، هذا
1: نتقي الله وربي يحفظنا من هذا إن شاء الله.
0: أمين.
1: بارك الله فيكم سيد جهاد، استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي جاهز نستقبله ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: سيدي علي لي صوتك شوية بش نسمعك.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي الغالية. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي.
2: أشحالك سيدي.
1: الحمد لله. ربي
2: يحفظك.
1: الله يبارك لك. ربي يثيب منورة بكم سيدي. ربي يحفظكم. بارك الله فيك.
2: هلا بيك المهجرة.
1: يا مرحبا. مو الصوت موش واضح لي يا بابا المهدي. أشحالك يا بابا المهدي.
2: أشحالك
1: وش حوال رمادة وش حوال لخيانة وش حوال.
2: لا لا بس الحمد لله.
1: الحمد لله بس. ربي يحفظك. هذا بابا المهدي ممكن عندي سنتين ما سمعتش صوته.
2: تقريبا
1: مستمع وفي يتبعنا في برنامج بكل احترام. ربي يحفظك يا بابا الغالي. ربي يثيبك.
2: جبت ليش سجادة جبت أبو دمام تاع الزمدم.
1: أي جبك أي جبك أي جبك يا بابا المهدي.
2: يا أخوي يا فرماد وكيف
1: ربي يحفظك إن شاء الله ويبقى عليك الستر يا بابا الغالي. ربي يعزك. ربي يعزك.
2: بارك الله فيك. تحية الشيخ.
1: ربي يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بابا الغالي. تفضل بابا المهدي. أيوة.
2: وقت اللي نصلي في المغرب في الجامعة.
1: أيوة.
2: ينزل الأذان يصلي ركعتين نافلة قبل ما
0: الصلاة
1: صحيح
2: صلاة المغرب
1: واضح.
2: مش يقول ما معناها ما يصلوش.
1: حاضر يجيبك الشيخ إن شاء الله.
0: نعم
2: جاوبك بارك الله فيك. وهكا ما عندي
1: ربي يحفظك
2: ويسلم لي على بنزرت.
1: حاضر ستي
2: كلها العالية
1: بحول الله إن شاء الله ربي يذكرني. ربي يحفظك يا باب المهدي ربي يثيبك بارك الله فيك. شكرا جزيلا يا باب الغالي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا لو تسمح قولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مبرور وذنب مغفور.
1: أمين أجمعين ربي يطعمكم إن شاء الله ولا يحرمكم. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
3: محمد من تطاوين.
1: مرحبا سي محمد وبأهلنا في تطاوين. تفضل سيدي.
3: لأن ترى زكاة الفطر السنة فاتتني.
1: كيفاش فاتتك سيدي؟ فسر لي. نعم.
3: ذكرها يوم نذكرها يوم 27.
1: أيوة.
3: بعدين نسيت وصلينا العيد
1: وخرجتهاش. إلى يوم الناس هذا.
3: يوم الناس.
1: باه واضح يا سيدي.
3: وبنسأل
1: أنت متزوج عندك في على شكون تصرف؟
3: متزوج
1: إيه. ما خرجتش على دارك لا زوجتك ولا أولادك ها؟
0: طبيعي الحال.
3: كلهم.
1: واضح طيب.
3: لا بس عندي سؤال آخر.
1: تفضل سيدي.
3: لا تو واحد عنده نصاب الزكاة 40 شات.
1: أها.
3: في نص العام نقص ولا 30 وبعتلي في تمام الحور 40.
1: نعم.
3: الزكاة ولا؟
1: يجيبك
0: إن شاء الله.
3: لكن تسأل الكبير والصغير ولا كيف فيه ولا.
1: يجيبك بحول الله تعالى.
3: السلام يرحم والديكم. السلام.
1: ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا الله. شكرا بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نجيب إن شاء الله على الأسئلة شيخنا. سؤال أختنا إيمان من المهدية. قول هل الإنسان وسيط بين الإنسان في الحلال والحرام ولا لا؟ لما احنا ناقشناها الحال ولكن أنا
0: الإنسان ليس بوسيط في الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من الذي يبين لنا أن الحكم الشرعي هذا مباح هذا حرام هذا مكروه هذا مستحب؟ العلماء بما استنبطوه من أدلة من القرآن ومن هدي سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فهؤلاء العلماء ليسوا واسطة بيننا وبين الله في الحلال والحرام، وإنما هم من يستنبطون ومن يبينون لنا أحكام شريعة ربنا تبارك وتعالى. ليس عندنا وسطة.
1: صحيح.
0: هذا يعني
1: أنا ما مرة سؤلنا هذا السؤال. نعم. فالشيخ قال للمتصلي مع الشيخ زهير.
0: نعم.
1: قال طيب أنت ما إحنا خوي لا وسطاء لا شيء لنفسره لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وفي رواية ذكاة الجنين ذكاة أمه. أعطينا الحكم. قالوا لا مش لا شباب ما أنت إحنا منش وسطاء. تفضل حل البخاري حل صحيح حل آيات القرآن تفضل هاو أنت استنبط.
0: في الحقيقة نحن لسنا وسطاء.
1: لسنا وسطاء
0: ولكن العلماء يبينون لسنا منهم. العلماء يبينون نعم. الحكم شيء أنا ناقل.
1: نعم نعم هذا هو. فالعالم يفتح ويفهم بما حصل
0: الله له
1: وبما حصل من علوم. فهو قرأ اللغة العربية وقرأ علوم التفسير وقرأ الحديث وقرأ الفقه وقرأ أصول الفقه وغير والمنطق وغير ذلك من العلوم
0: التي
1: تدرج في العلم التي خولت له أن يتكلم يفتح ويفهم النصوص الشرعية. أما نحن ما ولا غيرنا من الناس العاديين
0: نقل
1: فقط. نحن هذا هو نسمع علماءنا ونأخذ كلام علماء في هذه المسائل في التعامل مع النص الشرعي.
0: والعالم ليس وسيطا
1: ليس وسيطا. العلماء ورثة الأنبياء.
0: لأنه كأنه هذا المسألة هي مسألة أثيرت من أجل يعني ضرب المرجعية وضرب يعني العلماء. لا العلماء ليس أنت قادر على هم رجال ونحن رجال. يعني هذه يعني
1: يا راجل أنا مرة قلت له بقى أنت يكون كما جدتك ساعة قبل ما تحكي على الصحابة والرجال. جدتك أنا أدركت جدتي تصوم 3 شهور في جرة بعضهم وتلتقوم الليل وأحنا لم ندرك أصلا حتى الجدات نتاعنا نحن ساعة
0: ترجع لكملي من الرجال.
1: تلوج لي في
0: نسأل الله
1: نسأل السلامة والسلامة والعافية والله. أي نعم الله المستعان. مو لأنه أصبح الكلام توا كثر والناس كل حد يدلي بيدلوه
0: والكلام بلاش فلوس
1: والكلام بلاش
0: قل ما شئت
1: والله. وتجد للأسف الشديد من لا يحسن يعني فهم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الباء ما معنى حرف الباء في الاسم
0: ولا إعراب
1: ولا إعراب
0: نعم
1: ولا هل هو جملة اسمية وفعلية أو ثم من يقول لك لا ما إحنا لذوما الفقهاء والعلماء ما نحتاجهم شان نحل الكتاب ونفهم واحد ما الله المستعان الله. طيب
0: قالوا عرب لي ليس قالوا ليس يليس لس قالوا اسكت علي ونقص من الحس
1: للأسف. السؤال الثاني يا شيخ قالت هل المرأة تكون مفتي يعني تجاوب وتفتي الناس؟
0: نعم نعم ولا أدل على ذلك من فعل أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب فقالت قد كانت تجيب الصحابة الكبار رضوان الله عليهم أجمعين والسلام من وراء الحجاب.
1: نعم بل وتناقشهم وتراجعهم
0: وتجادلهم وتراجعهم
1: نعم وهو لها اختيارات
0: نعم
1: نعم سبحان الله فهي فقيها نعم
0: يجوز
1: واضح. طيب
0: من سيجيب النسوة في مسائلهن العويصة والخاصة وما إلى ذلك؟
1: واضح. سؤالها الموالي يا شيخنا تقول أنا صارت لي حالة
0: أما في الإمامة كما قلنا فلا
1: لا نتحدث على الإجابة على الأسئلة
0: ذاكرون نعم. مشهور مذهبنا
1: نعم
0: ذاكر مكلف وآت بالأركان وحكما يعرف نعم. غير ذي فسق نعم.
1: كما قال سيدي عبد الوهاب
0: نعم عم رضي الله عنه.
1: سؤالها الموالي شيخ تقول أنا صارت لي حالة صدمة على كل كبيرة نفسانيا وخرجت من القراية من وقتها ومرضت وصارت لها معناها مشكلة
0: الله
1: ربي يشفيها ويعافيها وجميع مرضانا والأطباء كلهم قالوا لي معاش اللي تمشيت لهم
0: قاضي أكثر من طبيب
1: أكثر من طبيب قال لها معاش تقدر تصوم وكلاويك يشيح وعندها مرض آخر كذلك أيضا يعني فتسأل عن ذلك
0: يعني الصيام يعني في الحر وإلا في أي وقت سواء في الحر أو البرد
1: قالوا لها معاش
0: جملة وتفصيل
1: نعم. حسب كلامها هي معناها
0: إذن تفطر تفطر ولا شيء عليها إلا استحباب الإطعام مد عن كل يوم أفطرته
1: نعم.
0: استحباب فقط فقط
1: نعم.
0: فقط ويكتب الله لها الأجر والثواب بحول الله
1: وهي من فترة
0: كأنها صامت
1: ومن فترة أخرى إذا هي معناها مرض ممكن تتحسن ولا حاجة تراجع الأطباء
0: نعم.
1: يجم يقول لها مثلاً صوم كان في الأيام اللي
0: البيردة
1: بالضبط
0: والقصيرة
1: تولي تقضي حتى ولو جاء رمضان في جوان وجويل
0: أنا سألت قلت فهمتي هل تستطيع أن تصوم في أيام أخرى يعني لما يقصر النهار ولا كذا فقالت جملة وتفصيلة طبعا قالوا لا سواء طويل النهار أو أقل وقتا نقول لها
1: نعم.
0: أفطري ولا شيء عليك إلا استحباب الإطعام فقط
1: إن شاء الله. سي المهدي من رمادة شيخنا يسأل يقول نمشي للمسجد نصلي المغرب
0: نعم.
1: بعد الأذان بعض الناس يقوموا يصليوا ركعتين وأنتم قلتوا لنا يعني النافلة بعد كيف
0: عندنا أوقات تكره فيها النافلة وأوقات نعم. تحرم فيها النافلة
1: نعم سيد
0: احنا طوش نتحدثوا
1: أوقات
0: الأوقات التي تكره فيها النفل احفظوها يا إخواني أربع أوقات بين آذان وإقامة الصبح
1: نعم
0: ما عندناش تنفل ادخلت قبل الأذان الفجر صلي ما شئت من النافلة بعد الأذان ما تصليش نافلة إلا استثناء رغيبة الفجر والدليل حديث أمنا عائشة رضي الله عليها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين حتى ظننت أنه لا يستكمل فيهما الفاتحة أو كما قالت رضي الله عنها واحد اثنين بعد أداء صلاة الصبح حتى قبيل الشروق فعند الشروق تصبح حراما
1: نعم.
0: إلى أن ترتفع الشمس ويبين قرصها هذا اثنين ثلاثة بعد صلاة العصر حتى الإصفرار فإذا مالت الشمس إلى الحمرة دخل وقت الحرمة
1: نعم.
0: ثلاثة أربعة بين آذان وإقامة صلاة المغرب مكروه التنفل بين آذان وإقامة صلاة المغرب مكروه التنفل والأولى
1: نعم.
0: الأولى شنو تعجيل المغرب
1: نعم.
0: لأن المغرب الصلاة الوحيدة اللي ما عندهاش وقت ممتد اختياري ضروري كل صلاة
1: المغرب فارس احنا نقول
0: عندها وقت اختياري وقت ضروري إلا المغرب عندها وقت ضروري بمقدار أدائها ولهذا المغرب فارس ينبغي المبادرة والمسارعة لإقامة صلاة المغرب بعد الأذان، وهذا اللي كان عليه العمل.
1: لكن
0: سوى
1: بعض المساجد يعمل الشاشة
0: دقائق وخمسة دقائق،
1: لا 10 دقائق. أنا دخلت إلى مسجد
0: كثير
1: عشان العاصمة
0: كثير جدا كثير،
1: فوجدت في الشاشة معناها يستناو المغرب 10 دقائق.
0: لا كثير كثير جدا. أنا أخشى أن يفوت وقته.
1: نعم ربي إن شاء الله يفهمنا ويعلمنا.
0: ولهذا المبادرة إلى أداء المغرب أولى من التنفل، لذلك كره التنفل. ثم قال إبراهيم النخعي من أرباب المذاهب الفقهية رضي الله عنه، قال إن الركعتين قبل صلاة المغرب كانتا في أول الإسلام، كانتا في أول، ثم نسختا بتعجيل المغرب. إذا نسخت ثم نسختا
1: وبعد أداء صلاة المغرب تنفل.
0: لما ألح على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة يعني قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء
1: لمن شاء،
0: فسقطت سنية. هذه أورد القضية عبد الوهاب البغدادي في تلقين شرح تلقين، قال فسقطت سنية ولم تعد سنة.
1: نعم
0: تكرهت،
1: قال لمن شاء
0: لمن شاء، فسقطت سنية ولم يرى النبي قد فعلها ولا كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين.
1: آمين يا رب.
0: فيمكروه يعني.
1: نعم بارك الله فيكم سيدي، استسمحكم.
0: أما حويجة
1: نعم تفضل سيدي.
0: المخالفين يقولوا لا صلاة سببية، دخلت المسجد ولا بد لكل داخل المسجد أن يصلي. لا يا حبيبي، شو معناته لا بد؟ يعني واجب، يقولك يلزمك واجب. نعم. احنا معناش لا واجب برا.
1: نعم.
0: إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الصبح والجمعة اللي هي فرضهم. نعم. فقط. الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قالوا خمس صلوات،
1: هل علي غيرها؟
0: قال قالوا؟ قالوا لا،
1: إلا أن تطوع.
0: إلا أن فما دون الفرض تطوع.
1: نعم.
0: والتطوع عنده أوقات نهي يعني للكراهة، أوقات نهي للحرمة، وأوقات جواز.
1: نعم.
0: نعم.
1: وإحنا جعلنا الحديث سبق الذي أخص والذي خصص هو مقدم على كل، والشافعية وبعض وغيرنا جعلوا حديث آخر، لكن إحنا خلينا نلتزم. أيوة
0: إمام دار الهجرة
1: بالضبط، هذا
0: مالك بن أنس بن مالك الأصمعي رضي الله عنه،
1: هذا هو،
0: وهو حجة بيننا وبين الله،
1: بين الله سبحانه وتعالى،
0: وقد جعله الشافعي وحجة.
1: نعم. وهو نقل علم المدينة الذي التي هي مأرز العلم. نعم بارك الله فيكم سيدي، استسمحكم في اتصال هاتفي. نقول والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا. أهلا
4: بيك،
1: عايشك، شكون معنا؟
4: صلى مبروك الحاج،
1: ربي يثيبك وربي يطعمك ولا يحرمك يا لله.
4: أم سلمى من ريان.
1: مرحبا أختي الكريمة،
4: أنا ديما نتابع فيكم ونحب نشوفك يا سي هاي.
1: ربي
4: ديما نحب نشوف. أنا ما عندي شي فيسبوك، أنا نعس على التلفزيون قبل ما تفز بالتلفزيون.
1: هاي الحمد لله. يا ربي يحفظك ويورينا وجه النبي في الجنة يا ربي إن شاء الله.
4: يبين نقولكم إن شاء الله.
1: ربي يعزك، بارك الله فيك، ربي يحفظك يا رب.
4: أنا عندي 5 سؤالات، أما خفيفة خفيفة.
1: ما شاء الله، بحاول بعجالة أمي الغالية.
4: كلمة كلمة كلمة.
1: طيب تفضل.
4: أنا عندي بنتي ملي ملي ملي ملي كبرت، معناتها وجات عليها العادة الشهرية.
1: نعم.
4: ما تصيم رمضان وما ترجعش لأيامات متعين.
1: علاش؟
4: ما هي ضعيفة وكتيم تتعب، وأنا ما زي مش عذر، هي يمكن شبخلية شوية، أما أنا دي ما في زرتها زي ما حملت.
1: يعني كي نوصلوا في ديسمبر العطلة متاع ديسمبر مثلا وعطلة فيفري اللي هما قداش لأيامات
4: هاني؟ لا هي تو ما عادش تقرا، هي تو تبارك الله امرأة كبيرة. هاني تو تو قاعدة نجري في جرتها،
1: حاصرة هي العدد تقريبا حسب التقريب،
4: هي مرضت يمكنش في ال 15 14 سنة. هي توا تبارك الله دخلت في 34 سنة.
1: لا ما شاء الله، من وقت السنوات هذوك من كل ما قضتهمش
4: ما قضتهمش. نحب انا هاني نجري في جرتها، معناتها باش نحبها ترجعها. نحب كي ترجع قداش تخرج فلوس، تخرج ما يتخرج عليها من فلوس ولا لا؟
1: هي توا ساعتين ساعة اقتنعت باش ترجع ولا لا؟ ساعة خلينا نبدا
0: بالمرحلة.
1: مازالت ما اقتنعتش هي، مقتنعة أنها باش ترجع ومقرر ذلك ولا الساعة؟
4: هي مقتنعة ما عندهاش عزيمة راي ونذكر
0: هذا كل شكل.
1: طيب خير إن شاء الله، مو أنت عاونها قلها نصوموا مع بعضنا مثلا.
4: حب تو تعرف شنية ترجع معناتها قداش تخرج عليه.
1: حاضر
4: بس طيب. كل شنية كما الشيخ زهير يقول ساعة صغير وساعة كذا، هذا كما عاد تو
1: هي مو أنت باش
4: بالتأكيد فلوس 15 دينار.
0: طيب
1: أختي الكريمة، الشيخ أعطاك المكاييل الشرعية التي جاء بها الشارع الحنيف.
4: أي.
1: احنا لازمنا زادة نخدمه شوي، معناها انا نحبها طويله وبيضه وسباقه وما تاكلش شعير مو زاد احنا مو نسالوا. فهمت اختي الغاليه ربي يحفظك ان شاء الله. باهي لله يجاوبك الشيخ. السؤال الثاني
4: يرحم والديك. السؤال الثاني انا كنصلي نغمض عيني.
1: علاش؟
4: ونحس براحه كنغمض عيني في الصلاه نحس براحه
0: اقرب للخشوع انت.
4: ونحس بالخشوع احسن.
0: اه باهي باهي.
4: يا ترى يجوز هذايا ولا لا؟ وننسى وليت مثلا ننسى في الصلاة مثلا ركعة ولا اثنين، أما وليت نواصل أنا ما نعرفش نصلح حتى كي تقولوا وأنتم أنا نتابع فيكم ديما تقولوا لنا كيفاش نصلحوا.
1: يعني مغمضة عينيك وخاشعة وتنسى. هكا يا أختي الكريم.
4: ديما نتابع عيني ونكمل.
1: خليني ساعة نفهم أنا، أنت مغمضة عينيك.
4: مش ديما راني في التغميض، أما ساعات أنا راني نحل عيني ما نفيق بروحي كان كي غمضتها من غير ما نشعر.
1: طيب. باه وكي تنسى شنو تعمل؟
4: نكمل.
1: انت تنسى ديما ولا مره في النهارين مثلا؟
4: اكثريه في الخمس اوقات ممكن نجم.
1: لا يعني تنسى في الخمس اوقات اصلا؟
4: اي اكثريه في الخمس اوقات ننسى.
0: اي مستقل
1: واضح واضح خلاص واضح.
4: لا اله الا الله محمد رسول الله. السؤال
1: الرابع
4: راني مش نعم الثاني الثالث.
0: باي ما شاء الله عليك سيد الحسن.
4: لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مش نعم.
1: طيب
4: وعندي سؤال اخر، معناتها الميت يموت يموت عادي ناخذوا رغمضه ويموت نغطوه بعد كي نشوفوه نقوه متبسم متبسم تبسيمه كاني في الدنيا.
1: نعم
4: شنو هي هذيك قيمتها كتبتي؟
1: الله أعلم. قد يكون هو هكاك العضلات ترخات فظهر متبسم، قد تكون علامة خير. احنا المسلمين ديما وكنستفالوا بالخير.
0: الخير
1: ما
0: يتوقفش عليها حكم شرعي ومن أهل الجنة ومن أهل النار.
1: هذا ما نعرفوش، ربي هو اللي يعرف. ندعو له احنا بالرحمة.
4: لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: صلى الله خير ما يسالش. عاود تطلبنا باش تعاود تطلبنا مره اخرى ونزيدوا.
4: ديما نطلب ديما نطلب
1: ان شاء الله. الحمد لله كيف تحصلت اليوم بحاول لا تتحس.
4: على روحي في بيت نوم وحدي باش نعمل كذا باش نسمعكم وانا مرتاح.
1: لا لا بحس ان شاء الله
4: البرنامج هذا حتى لو كان يفوتني في النهار نتبع نعاود في الليل.
1: فلي ما شاء الله عليك، ربي يحفظك، الله يبارك لك، ربي يثيبك ان شاء الله.
4: شكرا. الثلاث الاخرين والله مهمين برشا مهمين
1: ما يسالش. خير ان شاء الله. تو بحول الله تتذكر لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي يحفظكم الغالي، ربي يحفظك يعيش، ربي يحفظك. السلام عليكم. لا اشكال لا اشكال. يجاوبك في هذا وتذكرنا الاخرين وعاود كلمنا بحول الله تعالى. ربي يحفظك اختي الكريمه. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال موالي نستقبلوه ونقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي لو تعلي شوية هكا في صوتك نجم نسمعك. الحمد لله. ذكرني بالاسم أختي الغالي. نعم الله يبارك فيك، ربي يثيبك وربي يطعمك ولا يحرمك يا ربي. عاود لي سامحني.
5: سلوى من ولاية.
1: مرحبا أختي سلوى من ولاية المنستير. مرحبا بأهلنا في المنستير. تفضل يا لله.
5: سؤالي
1: لا ما سمعتش بالباهي اختي سلو. لا ادري هل الاشكال من عندنا طارق ولا من عند شكون ما نعرفش. عاود لي السؤال اختي سلوى. تعمل مزيه
5: عندنا قطعه ارض في
1: هيك. عندكم قطعه ارض؟ ايوه.
5: اني
1: انت واخواتك؟ اي عندي
5: انا
1: اخوك.
5: عندي اخويا مصري معناها.
1: ايوه
5: فعلا
1: هي نويها للبيع بتاعها بتاعها بتاعها بتاعها بتاعها بتاعها
5: بتاعها بتاعها بتاعها
1: بتاعها بتاعها. شوف أختي سلوى، أختي سلوى اسمعني من الهاتف وبعد على المذياع الساعة عشان نجم نسمعك بالباهي. هذه أول حاجة تعمل مزية لأنه سؤال هكا إذا ما سمعناهش بالباهي قد نجاوب جواب. أيوه أختي الكريم.
5: عندنا قطعة أرض.
1: أيوة.
5: أنا وخواتي معناها يعني متاع ورثة معناها.
1: ورثة باه. قداش خوات أنتم سامحني؟
5: أربعة أولاد.
1: أيوة.
5: أربعة أولاد وأربعة بنات.
1: واضح تفضلي. باه.
5: ناويينها للبيع معناها بعناها وساهم خويا هذا هو البايع.
1: أها.
5: وما وربح لها كل شيء، باع لها وربح لها. جي خويا هذا الكبير قال لي ما عجبنيش الصوم هذا زيدوني عليه زيدوني على الصوم اللي خذاه معناها خويا هذا ومثالش معناها هاد نفس المراح ليل والحرمك الزيادة هذيك معناها تزيدها له
1: شكون شي زيدو مثلا
5: الشاري الشاري اللي شري قال خويا الكبير قال زيدني 10 ملايين على الصوم أنا نحب نعرف
1: هو اش قال الباء الشاري
5: الشاري أنا قال نزيد ما نعرفش هو مسامح مش مسامح
1: قبل ما تكتبوا كل شيء
5: مازلنا ما كتبناش مازلنا ما كتبناش شيء
1: باه والخوكم الوسطاني هذا انتم وكلتوه بما فيهم خوك الكبير والا لا
5: معناها في بالهم
1: لا خوك الكبير اللي قال زيد والسوم ما عجبوش في باله وافق على السعر من الاول ولا لا
5: في باله بالسوم وفي باله كل شيء
1: ووافق عليه
5: موافق عليه ثم شكون اللي معناها ثم شكون قالوا راهي تعمل يعني مثلا هذيك تعمل برشا
1: وهل فيه بخس السعر دقيقه واحده ما يسالش
0: السوم معقول يعني اللي يبيعوا خوك الاوسط ولا
1: بالضبط ولا فيه بخس لحق الارض
5: لا لا لا ما فيش بخس وما معناها مقبول وقابلين الناس كل قابلين اخواتي كل
1: لا بخلاف انه اخواتك قابلينه في السوق يعني
0: في المكان اللي انتم تسكنوا فيه هذاك يعني السوم هذاك هو ولا اقل من السعر
1: ايوه
5: لا مريقل السوم ومريقل
1: معناها مش واضح حاضر أختي إن شاء الله يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى إن شاء الله
5: وعندي سؤال آخر
1: تفضل يا للا تفضل
5: بلاتي هيثم عندي صاحبتي عنده رجلها يشرب
1: رجلها؟
5: يشرب
1: الله يتوب عليه وعليه
5: ربي يتوب عليه وربي
1: آمين
5: هي بحكم هو حتى يشرب تقعد يشربه تقعد معنا جمعة ما تكلمناش ولا ما
1: وكيت ما تكلموش يتوب على الشرب ولا شو
5: لا لا لا, لا
1: وهي تزوجته من الاول يشرب
5: من الاول اما مش ديما معناها مره في الشهر مره
1: اي يشرب في الاخير مش ديما يشرب قالت توا ما دام بداره بشهريته توا يشد الطريق
5: قايم بالواجب
1: ايوه لا باس عليه توا يتوب عليه ربي ما تابش عليه ربي هاي وحلت فيه واضح اختي ان شاء الله
5: شنو الحكم شنو الحكم بتاعنا انا هو
1: ان شاء الله ربي يهدي
0: ربي يهدينا ان شاء الله
1: بتامي يا رب ان شاء الله واضح
5: اختي هيثم بدنا نبلغ لك كان اصحابي معنا كلهم مسلمين عليك
1: ربي يحفظك تسلم عليهم بالله
5: وكلهم عندهم محبة خاصة ليك
1: ربي يعزك
0: ما شاء الله
5: عايشك
1: ربي يعزك
5: عايشك في
1: هيك ربي يحفظكم بالله يسلم لي عليهم برشا ربي يحفظكم جميعا ان شاء الله الله يبارك يا ربي يثيبك بارك الله فيك ربي يثيبك شكرا شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يحفظك السلام عليكم ورحمة الله طيب نحاول أن نجيب على الأسئلة ونختم الحصة احنا عملناها بشكل متواصل لأنه خيالنا على اليوتيوب بنحبوه أكثر من مستمع قولك أخوان حب الحصة هكاك أنا بل حتى الناس المتابعين يحب قولك ما تقصليش على الحصة أنا نحب نسمع سؤال جواب سؤال جواب طيب ما يسالش احنا إذا استطعنا نأخذ برأي المستمعين نأخذ برأيه المهم نتعبوا شيخنا شوية
0: لبس يسامحنا. لبس لبس
1: طيب سي محمد من تطاوين شيخنا يسأل يقول لك زكاة الفطر ما خرجتهاش إلى يوم الناس هذا لا عليا ولا على زوجتي
0: جاهلا بالحكم أو ماذا
1: إيش قال
0: أما أنه نسي
1: قال أنا راني
0: يعرف الحكم ولكن نسي
1: قال ليلة 27 في بالي نخرجها وبعد نسيت مشيت للعيد وصل للعيد ونسى الآن حتى كي تذكرها
0: متى تذكر
1: أذكرها بعد العيد ما عرفش إيش يعمل قاعد يستنى بشي يكلمنا لي نحن فهمت فهو يسأل يقول لك شنو نعمل أنا يا شيخ
0: ينام يدفعها الآن يدفعها عن نفسه وعمن يعول يعني وهي قضاء
1: ويسر ربي إن شاء الله
0: المغفرة
1: المغفرة
0: نعم لأنه
1: المغفرة
0: قصر
1: وقصر في قصر حق الله سبحانه وتعالى
0: وفي حق من يعول
1: وفي حق من يعول
0: قصر نعم في حق الله في أداء الزكاة لأنه مطالب بها عن نفسه فهو في تقصير في حق الله
1: نعم
0: عن نفسه وعن من يعول الزوجة والأبناء والذرية
1: نعم والله المستعان خير نعم إن شاء الله السؤال الثاني شيخنا يقول لك
0: ولماذا الزوجة لم تذكر زوجها
1: والله أنا لا أستطيع أن ألومها
0: ولماذا الأبناء لم يذكروا الزوجة تنظر هي أيضا مطالبة بالزكاة هي تنظر في حال زوجها يا فلان دفعت الزكاة أم لا أذكرك هل دفعتها لمن دفعتها وهكذا حتى إن نسي هو ذكرته هي
1: نعم.
0: بهذه العبادة الجليلة المتعلقة بعبادة الصوم
1: سبحان الله
0: نعم.
1: سبحان الله والله المستعان الله المستعان
0: تذكره ب أنا قارورة الغاز انتهت
1: أي هو هو يا شيخ مرات
0: الطماطم من المطبخ
1: أي
0: قدوشك على الانتهاء.
1: هي تخبره وتقول له يقول لها تو ان شاء الله باش نخرجها ومشات على روحها
0: لانه تذكره تنبهه ودائما تبقى في تذكير. هذه عباده متعلقه به وبها.
1: وإذا كان مثلا مرات الزوج ما يحبش برشا كلام تقول له ها قول له ما نعرفوش على التفاصيل لكن قد يكون كلام صحيح.
0: إذا كانت المرأة تذكرك بالله وتذكرك بحقك الواجب عليك فينبغي أن تحمد الله على نعمة هذه الزوجة.
1: أنا فما شكون جاتني رجلها يا فلان صلي يا فلان صلي أي قالها والله لاني مصلي مال فهي شعرت بالذنب قلت لي يطلعش انا صديته على الصلاه.
0: الطريقه زاد
1: طريقه مهمه يا شيخ. على ذلك انا شديت في مساله هذه يا شيخ خاطر مستحضر هالسؤال هذا للمراه. سؤال ثاني يا شيخ يقول نصاب زكاه الغنم كان 40 عنده 40 شاة ثم نقصوا في وسط العام ثم عند تمام الحول بالضبط رجعوا 40 بصغارهم يقول لك يا شيخ فيدفع يخرج الزكاه والا لا؟
0: نعم يدفع الزكاة يدفع الزكاة
1: من الأوسط وإلا من الصغار ولا من الكبار
0: من الأوسط ليس من الأدنى وليس من الأعلى وإنما من الوسط.
1: واضح نعم. شيخ
0: ويدفع واضح. وعادة تكون في شهر ماي كما أخبر الشيخ طالب بن عاشور في الفتوى بتاعه قال السعاة يأتون في آخر في أول الصيف صيف. قال في شهر مايو هكذا في, في, في, في نص الفتوى.
1: واضح نعم. الخيان يقولوا احنا ما نسمعوش الإذاعة من التطبيق نتاع الإذاعة على كل أن التطبيق راني اليوم صباحا تشتغل لا أدري بعد نسمعتها صباح كل صباحا راني نسمع من التطبيق وتشتغل تطبيق راديو تونيزيان من عرش طارق وأحمد إذا عندكم التطبيق نجم نراجعه هل تمشي التطبيق وإلا لا. الخيان في الخارج أرض الوطن قالوا ما عاش نسمعه في التطبيق لو تتفقد لنا طارق وأعلمني بالله. في الموقع تخدم تدخلوا الموقع إذاعة الزيتونة على الراديو زيتونة في الانترنت تمشي وتخدم بحول الله تعالى. أختنا أم سلمة من أريانا شيخنا تقول بنتي منذ حق عليها الصوم تصوم لكن أيامات العذر الشرعي ما تقضيهمش وهي تو عمرها 34 سنة تو تسأل تقول لك تو قنعتها
0: بعد 20 سنة
1: تصور بعد 20 عام
0: يعني هذه مسؤولية الأم.
1: قالت
0: أنا أحمل المسؤولية للأم مذ كانت ابنتها في عمر 14 15 16 يعني ينبغي أن تأخذ بيدها وأن تصوم معها وأن ترغبها وأن تدفعها دفعا وإن كانت بخيلة في قضاء الواجب
1: تصوم هي وياها في ديسمبر مثلا أنا قلت لها في ديسمبر
0: في سلعة ديسمبر النهار قصير ودنيا باردة ما يستحقش عطش كذا إذن وتتنافس معها هي نقضيه
1: هي تنوي
0: به التنفل وهي تنوي به الفرض متاحة وتتنفساني في الخير مش بعد 20 سنة ومع ذلك فبعد 20 سنة أفضل من بعد 30 سنة
1: نعم.
0: فعليها قضاء هذا الدين ودين الله أحق بأن يقضى
1: نعم.
0: تقوم تقريبا قداش من عام قداش الأيامات تحسبهم وتبقى تقضي وتعمل كراسة تقيد صامت اثنين نويت به قضاء فرض صامت خميس ترش وتكتب وتنقص صامت الأيامات الفاضلة المباركة كيوم عرفة تنوي به قضاء الفرض يوم عاشوراء تنوي به قضاء الفرض أنا هي ما عندهاش حق تصوم النافلة هي تلزمها تصوم الفرض نتاعها
1: عندها تو الله أعلم قداش عندها من نهار تقريبا
0: إذا كانت تحسب في الأربع أيام فقط
1: نعم
0: يعني في 20 سنة يعني
1: 80
0: 80 يوما يا حبيبي يعني هذه مدة فينبغي أن تبادر في قضاء الواجب وقضاء الواجب واجب فرض
1: نعم.
0: لابد
1: تدفع في
0: بعد يعطي ساعات
1: نسلكوها في القضاء ابدأ سوم أختي وهو تكلمنا
0: وبعد ميسيلش وإذا كان قادرة تدفع عن كل يوم مسكين
1: طيب
0: كل نهار فهمتي ولا تصوم وتدفع عليه اللي كتب
1: يعني هي 34 سنة ومخنعتهاش بشتر إن شاء الله ترجع سعره وأهل لأنه دين الله أحق أن يقضى
0: وتقعد الأم تلح عليها
1: إيه نعم.
0: تقعد الأم توصي فيها وكان لازم إذا كانت تستطيع أن تؤنبها فلتؤنبها وإذا كانت تستطيع أن تؤثر عليها فينبغي أن تؤثر عليها
1: واضح
0: الله ربي قال يا أيها الذين آمنوا قوا
1: أنفسكم
0: واحفظوا أهليكم. أنفسكم وأهليكم
1: نعم
0: نارا وقودها الناس والحجار
1: ربي يحفظنا جميعا إن شاء الله وذرارينا وأزواجنا وزوجاتنا إن شاء الله. سؤال هالموالي شيخنا تقول انا كي نصلي نغمض عينيا وما نحسش بروحي كيش عيني يتغمضوا لاني نحس براحه وخشوع خير.
0: احنا مشهور مذهبنا انه تغميض العينين في الصلاه مكروه
1: مكروه,
0: مكروه. ولكن اذا كان بداعي, اذا كان ثمة مشغل واغلقت عينيك فلا كراهه حتى يركز المرء في صلاته اكثر ويخشع اكثر. اذا كان ثمة مشغل فلا كراهه, كزينه, سجاد مزخرف فاشغلك عن الصلاه اغمضت عينيك ميسالش. هذا كأولى يصبح أن تشتغل بنظرية زين. أما إذا كان فماش مشغل فمكروه, والمكروه نوع من أنواع الجائز يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصلاة تامة صحيحة بحول الله تعالى, أغمضت عينيك أو فتحت عينيك صلاة تامة صحيحة.
1: قاعد نقرأ في التفاعل من عرش أنه ممكن هما التطبيق شافوا بالغلط. ثم أخت بثينة قالت السلام عليكم, طلبتكم برشا وما تجاوبونيش على كل برشة الاتصالات راهي تجي, يجينا بالفوق 100 اتصال في الحصة, لكن بعثت على التواصل الاجتماعي على زكاة الفطر. أنا في الخارج بعثت لتونس خرجوها 5 دنانير, صحيح ولا لا؟ أختي بثينة مش نعرفه صحيح ولا غلط, خاطر كنتي في الخارج تخرج بقيمة الخارج.
0: نعم.
1: كي تبعثتها لتونس تخرجها بقيمة الخارج كان. نعم. في ألمانيا مثلا خويا قال لي 10
0: ألمانيا
1: أو سويسرا. أظن سويسرا 10 أورو مثلا.
0: نعم.
1: إيطاليا أظنها 7 أو 8.
0: نعم.
1: فرنسا 8 أو 9.
0: بقيمة المكان التي تقيمين فيه.
1: هذا هو أختي الكريم
0: القيمة بتاعه. ما جيش 5 دينارات.
1: لا ما جيش. لا أظنها. أي نعم. طيب سؤال الموالي يا شيخ, تقول أنا ننسى كثيرا في الصلاة, أكاد أنسى في 5 أوقات في كل يوم.
0: هذا مستنكح.
1: وكل كين نجيني النسيان نكمل كمل صلاتي كأني ما نسيتش.
0: هي ما شاء الله هي عارفة, هي فقيها هي. نعم صحيح ما فعلته. نعم. المستنكح يبني على الكمال, زعما أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة, الرابعة ولا تلتفيتي وأتي بسجود بعدي فقط. فهمت؟ أنا قريت ولا ما قريتش, اقريت وتواصلين صلاتك وتسجدين سجدتين بعد السلام إرغاما للشيطان.
1: واضح. سؤال هل الموالي شيخ
0: هذا المستنكح.
1: أيه.
0: مش للجميع.
1: لا مش للأخت. للأخت
0: هذه للأخت.
1: للأخت. أيه. هذه
0: شيخ يقولون بعد
1: أيوة. لا للأخت. أيه. هذه تقول شيخ إذا مات الميت هكذا وبعد ما غمضنا له عينينه هكا لقيناه متبسم, يعني هذه
0: لعله فأل حسن.
1: نعم.
0: بحسن الختام
1: لعله.
0: والموت على الإيمان التام الكامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ولكن لا يؤخذ منه حكم شرعي
1: هذا
0: أنه هذاك فلان والله متبسم مات وجهه مشرق ذاك الجنة اضمنتها روحك شو ضمنها لغيرك. نعم. فهذا تألي على الله.
1: أختنا سلوى من المجستير شيخنا تقول عنا قطعة أرض 4 أولاد و4 بنات. وكلنا أخونا الوسطاني باش يتفاهم ويبيعها, لقى شاري تفاهم هو وياه على السعر, الناس الكل في بالهم
0: وراضين مبدئيا بذلك السعر.
1: نعم برضا ومبدئين بهذا السعر. وقالت السعر ما فيهش بخس لسعر هذه. إيه. الأرض حسب كلامها هي. أنا تو نقول شيخ
0: ونحن سوف نجيب على حسب الكلام,
1: على حسب كلام أختنا سلمى.
0: إيه والله يتولى السرائر.
1: هذا هو. فالخو الكبير من الأول وافق, بعد كي حكى مع شكون غير له رأيه
0: بعد أن وافق.
1: بعد أن وافق.
0: شوف احنا عن القاعدة تقول الناس على عهودهم.
1: نعم.
0: ومن صفات المنافق. نعم. إذا وعد
1: أخلف.
0: إذا وعدتك بأن أبيع لك بذلك السعر المتفق عليه, ثم لما حان يوم العقد كتابة العقد وتحريره لا أنا بطلت نحب تزيدني ولا ما نبيع لكش, فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. علش أنك اتفق, لو لم تتفق معه ولو لم توافق من الأول تستطيع أن تزيد. تقول لا ما يساعدنيش ثم زيدني ولا مش لازم, لكن لما اتفقت عندنا قاعدة تقول الناس على عهودهم.
1: نعم.
0: وما اتفق عفوا وما اتفق عليه الطرفان يقوم الشرع مقامهما ما لم يكن إثما.
1: نعم.
0: يقوم الشرع مقامه, لهذا تفق على الثمن وحال الموعد قال لا زيدني لا هذا حرام.
1: طيب.
0: فيه. نعم. إخلاف للعهد.
1: للعهد.
0: نعم.
1: اللهم إذا إذا إذا جاء الشارع عن طيب خاطر
0: إنه
1: لا, لا لا لا على كل في هذا الزمن قد يكون
0: يجي. نعم. عن طيب قال خاطر. قال مثالش وقال فرصة هذه أرض وكذا وعنده الإمكانيات والزيادة يعني ليست زيادة يعني كبيرة جدا. قد أعطى له ذلك.
1: نعم واضح.
0: ولكن إن أباء فهذا حقه.
1: حقه أنتم. نعم. يعني الكلمة انتهت يعني أعطيته. نعم. الكلمة واضح. سؤال الأخير شيخ, تقول صاحبتي زوجها يشرب, زوجته وهو يعاقر الخمر من الأول, أما كحليل تراه بداره وشهريته لباس الأمور واضحة. تقول لك يا شيخ تولت
0: متقلقة
1: أيوة, وتقعد بالأسبوع ما تكلموش وتسأل معناها شنو تعمل هي تو.
0: هي لابد وأن تنصحه وأن تأخذ بيدي. العاصي لا ينبغي أن نقطع معه، لا لا لا، نتواصل معه باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم.
0: ننصحه بالتي هي أحسن، مش اللي بيك عليك يا سكير يا عربيد.
1: لا اتخذته من الأول عاد هي ما بعد توا ولا
0: ما هو العيوب توا تولي فيه، فتأخذه بالتي هي أحسن وأجمل وألطف وتنصحه وتأخذ بيده، وهي في دعائها لا تنسى زوجها بالدعاء بالهداية، وأن يرفع عنه الله هذه المعصية، وأن يعينه على أن يقطع مع هذه المعصية، معصية عظيمة هذه شرب الخمر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، هي أم الخبائث سماها رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لأنها سبب في عدة معاصي، وسبب في تغييب شيء كرم من أجله الإنسان وهو العقل، ولقد كرمنا بني آدم. ولا تأخذ بيده تنصحه، ترسل إليه من ينصحه ممن يأخذ منهم المشورة، كبير العائلة إلى غير ذلك، وتدعو له بالهداية، أفضل من أن تقطعه جملة وتفصيلا.
1: واضح شيخ بارك الله فيكم. فقط نذكرهم بالتطبيق، راهو ماهوش اللي قاعد نشوف فيه تطبيق، سامحني شيخ، اسمه بالفرنسية، تدخلوا البلاي ستور، المنصة ذيك اسمها بلاي ستور، اسمه راديو تونيزيان، هكا التطبيق، وفيه شعار الإذاعة التونسية الجديد، يعني أنا عندي في الهاتف مكتوبة الإذاعة هو اللون الأحمر وراها الخلفية، ومكتوبة بالعربية الإذاعة التونسية، هذه راديو تونيزيان تشتغل، أنا توا أمامي جربتها تشتغل إخواني، فهذا هو التطبيق الصحيح، وفيه الإذاعات الكل 12 إذاعة موجودة في التطبيق هذا، من بينها إذاعة الزيتونة، بل يمكنكم أن تشاهدون فيديو الاستوديو زاد، وأنا دخلت وشفتها ونعود ندخل الآن حتى مش ما نقولش أنا حاجة معناها، وهو نشوف في في في في فيديو نتاعي أنا والشيخ جهاد في الاستوديو، فلذلك هذه التطبيق الصحيحة إخواني. بارك الله فيك سيدي جهاد الشيخ،
0: ربي يحفظكم، بارك الله فيكم،
1: الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. عملنا تقريبا ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة متواصلة، أجبنا فيها على مجموعة من الأسئلة، نسأل الله القبول،
0: نسأل الله القبول والتوفيق،
1: آمين يا رب العالمين،
0: وأن يلهمنا السداد والصواب والرشد
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين. بارك الله فيكم، تحية لكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا، ربي إن شاء الله يبارك في الجميع، ربي يحفظ الجميع إن شاء الله يا رب العالمين. الشكر موصول في نهاية هذه الحصة للأخ حمدي الفصيلي الذي بدأ معي الجزء الأول من الحصة في الإخراج الإذاعي من وراء الأجهزة التقنية، والشكر موصول لأخ طارق التائب الذي أتم معي الجزء الثاني لهذه الحصة، أيضا الأخ أحمد الطبابي الذي يرافقنا في النقل هذه الحصة والتنسيق لهذه الحصة، بارك الله فيك أحمد. لكل المستمعين والمستمعات، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

عسى أن يكونوا خيرا منهم.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

عني إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

0: الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
8: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
1: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين ويحدثنا في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ شيخ يوسف محمد الكشاوي. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة في حصة جديدة من حصص مدارسة والوقوف على معاني كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذا الكتاب الجليل الذي نحن بصدد مدارسته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ذلك وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرقينا في مدارج العلم والفهم.
2: أمين يا
3: والتدبر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. نواصل حيث توقفنا في اللقاء الماضي إن شاء الله.
3: نحن أستاذ وصلنا إلى نهاية الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي في مطلع باب اليقين والتوكل، فتحدثنا عن هذه المحاورة النبوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وقد وقفنا عن الصفات التي لا بد أن تتوفر في هؤلاء الفرقة الإيمانية الجليلة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقلنا أنهم هم الذين لا يتطيرون ولا يتشاءمون، وهم الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم كمالا لتوكلهم، وهم الذين على ربهم يتوكلون كما أخبر بذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أستاذ ختم بمحاورة خاصة بين صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي هو عكاشة بن محصن. ففي آخر هذا الحديث قال سيدنا عكاشة بن محصن طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون من هؤلاء 70,000،
2: نعم،
3: لما فيهم من الجلال والحسن وكمال الإيمان.
2: نعم،
3: فقال سيدنا عكاشة بن محصن أدعو الله أن يجعلني منهم، فأراد هذا الصحابي أن يكون من هؤلاء 70,000.
2: نعم،
3: فقال، وهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أنت منهم.
2: نعم،
3: وهذا إقرار من النبي أن هذا الصحابي هو منهم.
2: نعم، فيه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث،
3: لما
2: نعم
3: رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من توفر هذه الخصال الثلاثة فيه.
2: نعم،
3: وهذه الخصال أستاذ هي خصال حسنة قطع بها النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان رائجا من العادات الشركية المتسمة بالخرافة والدجل في البيئة الجاهلية.
2: نعم،
3: لأن الدعوة المحمدية الشريفة جاءت من أجل إما أن تمحو ما كان من عادات جاهلية شركية، أو أن تجدد في هذه العادات بأن تخرجها من دائرة الخرافة والشرك فتحولها إلى دائرة الإيمان واليقين.
2: نعم،
3: فبعد أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأنه من هؤلاء 70,000، قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فهو أراد أن يكون كذلك منهم.
2: نعم،
3: فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهنا لطيفة يأتي بها العلماء كثيرا عندما يشرحون هذه الأحاديث. قبل كل شيء أستاذ، سبقك بها فلان هذه عادة محمدية جليلة.
2: نعم،
3: النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من حديث يستعمل هذا الأسلوب التربوي الجليل، سبقك بها فلان.
2: نعم.
3: وهذه لطافة نبوية جليلة وتعامل محمدي راقي راق مع أصحابه.
2: نعم.
3: فالعلماء مثلا عندما يشرحون هذا الحديث يقولون أن هذا الرجل، وربما من علة عدم ذكر اسمه هنا، أنه كان من المنافقين المتواجدين في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه من المنافقين، فإن رد عليه برد جازم أنه ليس منهم فهذا إفشاء لسر نفاقه.
2: نعم.
3: وهذا يعني مذلة له أمام جمهور الصحابة، فبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقه، إلا أنه لم يرد النبي أن يفضحه أمام جمهور الناس والصحابة.
2: نعم.
3: وهنا تأكيد على ما في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الرحمة، ليس مع المؤمنين فقط بل حتى مع المنافقين، فإنه كان يبدي لهم رحمته وتواضعه وإحسانه وسمته الجميل ونصحه الجليل. فهذه أخلاق نبوية محمدية كريمة لا بد لنا أن نتبصرها وأن نتربى بها. فهنا هذا الرد لا بد أن نتدبره وأن نقف على معانيه عندما قال له سبقك بها عكاشة، فهذا السبق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو تأكيد على أنه لا يريد أن يحزن هذا الرجل بأن يقول له لست منهم، ولا يريد أن يخزيه بين الناس بأن يقول له لست منهم فيفضح أمره.
2: نعم.
3: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الرجل هو من المنافقين، وحتى وإن سلمنا أن هذا الرجل ليس من منافقي المدينة، فإن في ذلك علة أن لا يكون طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الناس طالب هذا الدعاء من هؤلاء 70,000 نوعا من الاستهتار بالتكاليف وبالدعاء.
2: نعم.
3: من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لهذا الرجل أنت منهم، فسيأتي رجل آخر ويقول.
2: نعم.
3: له أدعو لي يا رسول الله أن أكون منهم.
2: نعم.
3: وهذه حكمة نبوية جليلة في التعامل مع الصحابة.
2: نعم.
3: لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعاملنا نحن كذلك مع الآخرين.
2: معنى أن نستنتج من هذه الواقع
3: العبارة
2: من القصة أن كل حاجة لها ثمن.
3: بالضبط.
2: إذا أردت أن تكون من فعليك أن
3: بالعمل
2: توكل على الله
3: والتوكل
2: سبحانه وتعالى، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. معنى إذا أنت طلبت من النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنت منهم، معناها أنت دخلت فيه من غير ما عملت حتى شيء، لا دعيت لا توكلت لا عملت لا ما عملت حتى شيء، تولي كما قلت أنت تولي كأنه استهتار.
3: نعم. استهتار بهذا المقام الجليل.
2: نعم.
3: الذي يحتاج إلى إيمان قلبي جازم كما ذكرنا في تعريفه في الحصة الماضية.
2: نعم.
3: ويحتاج إلى عمل دؤوب، لأن التوكل بين التوكل والتواكل خيط ناظم أستاذ.
2: نعم.
3: فالتوكل لا يعني عدم العمل وعدم الاكتراف بالأسباب، بل التوكل هو طريق إلى أخذ الأسباب والحيطة والجهد والسعي إلى الحصول على المقصد.
2: نعم.
3: فالتوكل هو انطلاق إيماني في قلب المسلم يدعوه إلى العمل والجهد والسعي والمثابرة في الحصول على مبتغاه. فلا يعني التوكل أن يكتف الإنسان يده وأن ينزوي في مكان ويقول أنا متوكل على الله وسيأتيني رزقي وسيأتيني ما أطلبه وما أرغب فيه.
2: نعم.
3: فهذا مفهوم خاطئ من مفاهيم التوكل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المفهوم الخاطئ للتوكل بأن لا يكون التوكل طريقا للتواكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: بل التوكل ثمرة من ثمرات الأخذ بالأسباب والسعي والمثابرة في الحصول على المقاصد التي يرتجيها الإنسان في دنياه وفي آخرته، بأن قال سبقك بها عكاشة، وكأنه يريد أن يقول لنا بل لا بد لك أن تعمل وأن تثابر وأن تتوكل على الله حق التوكل من أجل تحقيق مقصدك، ولا يستلزم هذا التوكل أن نبقى مكتوفي الأيدي وفي أماكننا ومنزوين في زوايانا دون عمل ولا مثابرة. فتحقيق المقاصد لا بد أن يصحبه التوكل بدرجة أولى، ويعاضد هذا التوكل العمل الدؤوب والمثابرة في جني الثمرات الدنيوية والأخروية.
2: نعم.
3: فهذا حديث عظيم أستاذ، لا بد من التفكر والتبصر فيه، وهو واقعة نبوية جليلة ومحطة من محطات التربية المحمدية لأصحابه، ومن خلال خطاب النبي لأصحابه يخاطبنا كذلك المدرسة المحمدية، تخاطبنا.
2: نعم.
3: مخاطبة تربوية إيمانية في أن نقتدي بما يتوجه للصحابة من من أوامر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: بعد هذا الحديث أستاذ يعرض الإمام النووي حديثا آخر.
2: نعم.
3: وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. هذا من الابتهالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها.
2: نعم.
3: ولو نرى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في كتب السنة نجد أن لأدعية وأذكار التوكل على الله سبحانه وتعالى المكانة الرفيعة والعضوة الكبيرة ضمن أدعيته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتوجه إلى الله بخطاب التوكل عليه، لأن التوكل هو أساس الأعمال. فالعمل لا بد أن يصحبه التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يصح هذا العمل ويستقيم.
2: نعم.
3: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى حضرة ربه فيقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أي أسلمت أمري إليك وتوجهت إلى حضرتك وبك آمنت. فتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بوجود الإيمان الحق النافع.
2: نعم. الشيخ، هذه كل رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليعلمها كيف يكون التوكل وكيف يكون
3: اليقين.
2: اليقين في الله سبحانه وتعالى. الإنسان وقت ما تتسكر على أبوابه كل كيفاش يتوجه إلى الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك.
3: نعم أستاذ.
2: توجه إلى الله بالدعاء وطلب من ربي سبحانه وتعالى وتوكل على الله.
3: نعم.
2: فما بالك نحن.
3: نعم أستاذ. وهذه الأدعية هي من الأدعية المأثورة التي لا بد أن نحفظها وأن نكررها ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها لما فيها من تفريج للكروبات.
2: نعم. شكرا شيخ. خلينا أحبابنا الكرام نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج منهاج السالكين.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. واصل شيخ.
1: نعم أستاذ، لا يزال الإمام النووي يورد مجموعة من الأحاديث الجليلة حول مفهوم التوكل.
0: نعم.
1: فهو في الحديث الأول أراد أن يؤسس لمفهوم التوكل واليقين على الله.
0: نعم.
1: بأن التوكل ليس تواكلا، وبأن التوكل صفة من صفات المؤمنين.
0: نعم.
1: وبأن التوكل وكمال التوكل، وخاصة هذا المفهوم الجليل أستاذ.
0: نعم.
1: كمال التوكل أي التوكل المطلق لله سبحانه وتعالى. فكمال التوكل علامة من علامات التوحيد وعلامة من علامات الإيمان، وهو التوجه المطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث الأول أسس لمفهوم التوكل.
0: نعم.
1: الحديث الثاني أستاذ قدمه الإمام النووي حتى يعطي مثالا حيا من أمثلة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وهو عرضه لهذا الدعاء ولهذا الابتهال النبوي.
0: نعم.
1: وهو في ذلك يريد الآن في الحديث الثالث أن يعطي مثالا تطبيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلأن كان الحديث الثاني وهو الحديث الذي تمثل في دعاء نبوي توجه به النبي إلى الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: هو مثال إيماني لفظي، فإن الحديث الثالث هو مثال تطبيقي عملي من أمثلة التوكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما وجدناه في أسلوب عرض الإمام النووي لأحاديثه. كيف ذلك؟ الحديث الثالث عرض فيه سيدنا ابن عباس واقعة من وقائع النبوة توكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. فكما قال الإمام النووي الثالث، يقصد بذلك الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار.
0: نعم.
1: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نعم.
1: فهذا مثال تطبيقي لتوكل سيدنا إبراهيم
0: عليه السلام
1: وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربهما سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أكد سيدنا ابن عباس على أن كلمة وابتهال وذكر حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ذكر نبوي قديم.
0: نعم.
1: قاله سيدنا إبراهيم الخليل.
0: نعم.
1: حين ألقي به في النار. ونعرف القصة النبوية المأثورة ومعجزة سيدنا إبراهيم، وهي من أصعب ما واجهه أنبياء الله سبحانه وتعالى في تبليغ دعوتهم.
0: نعم.
1: حين أمر بإلقاء سيدنا إبراهيم النار. ولنتدبر عظيم هذه الواقعة.
0: نعم.
1: وخطورتها وعظيم وقعها على سيدنا إبراهيم. فكانت مما أبردت به هذه النار ذكر سيدنا إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نعم.
1: فلا بد لنا أن نؤكد على أن كلمة وذكر حسبنا الله ونعم الوكيل هو ذكر نبوي جليل.
0: نعم.
1: ذكر ذكره سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار، وذكر قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا نستطيع أن نتأكد أن الأذكار أستاذ فيها ما جاء به الكتاب والسنة والآيات القرآنية.
0: نعم.
1: كذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذكر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: نعم.
1: في سورة الروم، وكذكر لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين في سورة الأنبياء. فالقرآن أتى بمجموعة من الأذكار، والسنة النبوية كذلك أتت بمجموعة من الأذكار، من
0: نعم.
1: بينها ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذكر جليل عظيم.
0: نعم.
1: استعان به النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به رسول الله إلى ربه حينما جاءه الناس وقالوا له أن قريشا ستجمع لك عتادها وأنفارها ويغزون بذلك المدينة. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الجليل تهدئة لنفوس أصحابه عندما جاء المنافقون وحرضوهم على
0: نعم.
1: أن قريشا ستعيد كرتها عليكم بعد أحد. فهذه

0: نعم.
1: فنؤكد على ما لهذا الذكر من الفائدة العظيمة ومن الأجر الجزيل الذي لا بد للمسلم أن يكرره، وهو قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد عرض الإمام النووي في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا ذكر أستاذ جليل من أذكار الأنبياء لا بد لنا أن نقتدي به وأن نعتمده في أذكارنا وفي توجهاتنا وابتهالاتنا لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم أستاذ قال هذا الذكر في واقعة حمراء الأسد.
0: نعم.
1: وهي واقعة جاءت بعد غزوة أحد. فلما غزا المشركون المدينة في أحد ووقع ذلك الابتلاء العظيم للمسلمين، أراد مشرك قريش أن يعيدوا الكرة على المسلمين ويعيدوا غزوهم.
0: نعم.
1: وأن يذهبوا لهم في عقر دارهم في المدينة فيقضوا عليهم. فأتى المنافقون إلى الصحابة وقالوا لهم: أن الناس قد جمعوا لكم جموعا هائلة وأعدادا عظيمة تريد أن تقضي عليكم في دياركم ومساكنكم في المدينة.
0: نعم.
1: فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء بذلك السلام والبرد على قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
0: نعم.
1: فالتوكل على الله أستاذ عبادة جليلة من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر التوكل على الله وترديده على ألسنتنا وعلى ألسنة الصحابة قبلنا ترديد ذو وقع نفسي عظيم في أثر تعاملاتنا مع مصائب الحياة ومشكلاتها.
0: نعم.
1: فإن الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى مقام كمال التوكل على الله. نعم. سبحانه وتعالى، فليعلم وليستبشر بما في ذلك من تفريج للكروبات.
0: نعم.
1: وبما في ذلك من تحقيق للمقاصد. وهذا يؤكده حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد فيه النبي على أن الرزق وتحصيله وتحقيقه في الحياة طريقه ومسلكه التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فعندما نشاهد آيات الرزق وأحاديث طلب الرزق، والرزق حاجة إنسانية ملحة.
0: نعم.
1: حتى يستطيع الإنسان أن يعيش وأن يأتي برغيف الخبز لأبنائه وأن يحقق رغباته وأن يقضي شؤونه الحياتية. فالرزق.
0: نعم.
1: يعني طلب بشري فطري يطلبه كل إنسان في الحياة.
0: نعم.
1: فالرزق مسلكه التوكل على الله. فللرزق طريقان أستاذ.
0: نعم.
1: التقوى والتوكل على الله سبحانه,
0: الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وهنا لو تنبهنا أستاذ أن عظيم هذه الفوائد الإيمانية وعظيم نفع هذه المهمات التربوية التي احتواها كتاب رياض الصالحين وغيره، فربما لسان أن يسأل يقول هذه أمور استشعارية شعورية لا تحقق نفعها المادي العملي في حياتنا.
0: نعم.
1: فنقول له أن حديث الرزق الذي سيورده الإمام النووي مستقبلا في هذا الباب يؤكد على أن هذه المهمات الإيمانية لها تأثير عظيم ونفع مباشر في حياتك أيها المسلم. فإنك إن توكلت على الله سوف تكسب المال الحلال.
0: نعم.
1: وسوف تحقق مقاصدك في الدنيا، وسوف يوصلك الله سبحانه وتعالى بخطى إيمانية ثابتة إلى مقاصدك ورغباتك.
0: نعم.
1: فهذه العبادات الإيمانية التي محلها القلب لها تأثير مباشر على حياتك، فاليقين والتوكل يغير لك من حياتك تغييرا مباشرا، ولو بعض الناس لا يستشعرون ذلك بطريقة مباشرة.
0: نعم.
1: فنقول لهم أن المهمات الإيمانية التي أرساها الإسلام وأتت بها السنة وأتى بها الهدي النبوي على قدر عظيم ومباشر وعلى نفع غزير بحياتك اليومية العملية.
0: نعم.
1: لا بد من أن نتيقن من هذه النقطة وأن نستشعرها أستاذ.
0: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشو، بارك الله فيك على هذه الرسائل الجميلة. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج منهاج السالكين، إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين،
3: منهاج السالكين.
2: يعده ويقدم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على نبينا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كما نحيي القائمين على هذا البرنامج العظيم، الأخ أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، والسيد طارق التايب في الإخراج التقني، وعلى كل من ساهم في هذا البرنامج. نواصل على بركة الله مخارج الحروف. هذا الباب قلنا هو من أهم أبواب التجويد، فأحنا ناخذ في لمحة بسيطة عليه. يعني ما هو يعني الإنسان كيف يحب يتعلم المخارج، يلزمه يعني يسمع ويرى، يعني سمعية ومرئية الزوز باش ينجم يتعلمهم بالقداء. لكن احنا مبينوا لعل السادة المستمعين يستفادوا من هذا يعني من هذا البرنامج. فالإمام ابن الجزري يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا. حتكش لهنا وصلنا، قلنا الحروف الشجرية اللي هي من وسط اللسان، والوسط فجيم الشين يا، ومن بعد يجينا حرف الضاد اللي هو صحيح حرف صعيب شوية، والضاد من حفته إذ وليا، يعني موضع الضاد هو يعني أصعب الحروف تكلفا في النطق. وإذا كانت الضاد المتحركة تحتاج يعني في لفظها إلى كلفة أو مشقة، على الرغم من أن الحركة يعني تقوي الحرف وتيسر لفظه، فالضاد الساكنة تحتاج إلى مشقة أبلغ في لفظها. الضاد الساكنة تخرج من أقصى حافة اللسان إلى أدناها مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، يعني بتقلص اللسان إلى الوراء قليلا ثم الامتداد إلى الأمام ليشمل أدنى الحافة إلى منتهاها حتى يصل إلى مخرج اللام ويلامس طرف اللسان. باهي، حرف الضاد قلنا هو حرف صعيب شوية. باهي، الصفات متاعه حرف الضاد شنية صفاته؟ الصفات متاعه هو حرف مجهور، ومن بعد نلقاه حرف رخوي، ومن بعد نلقاه حرف مستعلي، ونلقاه حرف مطبق وحرف مصمت، ومن بعد نلقاه الصفة السادسة اللي هي صفة الاستطالة. فأحنا كي نحبوا نخرجوا الضاد يعني نبينوا فيه الصفات أذوما الكل، يعني شوية تركيز. قلنا الأضراس من أيسر أو يمنها، يعني بطبيعة الحرف قلنا حرف مجهور، الجهر أنك أنت تخرج الحرف بطبيعة يتذبذب الوتران هنا الصوتيان، يعني باش تخرج الحرف هذاك. من بعد قلنا هو حرف مستعلي، بطبيعة الاستعلاء هو التفخيم، يعني باش نقوله ضاء به ومعاه صفة الإطباق. الإطباق الصفة هذه اللي هي التساق، الالتساق يعني اللسان يلصق الفوق مع الحنك الأعلى أو محاذاته، محاذات شديدة. به والحافة متاع اللسان اللي هي على جنبك الحافة ذيك، يعني هو الحرف مستعلي بطبيعة بش يكون يعني مفخم، نقوله ضاء به. بعد الإطباق اللسان بش يلصق الفوق، به كي بش يلصق اللسان يعني الاستعلاء ومعاه الإطباق، به بش يمشي الحافة بش تمشي للأضراس، باش تركز على الأضراس اليمنى وإلا اليسرى. ومن بعد نقوله يعني يمتد الصوت حتى يكشي ليوصل إلى أدناه، يعني إلى حافة اللسان إلى مخرج اللام ثم إلى حافة اللسان، والصوت يمتد ذاك علاش نقوله حرف رخوي، يعني هو جريان الصوت. يعني احنا الضاد نقوله أض أض أض ضاء ضو ضي ضا ضو ضي، ورد بينا نخرجوها كيف الضاء اللي هي كيما يقولوا هذه كما احنا نقولوا تشال وما تشالش، اللي هي فيها العصا هذاك الاء، نقولوا ضاء. هما زاد الضاء هذه فيها حرف فيها صفه الاطباق، لكن هنا كيف نقولوا اض نحسوا اللسان لصق في الحنك الاعلى فما ضغط في الحرف، لكن في حرف الضاء اللسان بعيد شوية على بعيد يعني محاذاته، لكن ما هوش يلاصق في الحنك الأعلى، نقوله أض عكس الآخر، الآخر فيه ضغط كبير يعني، واللسان يمشي على جنب يعني على الأضراس يمين ولا يسار ولا الزوز مع بعضهم، نقوله أض ها أض ضاد أض ضا ضو ضي. فهو يلزمه برشا تمارين يعني، وتخرج نجم واحد يخرجهم من كلتا الحافتين يعني معا، ولكن يعني فما شكون نجم يخرجها من اليمنى وشكون يخرجها من اليسرى، لكن هي من اليمنى أصعب أش شوية. والضاد المتحركة بطبيعة تخرج بالتباعد بين طرفي عضوي النطق، نقول الضاء ضو ضي. وبطبيعة الساكن كيف أي حرف ساكن يعني يصير بالتقارب، نقوله أض أض، وذيك الاستطالة هذيك هو الامتداد، وبتبيع كالصوت اللي يقعد شوية مع الطول هذيك متاع الحرف الاستطالة والوحدة، هذيك هو الرخاوة اللي هي يعني جريان الصوت. أحسنتم وربي يبارك فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: معك ماجدة من المسير.
3: مرحبا بك لله ماجدة.
4: بيك يا عيشك. بربي على ذكر الضاد والضاء يا شيخ في سورة القيامة، شنو الفارق بين وجوه يومئذ ناظرة وإلى ربها ناظرة؟ نفس النطق؟
3: لا، لولانية بالضاد والثانية بالضاء.
4: إيه، وكيفاش ننطقوها؟
3: يعني نقول وجوه يومئذ ناظرة ضاد اللي هي ناظرة إلى ربها ناظرة ضاء ضاء والأخرى ضاد. كنت نفسر فيه الحرف أنا لآخر الحرف يعني الضاد فيه تحس فيه ضغط، وكنت مبين اللي قلنا صفة الأطباق اللي هي اللسان يلصق بالحنك الأعلى الفوق معك التفخيم ها ويمشي على جنب يعني على اليمين ولا اليسار مع يعني الأضراس، يعني الحرف يكون كأنه حرف شديد، أما هو ما هوش شديد روا هو حرف رخوي ها يعني أنت الشدة ما هي انحباس النفس والصوت معا، لكن هناك الالتصاق اللي صار هو اللي عمل الضغط في الحرف أذاك، يعني يقولوا أض ضاد ناظرة إلى ربها ناظرة، أذية الضاء الأخرى سهلة ما هي شي صعبة. تفضل أختي شنو باش تسمعنا لله؟
4: إن شاء الله ما تيسر من سورة نوح.
3: تفضل لي نسمعك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.
3: عودها الغين وخرجها بالقداء، ما نحبوش نسمعوها مخلطة مع الخاء. يغفر لكم من ذنوبكم هاي.
4: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
3: لا يؤخر
4: لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
3: قول ويجعل لكم، قلق للجيم بالقداء.
4: ويجعل لكم أنهارا.
3: ويجعل لكم جنات ها.
4: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
3: الله يبارك فيك أختي ماجدة، باهي أحسنت. ورد بالك من الحروف المفخمة في الخاء والغين ها؟
4: باهي خلط ما بيناتهم
3: يعني الأي وفخمهم بالكدا، فهمت؟ يعني الحرف المفخم الحرف المفخم يعني يلزم يكون صدى صوت التفخيم كله داخل الفم، يعني ما يكونش البرة، يعني عرفتها؟ يعني كيف نقول خاء صاء غاء ها مش غاء وتخرج معاه، لا الكل نفخموه يعني نعبيوه الفم بالكدا بالصوت متاع ذاك بالصدى متاع التفخيم ها. ورد بيننا ما نخلطوش ما بين الغين يعني فاغفر ها ولا مثلا اي ولكن اختلفوا الخاء والغين، ماذا بينا نخلصوا كل حرف وحده. باهي ربي يبارك فيك احسنت
4: إن شاء الله. يعني
3: شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: مرحبا الحمد لله الله يبارك فيك. الاسم يوسف
5: ورفلي.
3: مرحبا بك يا سي يوسف. هاي شنو باش تقرا لنا؟
5: ما تيسر من سورة محمد.
3: تفضل سيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
3: عاود هالآية.
5: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
3: باهي الراء عملتها من اللول ما هيش مفخمة كيف كيف عاودتها طوى فخمها بالقداء. ذلك بأن الذين كفروا راءوا مش رو هاي.
5: ذلك بأن الذين كفروا
3: صحيح.
5: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
3: صحيح.
5: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
3: عامل إدغام بالقديعات.
5: فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
3: الله يبارك فيك سي يوسف ما شاء الله عليك. باهي باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك أحسن. طيب تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. مرحبا أم يوسف.
6: لاباس شيخ.
3: الله يبارك فيك.
6: يعيشك ربي ينورك.
3: عايش نايف تقرأ الناي
6: أواخر سورة البقرة إن شاء الله.
3: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون

أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: قبلهم
1: من قبلنا
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

0: شاكرين.
1: الله يبارك فيكم يوسف، شكرا لك، احسنتي به التلاوه نتاعك ما شاء الله. اما قبيله انا نحكي على الحروف المفخمه، ماذا بينا الحرف المفخم، يعني القارئ الماهر يعرف كي الحروف المفخمه، يعرف مثلا كيفاش يفخمهم بالقداء. ها هكا قلت الصدام تاع الصوت التفخيم يلزم يكون في الفم الداخلي، يعني كيف نقولوا احنا مثلا امن الراء را، ها فخموها مش امن الراء، ولا باش تقول خاء خاء، ما هيش خاء خاء كي مفخمه طايحه شويه تبدا عرفتها، ومعاها الهواء خارج البرة ما هوش مليان في وسط الفم، يعني فهمت؟
0: سلام ربي يستر،
1: ربي يبارك فيك
0: ربي ينورك
1: وأحسنت يا سيدي أنت ويوسف، وبارك الله فيكم يا سيدي.
0: بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نأخذ مكالمة أخرى.
2: ألو.
1: ألو السلام عليكم.
2: سيدي العربي شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
2: لاباس عليك سيدي أحمد من القروان.
1: بارك الله فيك سيدي أحمد، شنو أحوالك أنت؟
2: أحوالك فيك لاباس عليك.
1: الله يبارك فيك.
2: كيف باش نعايد عليك ما تحصلش عليك، شلعيت مبروك مثلا.
1: الله يبارك فيك.
2: ربي يطول عمرك.
1: عايشك.
2: لاباس عليك. هيا مش من شرطة آلي عمران ما تيقش.
1: هيا به.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فلا بأس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا يفعل.
1: لا عودها لا يحسبن الذين يفرحون
2: ويحبون أن يحمدوا بما لا يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض
1: ترى قول إن في خلق السماوات والأرض
2: إن في خلق السماوات والأرض
1: لا أسمعني سيدة قول السماوات
2: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعود ولا جنوب
1: وقعودا كيف نقف عليها
2: الذين يذكرون الله قياما وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك حين عذاب النار.
1: الله يبارك فيك يا سيد أحمد.
2: أسمع سيدي العربي.
1: سيدي
2: اشتقاك الفاتح بالله.
1: شكون؟
2: بنت
1: عمي تقول لي يا اخي انا مش قلت لك كيف تبدا باش تقرا حظر اللي باش تقراه ولا لا؟
2: والله حضرت نقرا عن استاذ مشايخ.
1: اي ماني قلت لك مو حظر بالقدا، حظر بالقدا يا اخي. انت تعرف اللي الناس الكل قاعده تسمع فيك ولا لا؟
2: هي
1: ها مو قرانا بالقدا سيد احمد هكاك وتغلط لنا ولا يعني تقرانا بالغلط ولا حرف هكاك ما شنو يقولوا هاي قول لك ما يحبش يصلح وكايا ولا ها؟
2: عايش تطول عمرك ربي.
1: الله يبارك فيك يا سيدي احمد. هاي اعطيني يا بنت عم. تفضل هاي نسمع فيك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نسمع فيك هاي. الصوت مش باين راهو مش واضح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا
1: غير المغضوب
3: عليهم ولا الضالين آمين.
1: الله يبارك فيك. صحيح الصوت قاعد يتقطع اما
3: ريزو هذاك عليه
1: باه ربي يبارك فيك.
3: بذات الزيتونه راهي ديما محلوله ديما تلي الراديو ما سكروش
1: احسنت يا سيدي ربي يبارك فيك وان شاء الله ربي يعلمكم يا سيدي
3: يعيشك ربي يبارك
1: شكرا
3: فيك.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، تفضل سيدي.
4: حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله.
4: إيه إن شاء الله بحب التصحيح الفاتحة إن شاء الله سورة من آيات
1: بعض. مش تقرأ سورة الفاتحة؟
4: إن شاء الله تصحيح.
1: به الاسم؟
4: عبد الحميد من شوق.
1: مرحبا بك عبد الحميد. أي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: بارك الله فيك سي عبد الحميد.
4: يوسف إن شاء الله هي مسورة يوسف إن شاء الله.
1: باه تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

0: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
1: الله يبارك فيك سعد الحميد. قاعد تتعلم ما هو ولا ها تمشي تقرا ولا لا؟
0: كنت نقرا بس الصحه وخلص فيها
1: الغلط. باهي تلاوتك باهيه وما شاء الله عليك راكي زكايه، ربي يبارك فيك.
0: الله يحفظك
1: وربي يمتعك بالصحه ان شاء الله.
0: الله يستر.
1: احسنت يا عبد الحميد، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. الاسم؟
2: اسمي
1: أم
2: أسامة. أم أسامة.
1: مرحبا يا أم أسامة. إن
2: شاء الله بتنقل سورة البقرة.
1: تفضل، ما تيسر من سورة البقرة
2: إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
1: اقف قول لا ريب فيه، تنفس ومن بعد قول هدى للمتقين. ها
2: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

0: الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: الله يبارك فيك أم وسام، به أحسنت، ما قاعدة تمشي تتعلم
0: إن شاء الله، ثوابة العد إن شاء الله.
1: به يسر
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وقدش عندك من عام تمشي طويك ولا ما زلت كبديت؟
0: لا والله عندي 5 سنين.
1: باهي ياسر، باهي ان شاء الله، الله. ربي يبارك فيك ونسمعوك مره اخرى
0: باهي ان شاء الله.
1: باهي تلاوه، ويلزمك تزيد تتحسن شويه في الحروف وفي المتاعك باش ما نسمعوش هكا الحروف التاء تقولها طا والباء با، باش تخلص لنا المرقق مرقق والمفخم مفخم وهكاك. باهي
0: ان شاء الله
1: مره اخرى نسمعوك في تلاوه احسن من هكا. ربي يبارك فيك.
0: الله يبارك لك.
1: احسنت، شكرا.
0: السلام عليكم.
1: فاصل ثم نعود.
2: اشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي الكرام، الحروف قلنا فما حروف مرقة وحروف مفخمة، يلزمنا نعرفوهم. الحروف المفخمة اللي هما خص ضغط قض، هذوما ديما مفخمة، الحروف هذية دائما مفخمة، والحروف الأخرى مرقة. فما حروف صحيح دايرة بين التفخيم والترقيق، لكن نحبوا يلزمنا نعرفوهم. والتفخيم باش كيف نبدأ نقرأه، مش حرف تا نقول له طا، ولا حرف طا نقول له تا، يعني يلزمنا نعرفوهم هذوما. الإمام ابن الجزر يقول: وحرف الاستعلاء فخم، وخصوصا الاطباق أقوى نحو قال والعصا. فما درجات صحيح في التفخيم، لكن احنا الحروف هذوما المفخمة ديما مفخمة، يعني خص ضغط قذ حروف مفخمة. الحروف البقية الأخرى بخلاف الدائرة بين التفخيم والترقيق اللي هما اللام والراء والألف، هذوكم ساعات يجيوا هكا وهكا، يعني هذوما الحروف الكلها الأخرى مستفلة، يعني حروف مرقة. الترقيق هو التنحيف، يعني منجيش احنا تان قولوا لها طا، ولا بان قولوا لها با، هذا يلزمنا نترينا عليه. سهل أنك أنت باش تحطهم الحروف قدامك وتبدأ تنطق، نقولوا آ هذا حرف مستفل، نقولوا ب آ ب تا ثا ها، ونقولوهم مفتوح، ونقولوه مضموم، ونقولوه مكسور، ونقولوه ساكن، يعني نتلناو عليه وحده. باهي واحد كيف يبدأ يخدم أكاية على الحروف باش يخرجهم صحاح، ويخرج معاهم الصفات متاحهم، يقويهم الحروف متاعه حتى يقويه، يعني يولي الحرف أزين وأشب. فهمتني كيف كيف؟ نقولوا طا، نقولوا خا، نقولوا صا، نقولوا غا، طا وكيكا، ونقولوهم مضمومين، فهمتني، ونقولوهم مكسور، ونقولوهم ساكن، أكيكا باش نتمرنوا شوية على الحروف يعني. ومن بعد ناخذ صفحة وإلا شطر صفحة نصف صفحة، ونقرأ حرف حرف القرآن، ونبدأ ونثبت ونتبعه. يعني أنت كيف تجي تقول مثلا، تبدأ تقرأ تقول: ويل ويل لكل هو ما زاتل ما، عرفتها، تبدأ تقرأ حرف حرف، كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرف حرف. وهذا يعني أنت يلزمك تتعلم، ومن بعد كيف تجي تقرأ تقرأ، يعني تكون تعلمت وتقرأ يعني بسلاسة هكا، ويخرجوا الحروف مزيانين. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: معك أم إياد من سبيل.
0: مرحبا بك أم إياد. هاي شنو باش تسمعنا؟
1: لا إن شاء الله من طول المدة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر.
0: والرجز ولا والرجز
1: والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا.
0: لا قولوا ما قولوش ممدودا، ممدودا
1: ممدودا. وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد.
0: هنا إظهار، نقولوا ثم يطمع أن أزيد،
1: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا.
0: صعودا.
1: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر.
0: قلق للباب لله، لا تبقي،
1: لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19.
0: الله يبارك فيك أختي. باهي. بالنسبة للراء هنا، يا أيها المدثر قم فأنذر، الراء هنا ما بتبيعها قبلها كسرة باش تكون، وهي ساكنة باش تكون مرقة. هاي رد بالك، وما نعملوش برشة تكرار فيها، ما نقولوش يا أيها المدثر قم فأنذر ولا بشر بشر، لا، إن هو إلا قول البشر. ها ضربتين، ها مرتين كهو. به الإخفاء شنو معناها؟ إخفاء، الإخفاء هو الستر. يعني احنا يبدأ عنا حرف من حروف الإخفاء وقبله نون ساكنة، باش نخبيوها كالنون ذيك وراء الحرف. يعني نقولوا تم نون، ما نقولوش تم نون. ها يعني الإخفاء نخبيوها كالنون، تقعد الصفة متاحة ونخبيوها وراء الحرف هذاك، يعني ما نخليوش، ما نحطوش لساننا في المخرج متاع النون. ها الغنة مخرجها الخيشو، ما نقولوش ما نقولوش تم نون، نقولوا تم نون تستكثر. باهي ربي يبارك فيك، احسنت يوم اياد، تلاوتك باهية، تتحسن ان شاء الله ونسمعوك في تلاوة احسن من هك.
1: بارك الله فيك.
0: ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم ورحمه البركات.
0: مرحبا،
2: معك مصطفى بن عزوز من الفحل.
0: مرحبا بيك سي مصطفى.
2: مش نقرا سوره الهمزه؟
0: تفضل سيدي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ترى قول بسم الله، اغزر اكثر بالداء، بسم الله الرحمن. اي صحي، ترى قول
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كيف كيف؟ الرحمن الرحيم،
2: الرحمن الرحيم.
0: باه،
2: ويل لكل همزة لمزة،
0: همزة لمزة،
2: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك سي مصطفى.
2: الشيخ هذه المره الثانيه ما قريت المره الاخرى الحاقه،
0: اي
2: اعطيتني ملاحظات وحبيت ديما نلاحظ شوي. بارك الله فيك.
0: به به، قاعد قاعد قاعد تتحسن يعني
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ركز حاجة. قول تا تا تا تا تا تا تا وطام بعد تطلع على الافئده،
2: تطلع على الأفئدة.
0: صحيتك، باش نخلصوا التاء بالطاء
2: في الأخر. الأفئدة تم اسكات في قانون الأفئدة في حفظ الأفئدة.
0: لا لا، ما هوش حفظ هذيك الأفئدة، هذيك
2: الأفئدة،
0: لا قراءة، قراءة أخرى هذيك.
2: عنا احنا في القانون الأفئدة،
0: الأفئدة. هاي بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيك.
0: شكرا سي مصطفى، أحسنت،
2: الله فيك. سلام.
0: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
3: عايش تحويك سيدي العربي، لاباس؟
0: والله الحمد لله، ربي يبارك فيك.
3: أم براءة من سوسة.
0: مرحبا بكم براءة،
3: عايش ربي يبارك.
0: عايش، شنو باش تقرانا؟
3: إن شاء الله من سورة البروج.
0: هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود.
0: عودها. قتل أصحاب الأخدود.
3: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.
0: لا ذال ما نقلقلوهاش، نقولوا إذ هم عليها قعود.
3: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
0: قل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: شهيد.
0: شهيد.

0: فيها الأنهار.
1: ذلك
0: ذلك الفوز الكبير.
1: الله يبارك فيكم براء. باه
0: الله وصلكم للجنة إن شاء الله ربي جنة وإياكم من ثاني.
1: آمين. الله يبارك فيك. باه أحسنت. وديما ديما أقرأ وديما راجع وحاول باش تحسن كل شيء، الغنى الإدغام الحروف. باهي هاوك أنا قاعد نحكي يعني على الحروف مذهبية الناس يعني تستفيد يعني من باش نولي ونخرجوا يعني نقرأوا القرآن على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. سهلين راو اللي يحب يعني اللي يحب يوصل
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا سيدي العربي ان شاء الله.
1: ان شاء الله موفق ان شاء الله.
0: عايش ربي يبارك لك سيدي.
1: عايش. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك يا عايش. الله يبارك لك ويرحم والديك.
1: الله يبارك فيك. الاسم
2: نجيت.
1: نجيت اي تفضل. لالا نجيت شنو باش تسمعنا؟
2: ما تيسر من سورة الأنفال.
1: الأنفال تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال.
1: قولي قول قولها. نعم. قولي الأن قولي الأنفال هاي.
2: نعم. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
2: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
1: وجلت وجلت.
2: نعم
1: وجلت مش وجلت. واجي
2: نعم
1: جيم
2: نعم
1: مكسورة.
2: وجلت شيخ.
1: لا الجيم مكسورة نقول وجلت.
2: وجلت نعم نعم نعم. بس إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت.
1: لا لا لا وجلت قلوبهم.
2: وجلت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.

0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: الله يبارك فيك أختي نجاة، أنت
0: عزيزتي
1: قاعدة تتعلم ها؟
0: نتعلم بالإنترنت في الدار مش مع جمعية شيخنا الكريم.
1: عليه؟ ما تنجمش؟
0: نسكن في الريف البرة، ما بحضن الجمعيات في المدينة، أنا نسكن في الريف البرة.
1: باهي باهي، يا ربي إن شاء الله يعلمك وربي يثبتك إن شاء الله، وإن شاء
0: اللهم
1: الله
0: آمين.
1: تتعلم وتكون المرة الجاية نسمعوك في تلاوة أحسن منك، يا شوية تركيز
0: إن
1: تو
0: شاء
1: قدرة
0: الله.
1: ربي، ما رد بالك ما رد بالك من أهم حاجة، ما يعني ما نبدلوش الحركات يعني، ها
0: نعم
1: ركز يعني، مثلا وجلت ما نقولوش وجلت، ولا
0: نعم نعم
1: نبدلوا فتحة بضمة ولا ضمة بكسرة، ولا
0: نعم
1: من
0: فهمت
1: بعد الأحكام بشوية بشوية تو نتعلموهم إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله. نعرف روحي من زلت في البداية أم إن شاء الله ربي يسر الأمر وكه.
1: ربي ييسر إن شاء الله،
0: اللهم آمين وجزاكم الله كل خير.
1: ربي يبارك
0: إذاعتي
1: فيك أختي
0: إذاعة
1: نجاة،
0: الزيتون أرني متابعة لها ديما. الله يبارك بك يا
1: أحسنت،
0: أخي.
1: شكرا لك.
0: نعم شكرا شكرا.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
2: علي الشابي من سيدي بوزيد.
1: مرحبا بيك سي علي.
2: مرة ثانية أنا نقرأ معاك في الطالب.
1: مرحبا. شنو باش تسمعنا سي علي؟
2: أول سورة المجادلة.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير

0: يعملون
1: الله يبارك فيك
0: خبير.
1: سعلي،
0: شكرا.
1: باهي باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك.
0: الحمد لله الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يثبتك وان شاء
0: فضل
1: الله.
0: الجمعيات القرآنية الحمد لله.
1: لا باهي باهي، ديما يعني اقرا وديما اجتهد وتو تشوف يعني كيفاه ها، وترداده يزداد فيه تجملا،
0: بارك
1: يعني
0: الله
1: ديما
0: فيك أحسن.
1: كل ما تتعلم كل ما تزيد تعرف حاجة أحسن وتولي تقرأ خير من أكاي إن شاء الله.
0: ربي يكتبنا
1: ربي
0: ويقدر.
1: يبارك فيك.
0: شكرا شيخ، بارك الله
1: أحسنت.
0: فيك.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ولدي العرب.
1: مرحبا.
2: عايشول. أنا جيت تسافر، أنا كانت البنية باش تشارك مشات ترينا. استنى تقول لي
1: هاي
2: باهي يا خويا ولدي باش نقرا الفاتحة وكذا.
1: هاي تفضل.
2: عايشول.
1: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
1: في
2: لله
1: عقلك عادة
2: رب
1: راه نعملوا
2: العالمين.
1: الاستعاذة والبسملة ونقرأ واي
2: بسم الله الرحمن
1: الاستعاذة.
2: الرحيم.
1: ليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: قول إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: قول غير المغضوب عليهم.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: ربي يبارك فيك.
2: عايش ولدي يرحم والديك.
1: عايشك. ما
2: عايش.
1: تنسناش
2: انا
1: من
2: راني ما
1: دعاك.
2: نعرفش نقرا منكم انت متعلم ترى.
1: باه باه باه ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك. احسن.
2: عايش ولدي.
1: شكرا.
2: بحمد الله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
1: مرحبا.
3: لاباس.
1: الحمد لله. الاسم
3: الله يبارك لك يا شيخ. الله يبارك.
1: الله يبارك فيك.
3: انا يعني والله طول سوق الكرم اني حبست مش نحب ها.
1: باهي تفضل
3: الله.
1: سيدي
3: الله يبارك فيك. باهي سورة الحمد لله.
1: سورة الفاتحة.
3: اي سورة الفاتحة ان شاء الله.
1: الاسم
3: ناصر الرزدي ان شاء الله.
1: مرحبا بك سيد ناصر. هاي
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحيم.
3: الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: لولا نعملها كيف الثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ربي يبارك فيك سي ناصر.
0: الله يخليك، الله
1: باهي،
0: يرحمك.
1: تمشي تقرأ أنت قاعد تتعلم ولا لا؟
0: أنا والله عندي شيخ قاعد نتعلم معاه شوية، لكن مش ديما ما نقراش شي برشا.
1: أي
0: هل قاعد الواكب في نتبع في بيكم ونتبع في
1: باهي،
0: الجامعة قاعدين نقراو الكتب.
1: أما ماذا بيك ديما هكا ديما طل على الشيخ وامشي له باش تقرأ عليه يعني، ها؟
0: أي
1: في
0: نعم.
1: المباشر، راهو القرآن بالتلقي يلزم.

0: يعني تسمع وتشوف الزوز مع بعضهم.
1: ما هي يعني بالنسبة لحسابك أنت، هذه سورة الفاتحة حاجة يعني لازم نتعلمها،
0: أي
1: يعني حروفها والمخارج وكل شيء لازم نتعلمها.
0: أي
1: قراءتي طيبة ولا؟
0: ما شاء الله عليك.
1: ما يعني ما نعرفش نكتب روا على
0: أنا. أي قراءتك طيبة وأنت طيب.
1: الله يبارك لك، أنت أطيب الناس وهذه خلاص.
0: ربي يبارك فيك يا سي ناصر، وأحسنت ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا. الله يبارك فيك. نعاود نذكر السادة المستمعين أنه ركزوا في الحروف، يعني شوية نعرفوا الحروف المفخمة أناهي والحروف المرقة سهلة ما هيش صعيبة. الحروف المفخمة اللي هما خص ضغط انقض، الحروف الأخرى كلهم مستفلة، يعني بقيت حروف الهجاء ما عدا بتبيع اللام والراء والألف في بعض أحوالها، فهمتني؟ يعني ما يجيش، لا يجوز تفخيم حرف مستفل. الإمام ابن الجزري يقول فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. بتبيع الألف هي باش تتبع يعني لما قبلها تفخيما وترقيقا، لكن نحاولوا الحروف المستفلة ديما نخليوها لوطة. الترقيق هو التنحيف، يعني نقرأوا الحروف وحدهم، نحيو الحروف المفخمة نحطوهم على جنب كي نكتبوهم الكل قدامنا وإلا نعرفوهم، نحطوا الطا والضاد والصا والصاد والضا والقاف والغين والخاء على جنب، ومن بعد نبدأ نقولوا آ با على نفس الميزان. الحروف المرقة نقولوهم كيف كيف، ها ثا ذا، ونجيبوا الحروف المفخمة ونحاولوا نقرأوا حرف حرف، مثلا الفاتحة، الإخلاص، المعوذتين نقرأوهم بشوية، نقولوا مثلا قو قا قو. وبتبيع في الحروف المفخمة راو مثلا في الفتحة باش تكون أكثر تفخيم من من من من المضموم، مثلا ما هيش كيف قال كيف قل، فهمتني؟ قل هو، قل هو الله أحد، آ وحا أد، الله الصا يعني حرف مفخم، مي من بعدها صا ما أد. فنحاولوا نركزوا في الحروف أكثر. ربي يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه، ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
9: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بالسادة المستمعين، ونرجو أن تكونوا بخير وعافية وفضل من الله تعالى،
2: إن شاء الله يا رب.
3: ونسأله سبحانه أن يديم علينا فضله ونعمه، آمين. وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
2: آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. نواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وقد حطت بنا الرحلة في المعلم الثالث، وقد وصلنا إلى قوله: والناس ثلاثة بالنسبة إلى ظلمك، ورأينا الأول وهو رجل ظلمته في نفسه بقتل أو جراح، والثاني وأتممناه رجل ظلمته في ماله ولله الحمد، والثالث ونحن بصدده قال رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما يقتضي وجود نقصه وغمسه. فلا يخلو الواقع والصادر من ثلاثة أوجه ومصادر، أحدها أن يكون ذلك مما يلحق ضررا، رأيناها ولله الحمد والمنة. الثاني أن يكون ذلك مما يلحق معرة، وقد رأيناها ولله الحمد والمنة. الآن الثالث، حيث يقول الشيخ رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، الثالث أن يكون ذلك بوجود الغيبة أو ذكر ما فيه تنقيص أو ريبة، والتحلل فيه واجب إن لم تلحق منه ضرورة، وإلا فإبداله بالثناء والاستغفار والخدمة فعلة مشكورة. وقد قيل إن التحلل منه غير جائز كالتحليل، وقيل مباح إذا تعلق بأمر قليل، وقد يقال إن ذكرها ينقلها للبهتان لا سيما مع اشتراط التعيين والبيان، فصحح عقدك وجدد عهدك وأكثر من الاستغفار والتحفظ جهدك، ثم الله أولى بالعذر في ذلك والكافي لما هنالك، والسلام. نعم
3: نعم، ذكر الشيخ في هذا النوع الثالث الذي يدخل تحت الظلم في العرض،
2: نعم،
3: ذكر أن يكون ذلك بوجود الغيبة.
2: الغيبة، نعم.
3: والشيخ أحمد زروق يعني تحدث عن تعريف الغيبة، وتعريفها مشهور بين الناس،
2: صحيح،
3: لوروده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وصحبه وسلم
3: عندما سأل أصحابه: أتدرون ما الغيبة؟
2: نعم.
3: قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟
2: نعم.
3: قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ذكر الإنسان بما فيه مما يكرهه لو سمعه.
2: نعم.
3: يعني لو سمع ذاك الكلام الذي ذكرته وتكلمت عليه به لكره ذلك.
2: نعم صحيح.
3: كل ما يكره سماعه يكره أن تتحدث به، أي يمنع يحرم أن تتحدث به في غيبته.
2: سيدي هنا أريد أن أشير إلى ملمح يذكره مشايخنا أن الغيبة تكون كذلك حتى لمن فارقنا، يعني كمثلي، وهذه نراها في الناس، لا أدري هل هي موجودة عندكم أم لا، لكن نراها عندنا، يدخل مثلا إلى المقبرة ليحضر جنازة أو شيء من هذا القبيل، فيمشي مثلا قبر هذا فلان رحمه الله رحمة واسعة وربي يرحمه، فلان ربي يرحمه فعله، هذه الكلام والإشارات هذه يعني ذكرها علماؤنا في هذا بالتحريم، لأنه هذا الميت الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى لن يدافع عن نفسه، حتى كان قلتها قدام الحي يجمي دافع على روحه، لكن هذا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيفاش أنت تحط نفسك في هذا الموقف الذي سيحاسبك به يوم القيامة أمام الله؟ فهذه من الأمور قد لا يتنبه إليها الناس.
3: هو الغيبة طالما هي ذكر الإنسان بما يكره، فذكره بما يكره سواء كان هذا الإنسان حيا أو ميتا.
2: نعم.
3: والشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى
2: الله عليه
3: في شرح الرسالة،
2: نعم،
3: قال: ويكفي في قبح الغيبة، نقل هذا التعليق الشيخ نزار حمادي، نعم، في تحقيقه
2: صحيح،
3: قال: ويكفي في قبح الغيبة وذمها تشبيه الله إياها بأكل المغتاب لحم ميتة من اغتابه.
2: نعم.
3: يعني وهذا الموضع يعني من المواضع التي الأصل إن قرأها الإنسان أو سمعها أن ينتابه الخوف من مغبة هذه المعصية التي يستخف الناس بها.
2: نعم.
3: قال: إذ قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
2: نعم.
3: يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت.
2: نعم.
3: أسأل الله العفو والعافية.
2: أمين أمين.
3: ولاحظ قول الله تعالى لحم أخيه.
2: أي نعم.
3: لأن الأصل
2: قالش لحم البشر والإنسان أو لا، قال لحم أخيه.
3: لحم أخيه، لأن الأصل أن المؤمنين كما ورد في نعم. آية
2: إنما المؤمنون
3: إخوة. الأصل أنهم إخوة، لأن رابطة الإيمان رابطة قوية
2: قوية جدا. نعم.
3: فالأصل أن يستشعر الإنسان أخوة
2: نعم.
3: كل مؤمن. قال: وقد ذكر الله سبحانه في أول الآية أصل الغيبة في الغالب.
2: نعم.
3: وأصل أصلها، قال: فأما أصلها فالتجسس.
2: نعم. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
3: وأصل أصلها الظن.
2: نعم.
3: فمن لم يظن لم يتجسس، ومن لم يتجسس لم يصل للأمور الخفية غالبة.
2: سبحان الله.
3: ومتعلق الغيبة في الغالب الأمور الخفية، ومن أراد ألا يفوته خبر لم يفوته شر.
2: نعم.
3: كلام بديع.
2: صحيح.
3: يعني يريد أن يجمع كل شيء، تفاصيل التفاصيل المتعلقة بحياة الناس يعني وخصوصياتهم، يريد الاطلاع عليها، وإذا كان الأمر كذلك فهذا سيجمع كل شيء. ما من إنسان سالم من كل شيء إلا وفيه ما يحب ألا يظهره. قال: فاحذر من الظن والتجسس تنجو من الغيبة في الغالب وبالله التوفيق. هذا كلام ذكره في شرح الرسالة. فالغيبة الناس اليوم يستسهلونها، وثمة أمر درج عليه الأوائل في الإرشاد،
2: نعم،
3: وهو أنهم لا يذكرون أبواب الأبواب المستثنيات،
2: نعم،
3: عند التنفير،
2: صحيح،
3: وعند التحذير، وعند الوعيد، عند الوعظ، وإنما تذكر عند اقتضاء الحاجة والمناسبة. لأنك مثلا لو رحت تعدد الأبواب التي تستثنى.
2: نعم جيت تقول إلا في ستة وهذه وهذه.
3: تذكرها في غير في غير مقام التعليم.
2: صحيح.
3: وأنا لذلك أنا لا أرى أن تذكر.
2: نعم.
3: لا أرى أن تذكر ابتداء. يعني دعه يخف من
2: الغيبة.
3: من الغيبة.
2: هكذا.
3: ثم يقول لك يا شيخ أنا كذا وكذا وكذا فأنت تقول هذا أو لا. ولذلك تجد أن أن الحديث فيه التحذير وليس فيه الاستثناء، لأنه يخفف من وطأة الوعيد على الأنفس.
2: صحيح.
3: ويفتح باب التأويل أمام المتساهل وأمام الغافل، فيدخل تحت بعض الأبواب ما ليس منها، يدخل تحت بعض الأبواب ما ليس منها. قل لا أنا قصد النصح،
2: النصح
3: قصد الإصلاح، قصد كذا، نعم. هو ليس منها أي نصح وأي إصلاح، نعم. وأي فإبقاء شدة الوقع،
2: نعم.
3: الخبر الذي فيه وعيد على النفس مهم.
2: صحيح.
3: هذا مهم
2: جدا، خاصة في عصرنا هذا شيء.
3: نعم نعم.
2: لأن الناس يتساهلون في هذه، فتجده من المصلين والصفوف الأولى، نعم نعم. ويحضر الدروس وغير ذلك، وفي الجلسات يعني نسأل الله السلامة، واللسان يطلقه هكذا في
3: نعم في أعراض الناس.
2: نعم.
3: فيذكر من ذلك ما يكره صاحبه أن يذكره.
2: نعم.
3: والبعض منهم يزيد سلاطة على سلاطته، فيقول هو أنا في وجهي يقول له هذا. طبعا هو لا يقوله.
2: هو لا يقول.
3: لكن يفعل هذا حتى يظن أن هذا يبرئه. ليس كذلك.
2: نعم.
3: ليس صحيح. كذلك.
2: نسأل الله السلامة.
3: على الإنسان أن يجتنب. وأصل ذلك إذا صح أن يكون أصل الأصول.
2: أصول.
3: أن تمسك لسانك عما لا يعنيك.
2: نعم.
3: وأن تكفه عن فضول الكلام. فضول الكلام يعني ما لا حاجة فيه ولا منفعة ولا مصلحة. يمسك الإنسان نفسه عن فضول الكلام.
2: صحيح.
3: فإنه إذا استرسل في ما يحسب أنه مباح أوشك أن يقع في الحرام.
2: نعم.
3: ولهذا أنا ننبه أخواتنا، وننبه أمهاتنا، وننبه يعني أهالينا وزوجاتنا ومن نعرف من الأقارب والأباعد. صحيح. ننبه الجميع إلى خطورة الاستسهال بما يحصل،
2: نعم.
3: بينهن من مكالمات يعني تدوم، يعني لا أقول دقائق، لا لا،
2: قد تصل يعني إلى
3: يعني هاتف ساعة وساعة ونصف وساعة كل شيء، فيرتعون سامحني يعني، نعم. من عرض إلى آخر، نسأل الله العفو والعافية.
2: آمين آمين.
3: ينهشون يعني في في في, في الأعراض. لا، هذه عادات سيئة، يعني الإطالة توقع الإنسان، نعم. في الكلام فيما لا يعنيه. صحيح. والكلام فيما لا يعنيه يوقعه في الغيبة وفي النميمة ويوقعه في المحرمات. لذلك الإنسان يعتاد. ثم ظواهر متفشية في المجتمع، عدول منها عدول الإنسان عن الانشغال بنفسه وانشغاله بالآخرين. يعني ما لك ولفلان، ما لك ولفلانة، سبحان الله، انشغل بنفسك، انشغلي بنفسك. لماذا هذا الانشغال بالآخرين الذي ذكر الشيخ؟ تجسس.
2: صحيح.
3: يعني تلمس العورات وتلمس ما خفي، يا سبحان الله.
2: هذه من أمور التجسس التي أخبرنا بها في الإذاعة. رجل عنده في الهاتف الجوال بتاعه يعني تطبيق تسجل آخر خمس مكالمات، وهو يستعملها خاصة في عمله، طلبات والكذا، مرات ينسى فيعود للمكالمة. فلما عاد إلى البيت في يوم من الأيام نام، فزوجته فتحت الهاتف لترى آخر المكالمات، فوجدت الثالثة أو الرابعة تقريبا تكلم مع أمه. فماذا فعلت؟ فاستمعت ووجدت أن أمه قد ذكرتها، فسألت عنه فقال لها كذا كذا، فيعني ما ذكرها هكذا في موضوع فاستشاطت غضبا فيقدت منه ولت مشكلة وكبرت ولت إشكاليات كبيرة جدا يعني من كلمة بسيطة جدا لأنها تجسستها فالتجسس نعم فعلا شيخنا يعني يؤدي إلى إلى إلى شيء خطير وخطير جدا.
3: فالانشغال من من من الأصل يعني الانشغال نعم. بالآخرين مذموم
2: صحيح.
3: بأي شأن من شؤونهم مما لا نفع من ورائه.
2: نعم.
3: فإمساك اللسان عما لا يعني يعصم الإنسان من الوقوع في الغيبة.
2: نعم.
3: يعني أنا بدل ما والله يعني أنصب الميزان الدقيق الفقهي وأرى في القصود وفي النوايا وهذا مقام الكلام فيه مستثنى من الغيبة المحرمة أو ليس كذلك.
2: نعم.
3: الاستثناء دائما خلاف الأصل. تحدثنا في بعض الدروس السابقة عن بعض المستثنيات لكنها ليست الأصل. الأصل خلافها فلا بد أن يبقى الأصل على أصله. الحرمة حرمة الغيبة، الاستثناء هذا في محله وهو قليل كما ذكر. فلذلك قال أن يكون ذلك بوجود الغيبة أو ذكر ما فيه تنقيص أو ريبة، وكما أشرت يعني قد يكون أحيانا بلفظة أحيانا حتى بإشارة، وهذا مما
2: صحيح.
3: قد يغفل عنه.
2: نعم.
3: بإشارة ملامح الوجه باليد، وهذا الإشارة تقوم مقام الكلام، تقوم مقام الكلام.
2: نعم أكيد سيدي.
3: فعلى حد قول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت بأن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم.
2: نعم.
3: إن كان يعني خلاف المقام يعني،
2: لكن احنا استدلنا بها
3: فقط على محل واحد من الشاهد. فالإشارة تقوم مقام الكلام.
2: نعم.
3: بل أحيانا إشارة تختزل جملا.
2: جملا نعم. صحيح.
3: والتحلل فيه واجب إن لم تلحق منه ضرورة.
2: ضرورة
3: يعني إذا كان لم يلحق منه ضرر فإن التحلل يجب، أما إذا كان يترتب عليه ضرر أحيانا قد يؤدي إلى قطع أرحام يؤدي إلى مفاسد كبيرة، فعند ذلك يبدله بالثناء والاستغفار، يعني أن يثني على من اغتابه وأن يستغفر له.
2: صحيح.
3: يعني أن يسأل الله تعالى المغفرة لفلان. وقال الخدمة، قال والخدمة فعلة مشكورة،
2: مشكورة
3: أي أن يحسن إليه، هذا
2: نعم.
3: المقصود، المقصود أن يحسن،
2: أن يحسن إليه.
3: إليه
2: يعني أن يكثر من الاستغفار
3: نعم.
2: له
3: نعم ونعم والثناء عليه نعم. وأن يحسن إليه.
2: جميل.
3: وقد قيل إن التحلل منه غير جائز كالتحليل، يعني بعضهم قال أصلا التحلل من هذا غير جائز لأنه يترتب عليه مفاسد.
2: صحيح.
3: يعني كالتحليل
2: نعم.
3: كتحليله منه، لأنك وهذا ضعيف يعني يعني التحليل كأن فيه إسقاطا
2: صحيح.
3: لما رتب عليه الشارع المؤاخذة
2: نعم.
3: لكن نقول الصواب التحليل جائز
2: بالضبط.
3: لأن الشارع أوكل إلى هذا، أوكل إليه إلى من اغتيب، أوكل إليه أن
2: صحيح.
3: نعم أن يحلل غيره. وقيل مباح إذا تعلق بأمر قليل، يعني قيل أي التحلل مباح إذا كان تعلق بأمر قليل مما شأن الناس فيه العفو والصفح
2: بالضبط.
3: وعدم المؤاخذة.
2: نعم.
3: وقد يقال إن ذكرها ينقلها للبهتان،
2: البهتان. نعم.
3: لا سيما مع اشتراط التعيين والبيان،
2: والبيان. نعم.
3: يعني لأن من

0: إلا بالله العلي العظيم.
1: بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طفلي إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطنه ينفطني. حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة.

واعتذروا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده. الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقدمة منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم المبارك، لا نغفل ولا نسهو أننا أمام ثلاثة أحداث. الحدث الأول هي الامتحانات الوطنية، والحدث الثاني هو حصاد ما أنعم الله عز وجل به علينا من قمح وشعير، والحصاد الثالث هو حصاد العمر أيها الإخوة. وكما نعلم أن لكل زرع حصادا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. منذ أيام عشنا أياما مشهودة تختلط فيها مشاعر الرجاء بالخوف والترقب بالأمل. فلاح يرقب أرضه وقد اصفر زرعها وشمر عن ساعد الجد يبغي حصاد القمح والشعير بعد عام من التعب والانتظار. أيضا هناك بيوت تونسية لا تكاد تنام، قلوب أمهات وآباء تخفق دعاء وتضرعا، وأبناء وبنات يسهرون الليالي أمام الكتب والمراجع، يخوضون غمار امتحانات البكالوريا والشهادات الوطنية. إنها أيام الحصاد، والجامع بين الفلاح في حقله والتلميذ في طاولته هو قانون إلهي صارم لا يتخلف. من جد وجد، ومن زرع حصد. فالنجاح لا يأتي بالتمني، والأهداف لا تنال بالكسل، والمستقبل يصنعه السهر والعرق. إن ديننا دين يقدس العمل، ويرى في سعي الطالب لأجل علمه وسعي الفلاح لأجل قوته عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إذا صفت فيها النوايا. إن امتحانات الدنيا أيها الإخوة والأحبة محطة لفرز المجد من الخامل، وهي تعلمنا أن الأمانة ثقيلة. وهنا نطلقها صيحة حارقة من فوق هذا المنبر، احذروا الغش، فالغش في الامتحانات سرقة للجهود وهدم للأوطان ومحق للبركة. كيف لشباب نبني عليه آمال الأمة أن يبدأ حياته بخديعة؟ تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. النجاح الحقيقي أيها الإخوة هو النجاح النظيف الذي يرفع الرأس ويرضي رب العالمين. وبينما نحن مشغولون بترقب نتائج امتحانات الدنيا وحصاد السنابل، يتبادر إلى ذهن العبد اللبيب سؤال يهز الوجدان: ماذا عن الامتحان الأكبر؟ ماذا عن حصاد العمر؟ إن الدنيا كلها ما هي إلا موسم زراعة، والآخرة هي يوم الحصاد الكبير. الأرض هي عمرك وأنفاسك، والبذور هي أفعالك وأقوالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. فكما أن الطالب الذي فرط طوال العام باللعب والنوم يبكي ندما يوم الامتحان، كذلك العبد الذي فرط في جنب الله سبحانه وضيع الصلوات وانغمس في المظالم والشهوات سيبكي دما يوم يوضع أمامه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. ويتحدث الله عز وجل عن الفريق الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. أيها الإخوة والأحبة، هذه الأيام المباركة هي التي نتعلم من خلالها، أو من خلال هذه الأحداث التي تزامنت مع هذا الوقت بين الامتحانات وبين الحصاد وبين حصاد أعمارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى النجاح لكل أبنائنا والتوفيق والسداد في حياتهم، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. وأعود أدراجي وإياكم أيها الإخوة والأحبة إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووقفنا في اللقاء الماضي لماذا يتأخر نصر المظلوم أحيانا، وهذا السؤال قد يؤلم بعض القلوب وقد يوجع البعض الآخر. لماذا يظلم إنسان ولا ينصر فورا؟ علاش الإنسان ربما يتظلم في الحياة الدنيا ولكن ربي عز وجل في الظاهر أنه لم ينصره على الفور؟ الجواب أيها الإخوة قلناه في اللقاء الماضي، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة الإنسان، بل يدبر بحكمة ليعظم الأجر، فكل لحظة صبر رفعة بالنسبة للمظلوم. أيضا إن الله تعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والشيء الثاني، ليطهر الله تعالى قلب المظلوم فيخرج من الألم أقوى إيمانا. والقاعدة الذهبية التي ذكرناها في اللقاء الماضي، تأخر النصر ليس إهمالا بل إعداد أيها الإخوة. ثم ها نحن أولئي نطرح سؤالا جديدا في هذا اللقاء المتجدد: كيف يعيش المظلوم بإيمان؟ أيها المظلوم، أنت أمام طريقين اثنين، هناك طريق الانكسار وهناك طريق الارتفاع بالإيمان، وللإنسان أن يختار ما يشاء، ولكن المؤمن اللبيب العاقل يختار الطريق الثاني، وهو طريق الارتفاع بالإيمان. اربط قلبك بالله، اجعل شكواك بالله سبحانه، اجعل شكواك إليه لا إلى الناس. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس إلى البشر. لا تسمح للظلم أن يحولك إلى ظالم، إياك وأن تقع في هذا المطب. كثير من الناس لما يتظلم يتحول هذا الإنسان إلى ظالم وينتقم، فالمؤمن لا يرد الظلم بالظلم. اجعل الألم طاقة عبادة، دعاء، قيام، صدقة، ذكر، توجه إلى الله عز وجل، توكل على الله سبحانه وتعالى، يقين على الله جل جلاله. فأقرب الناس إلى الله هم المكسورون لأجله. وهنا مش معنتها أنه الإنسان يرضى بالظلم، ومش معنتها أنه الإنسان يسكت عن الظلم، وإنما يرد عليه بنظام، ويرد عليه بحكمة، ويرد عليه بعلم ومعرفة، ويرد عليه ببصيرة ونور، ولا يرد عليه بجهل أو جهالة. فكم من إنسان رد الفعل فبدل من أن يكون مظلوما أصبح ظالما، وبدل من أن يكون سائلا أصبح مسؤولا. ولذلك اللبيب والذكي والحصيف هو ذاك الذي يعلم كيف يرد الظلم عن نفسه. هناك قنوات ورهان ربي سبحانه وتعالى في دار الدنيا، ونعرف هذه القنوات كيف يرد الإنسان الظلم عن نفسه. هناك قانون وهناك نظام، وهناك أيضا أن الإنسان وين يحط نفسه يلقاها، ولما الإنسان يحترم أيضا نفسه أكيد باش يحترموه الآخرون. أيها الإخوة والأحبة، في دنيا الناس نتعلم من قصص كثيرة، كم من مظلوم انتصر بعد حين. يوسف عليه السلام سجن ظلما فصار عزيز مصر، موسى عليه السلام طرد فكان النصر له، نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي فأتم الله عز وجل نوره. الظلم قد يؤخر، لكنه لا يستطيع أن يمنع قدرك الذي كتبه الله عز وجل لك. لذلك أقول لك: لا تحزن، فالله معك. أيها المظلوم حين تخذلك الأرض تذكر أن السماء معك. يقول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين، واعلم أن النصر مع الصبر. ليس المهم أن تكون قويا، المهم أن يكون الله معك. ربما أيها الإخوة والأحبة، ربما هناك الآن مستمع يبكي بصمت، ظلم ولم يجد من ينصفه، تألم ولم يفهم. أقول لك: الله رأى، الله سمع، الله يعلم، وما ضاع حق وراءه رب عادل. أقول لك مجددا: الله عز وجل يراك، والله تعالى يسمعك، والله تعالى يعلم حالك، والله تعالى مطلع على سرك ونجواك. واعلم أنه ما ضاع حق وراءه رب عادل، فالله تعالى عادل وهو أعدل العادلين. المظلوم ليس ضعيفا، بل هو إنسان اصطفاه الله عز وجل ليكون قريبا منه. فاصبروا واحتسبوا ولا تيأسوا، فإن الليل مهما طال فالفجر آت لا محالة. فاصل أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدأ أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم. وكنا نقول إن الليل مهما طال فالفجر آت لا محالة، ونرفع أكف الدعاء ونقول: اللهم انصر كل مظلوم، واجبر كل مكسور، وخذ بحق كل من ظلم. والمؤمن يكثر من الدعاء ويجعل من دعائه عبادة صرفة لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأحبة، هنا لابد لي من وقفة مهمة: كيف نصنع مجتمعا بلا ظلم من الفرد إلى الأمة، يعني من الإنسان الواحد إلى المجتمع إلى الأمة. فبعد أن عشنا معكم عدل الله المطلق، وعشنا معا خطر الظلم، ورأينا مشهد القيامة وقصة المظلوم، نصل اليوم إلى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ هل نبقى عند التأثر؟ نبقى متأثرين ونبكي ونحط يدينا على خدودنا، أو نحط ساق على ساق ونضرب كفا بكف؟ إذن ماذا نفعل؟ أم نتحول إلى صناع عدل في واقعنا؟ فلا تظالموا، هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن ليست فقط نهيا، فلا تظالموا مش فقط أن رب نهانا، بل هي مشروع أمة. فكيف نبدأ وكيف نخرج العدل من الكلمات إلى الحياة؟ يعني احنا نتكلم ياسر عن العدل، ونتكلم ياسر ونقولوا لا الظلم خايب ومخيب وما يجيش منه، هذه كلها كلمات، ولكن كيف نخرج هذا العدل من الكلمات إلى حياتنا اليومية؟ إذن بلا شك أن البداية تكون من الداخل، وأن العدل ينبغي أن يكون مع النفس. لن يصلح الله عز وجل مجتمعا يظلم فيه الإنسان نفسه. نعم، أول الظلم ظلم النفس، أن الإنسان يبدأ بنفسه يظلم نفسه، والظلم للنفس أن الإنسان على سبيل المثال الذي يتعاطى المخدرات هذا ظلم للنفس، والذي يتعاطى المسكرات هذا ظلم للنفس، والذي يرهق نفسه بالسهر هذا ظلم للنفس، والذي يدخن أيضا هذا ظلم للنفس، والذي يعق والديه هذا ظلم للنفس، والذي يظلم أولاده أو يظلم عائلته أو يظلم جيرانه هذا ظلم للنفس. أولا الإنسان عندما لا يصدق ربه ولا يقرأ كتاب ربه هذا قد ظلم نفسه، الإنسان عندما يفرط في خدمة ربه جل جلاله هذا أيضا قد ظلم نفسه، الإنسان عندما يفرط في طاعة الله والذي يرتكب المعاصي هذا قد ظلم نفسه وحرمها من مرضات ربه سبحانه وتعالى. ويقول ربنا جل جلاله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف يظلم الإنسان نفسه؟ بالمعاصي، بإهمال الطاعات، بإضاعة العمر، بترك التوبة. فمن لم يعدل مع نفسه لن يعدل مع غيره. الإنسان لما يظلم نفسه من باب أولى أن يظلم غيره، والإنسان عندما لا يكون عادلا مع نفسه من باب أولى أن لا يكون عادلا مع الآخرين. إحنا نقول أن الإنسان نفسه ما لقاتش فيه الخير، شكون مش يلقى فيه الخير زعما؟ ولذلك أول ما يبدأ به الإنسان هو أن يكون عادلا مع نفسه وأن لا يظلم نفسه. العدل أيها الإخوة في الدوائر الصغيرة حيث يبدأ التغيير، لا ننتظر أن تكون صاحب سلطة باش تغير أبدا. ابدأ من حيث أنت في البيت، عدل بين الأبناء، أنصاف بين الزوجين، احترام متبادل، هكذا نبدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هاو من هون نبدأ في العمل: إتقان بلا غش، أمانة بلا خيانة، إنصاف بلا محاباة. في العلاقات امتعنا صدق في الكلام، وفاء بالعهد، حفظ للحقوق. وهناك قاعدة عملية لا ننساها أبدا: المجتمع العادل ليس قرارا سياسيا فقط، بل هو سلوك يومي متكرر. أيضا لا ينبغي أن تكون أداة للظلم، ما تكونش أنت آلة متع ظلم في الدنيا. قد لا تظلم بيدك، لكن قد تظلم بصمتك، بتبريرك، بانحيازك. يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون في حد ذاته هو ظلم، ولذلك أحيانا أخطر من الظالم هو من يجمل ظلمه، يبدأ يبيض في الظلم متع جاره متع أخوه متع أبوه، حتى متع أبوه لما يظلم إخواته يجي الطفل الكبير وإلا الصغير ويبدأ يجمل في ظلم البو، أيضا في ظلم الجار يجي جار الآخر ويبدأ يزين في ذلك الظلم ويبرر ذلك الظلم. إذن أيها الإخوة، ندرك جميعا أن العدل أساس بقاء الأمم. هذه ليست خطبة وعظية فقط، بل هي حقيقة تاريخية. الأمم لا تسقط فقط بالفقر، بل تسقط بالظلم. يقول إن ربي عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن أيها الإخوة والأحبة، العدل ليس فضيلة فردية فقط، بل هو شرط حضارة. الحضارة ما تتبنى إلا بالعدل. لما تكون أنت عادل مع نفسك، مع أولادك، مع عيلتك، مع أبوك وأمك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع أقاربك، مع زملائك في العمل، إذن كيف يتحول العدل إلى ثقافة؟ كيف نصنع ثقافة العدل فيما بيننا؟ أول شيء نبدأ بالتربية، نربي أبناءنا على احترام الحقوق، رفض الظلم، نصرة المظلوم، ولكن أيضا نعلمهم العلم والمعرفة والحكمة والرصانة، وأنه لا للانفعال ولا لرد الفعل، وإنما الحكمة لابد أن تكون موجودة ومطلوبة. أيضا بالإعلام، نشر القيم، لا نزين الباطل، بالقدوة الصالحة. أنت أيها الأب، أنت أيها الأخ الكبير، أنت أيها الجار، أنت أيها المربي، أنت أيها الإمام، أنت أيها الموظف، أنت نموذج، شئت أم أبيت، أنت قدوة، أحببت أم كرهت. هناك قاعدة ذهبية لا نغفل عنها أبدا: الأجيال لا تتعلم مما نقول، بل مما نكون. الأجيال لا تتعلم مما نقول، بل مما نكون. بمعنى أن الأجيال مش راح تتعلم منا، من كلامنا ومن بلاغتنا وفصاحتنا ومن أسلوبنا، لا، ولكنها تتعلم من أفعالنا، مما تراه فينا أيها الإخوة. أيضا هناك خطوات عملية لبناء مجتمع بلا ظلم، لنحول الكلام إلى عمل. نتكلم ياسر عن الظلم وعن العدل، ياسر نتكلم، ولكن لنعمل على تحويل هذا الكلام إلى عمل. راجع ذمتك، هل عندك مظلمة؟ أصلح دائرة التأثير متاعك، بيتك، العمل متاعك، المحيط اللي أنت فيه. أنصر المظلوم بما تستطيع، كلمة، موقف، دعاء. أرفض الظلم ولو خسرت، فالخسارة مع العدل راهي ربح. احنا ديما مطلوب منا أن نكون حكماء وأن نتصرف على بصيرة وحكمة. أيضا أن نجعل العدل عبادة، مش حاجة ميزة أو امتياز في الحياة الدنيا، بل العدل عبادة ننوي بها رضاء المولى سبحانه وتعالى. فلنتخيل أيها الإخوة مجتمعا نعيش فيه لا يظلم فيه ضعيف، لا يهضم فيه حق، لا يهان فيه إنسان. ذلك ليس حلما، بل هو ثمرة فلا تظالموا إذا عشناها حقا. فربنا سبحانه وتعالى عندما قال فلا تظالموا، معناته ما طلبش منا حاجة مستحيلة وحاجة غير ممكن أنها تتحقق، وإلا لكان لهذا الكلام غير معنى. ولكن ربي عز وجل طالما أنه قالنا ونهانا فلا تظلموا، فهذا النهي ممكن أن نجسدوه في حياتنا، وهو متاح أن نطبقه في حياتنا. أيها الإخوة والأحبة، بدأنا بنداء يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وانتهينا بمشروع اصنعوا العدل في حياتكم فلا تظلموا. فلنكن مفاتيح للعدل، مغاليق للظلم، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع أمة غرس فيها العدل. فاللهم اجعلنا من أهل العدل، ولا تجعلنا من أهل الظلم، واستخدمنا لنصرة المظلومين. وفي هذا القدر كفاية أيها الإخوة والأحبة، وعلى أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المسلمين.

بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة اذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث

0: الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: إلهي، قد أتيتك في خشوع، وقد وهنت من الضعف العظام، وقفت ببابك المرجو أدعو، وجف الدمع واحتبس الكلام. إلهي، من يفرج عن فؤادي وقد حلت به الكرب الجسام؟ قصدتك، إنني عبد ذليل كثير الذنب مظني السقام، رجوتك والخطايا غرقتني، ولي أمل وقلبي مستهام. قصدتك يا كريم فلا تخيب، ومن قصد الكريم فلا يضام. وإني واثق غفران ذنبي، ومن يرجى سواك ومن يرام؟ عرفتك منعما برا رحيما، وتفعل ما تشاء ولا تلام. إلهي، إن دعوت فلم تجبني،

وجئتك عاريا كلي آثام. مدحت حبيبك المختار أرجو شفاعته إذا حشر الأنام. أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الغمام. فجد لي يا كريم بفيض عفو فمنك الجود والمنن الجسام. فرحمتك أوسع من ذنوبك.

القادر الملك السلام. وهذا الليل ألقى حباله ودافع أمواجا من الظلمات، فهب لي نورا من لدنك يشق لي سبيلا وينجيني من الحفرات. إذا كشفت ضعف الليالي وصرفها لتطحن من كبري ومن نزواتي، فمن لي يا ربي سواك يمدني بعزم ويعطي القلب فيض ثباتي.

وهذه فتنة بعد فتنة تفجر بركانا من الشهوات، فهب لي يقينا يلجم النفس عن هوى ويقحمها الطاعات والهبوات وجهلي، فكم سد المنافذ دونني وأوقعني في الشر من كبواتي. فهب لي علما من كتابك أتقي به الشر أو أنجو من الشبهات، ومن سنة تهدي فؤادي وحكمة تقود لخير واسع البركات.

أهو من دمعة في الليل ينزاح دونها ظلام، وتزوي الموج من عتماتي، تدفق من لألائها النور غامرا، فشق ضياء الفجر من عبراتي. إلهي أعني فأروي الليل من دمع تائب وخفقة قوام على ركعاتي. سألتك يا ربي وما أنا سائل سواك، ومن كفيك فيض هباتي. رجوتك لا أرجو سواك، وذلتي إليك وهم

0: لنفسها وشرة أهوائي وناج غواتي، وأسلم للرحمن أمري جميعه، وأخبت في سري وفي جهراتي. وأخشع والدنيا خشوع وأوبة وتسبيح أكوان ورجع شداتي. وإنك تعفو عن كثير فنجني بعفوك، دون العفو أين نجاتي؟ وهب لي يا ربي بفضلك رحمة لتغسل من إثمي ومن سقطاتي يا رب. وهب لي أمنا يملأ القلب بشره، سكينة إيمان وعزم ثباتي. لا إله إلا الله. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله. كلما زمجرت الرعود وجرى الماء في العود، ولا إله إلا الله. كلما هتف الحمام وهطل الغمام.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برب شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم

يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله.

0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة. فقه الحياة، فتاوى على المباشر
1: مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. هذا رقم الحصة، أعيد ذكره: 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للعاشر من شهر جوان 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية لخ حمدي الفصيلي، تحياتي ليك حمدي، وفي الإخراج الرقمي لخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، وكذلك في الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك،
0: حياك بكل خير،
1: وحيا جميع الإخوة والأخوات المتابعين والمستمعين الأوفياء لهذه الإذاعة المباركة،
0: الله يحفظكم،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها وللقائمين عليها وللمشرفين عليها مزيدا من التألق والتفوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد. أذكر المستمعين والمستمعات أنهم يجمو يتابعونا صورة وصوتا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية، وكذلك إن شاء الله يلقوا الحصة بعد يوم مساء بحول الله تعالى على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، طبعا على اليوتيوب. ومرحبا بتفاعلاتكم أينما كنتم. قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية شيخنا، احنا آخر أربعاء في الشهر وفي السنة، نتحدث على السنة القمرية أو الهجرية، والشهر ذو الحجة، نتحدث على آخر أربعاء في هذا الشهر المبارك، وهو من الأشهر الحرم، ويعقبه كذلك شهر
1: حرام
0: أيضا من الأشهر الحرم، فهي ثلاث متواليات أو متتاليات، واحد شهر يعني ليس معها في التتالي، إنما هو رجب بالضبط. فلذلك سيدي، كل ما جاءت الأيام الأخيرة من هذه السنة، أولا نتذكر حديث الهجرة، ولكن الإنسان كذلك أيضا مع كل نهاية عام يقف وقفة مع نفسه، ربما نذكر نحن المستمعين بعض الدقائق سيدي هكذا لنستقبل الاتصالات الهاتفية إن شاء الله.
1: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن على العتبات الأخيرة من هذا الشهر الهجري ومن هذا العام الهجري المبارك 1447، لنستقبل بعد أيام قليلة، أقل من أسبوع تقريبا، عاما جديدا.
0: هو إما الثلاثاء أظن أو الأربعاء
1: حسب
0: ما سيعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية.
1: العاقل المفكر ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة للحساب، ينظر في صحيفة أعماله، أتراه سودها بفعل الحسنات والطيبات، أم أنه سودها بما لا يستجلب به الرحمات في الحياة وبعد الممات. سيدنا الحسن البصري يقول كلاما جدير بأن يكتب بماء الذهب وأن ينقش في الأفئدة والعقول، يقول رضي الله تعالى عنه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إنما أنت
0: أيام
1: أيام.

0: وبيت الوحشة وبيت الظلمة. ماذا أعددنا لأخرانا ونحن نقترب شيئا فشيئا منها؟ سيدنا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي عن آل كل وصحب كل
1: آمين.
0: يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
1: نعم.
0: ما دمت اليوم في ساعة الرخاء انظر في صحيفة أعمالك، فإن وجدت خيرا فاحمد الله وزد في فعل الخيرات والقربات والصالحات، وإن وجدت ما يسوءك فاستغفر ربك فباب التوبة مفتوح، وأصلح ما بينك وبين الله، وأصلح ما أفسدته بينك وبين الخلق، بذلك يكون استقبالك للعام الجديد استقبالا حسنا مباركا.
1: نعم.
0: أما أن نستقبل بالشكليات وبالحلويات وبالتهاني الجوفاء من غير إصلاح للنفس ومحاولة إصلاح وتغيير في المجتمع تغييرا إيجابيا إلى الأفضل والأرقى والأجمل، فيعني الأولى أن نغير من أنفسنا، فرصة هذا العام أن نغير من أنفسنا وأن نغير واقعنا
1: صحيح.
0: إلى ما هو أفضل، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم.
0: أنا أدعو كل من يستمع إلينا الآن إلى أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، وقفة جادة، وقفة يحاسب فيها نفسه.
1: نعم.
0: ماذا قدم لوطنه؟ ماذا قدم نصرة لأمته؟ ماذا قدم نصرة لدينه؟ ماذا قدم لآخرته؟
1: نعم.
0: بذلك ننال رضوان الله وبركاته سبحانه وتعالى.
1: رب إن شاء الله يختم لنا بالصالحات، احنا دائما هكذا نقول، أن يوفقنا وأن يجعل يعني آخر أعمالنا في رضاه، وأن يقبضنا على عمل يرضاه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم سيدي جهاد، هي كانت يعني بعض الدقائق نذكر أنفسنا على كل
0: دغدغة يعني فقط
1: نذكر
0: إن شاء الله نذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين.
1: أستسمحكم
0: أما الهجرة فسوف تخصص لها
1: بحول الله تعالى أكيد،
0: لنستفيد من دروس والعبر من هجرة خير البشر.
1: نعم.
0: صلى الله فيها من المعاني ما فيها.
1: أي والله.
0: أي نعم.
1: إحنا بدأنا نقدم لهذا الأمر من خلال الحديث حتى عن الأخذ بالأسباب في الامتحانات.
0: نعم.
1: طلبتنا هم اليوم كملوا أظنهم البكالوريا.
0: نعم.
1: وما زال بعض أبنائنا يجتازوا امتحانات أخرى في مسألة الأخذ بالأسباب. ذكرنا أمرين، لأنه الأخذ الأسباب مهمة، تتوكل على ربي صحيح، وهذا عين العقيدة نتاعنا،
0: عين التوكل أن تأخذ بالأسباب.
1: بالضبط، تأخذ بالأسباب.
0: أما أن تترك الأسباب وتلتجئ إلى الله فهذا تواكل وليس بتوكل.
1: فقلنا لهم عندنا نأخذ من ما وقع في السنة والقرآن. القرآن ليس أدل، قلت لهم، من كلام ربنا سبحانه وتعالى لمريم
0: سبحانه.
1: قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا.
0: أن تأخذ بالأسباب.
1: المرأة ما زالت كولدت سيدي.
0: نعم.
1: يعني في تلك الحالة وربنا القادر على كل شيء، قادر أنه تمر والرطب يطلع لها من تحت الأرض يجيها ليدها مباشرة.
0: ألم يقل الرحمن لمريم وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب.
1: أيوة سيدي،
0: كل شيء له سبب
1: إليك.
0: نعم.
1: وهجرة المصطفى
0: صلى الله
1: عليه وسلم، هذا أكرم الخلق،
0: اتخذ الصاحب.
1: نعم.
0: والرفيق. واتخذ معا
1: الدليل وخطط
0: ترى الناقة وما إلى وخطط ألا يتجه شرقا إنما اتجه غربا
1: وذات النطاقين والغنم
0: عنها،
1: يعني كلها أسباب.
0: كلها تزرع فينا التوكل الحقيقي على الله، لا التواكل المزعوم الذي تنتهجه الأمة اليوم للأسف الشديد.
1: نسأل الله السلامة.
0: النبي يقول
1: صلى الله عليه وسلم
0: لو توكلتم على الله
1: حق
0: توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة
1: وتروح
0: بطانة، أو كما قال
1: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سيدي جدا. أستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. نقول السلام عليكم. السلام عليكم.

0: ورحمة الله. يبدو
1: يا
0: أن
1: أهلا إيمان، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي مرحبا،
1: جل حاج مبرود، وربي
0: رب
1: يتقبل،
0: يثيبك ورب يطعمك ولا يحرمك يا رب، ولكل المستمعين إن شاء الله. سيدي ابعد شوية من المذياع، نجم نسمعك بالباهي سيدي الغالي.
1: نسكر المذياع
0: نقص فيه على الأخر، كان تحب يكون أفضل، ما أنا مش نجم نسمعك بالباهي. أيوة سيدي الغالي، ذكرني بالاسم.
1: اسمي محرز، فولاتي محرز.
0: منين سي محرز؟
1: انا من قباع منطقه منوبه.
0: من منوبه، مرحبا يا سيدي الغالي.
1: عطا بيت واد الليل.
0: مرحبا يا سيدي. ايوه
1: بالله، السؤال الاول للشيخ.
0: ايوه مرحبا.
1: بالله يبين لي بالكذا، خاصه تضارب الاقوال تاع المشايخ. ثم يقول لك بالنسبه للماليه الاسلاميه، انت عندك برنامج مختص في هذا.
0: نعم،
1: نحب نفهم. تو يقول تو ثم تكون يدعي انه بنك الزيتون.
0: لا ما تسميليش، ما تسميليش، تسميلي ما تسميليش حتى بنك. قل لي نعم. اسألني سؤال
2: تقليدي.
0: بنك قل لي بنك لا ربوي وبنك تقليدي، تو احنا نتصرفوا. نعم. باهي،
1: بنك لا ربوي وبنك تقليدي.
0: واضح.
1: معناها ثم بعض المشايخ يدخلوك بعضك، يقول لك ما ثماش بنوك في النظام الاسلامي المالي، ما ثماش بنوك.
0: نعم،
1: الشيخ يبين لي الصوره هذه.
0: واضح.
1: وخاطر انا برشا اللي تناقش معاني يقول لا ثم لا شرعيه، مش امور سايبه كذا، ثم حاجات انا حسب الشرع.
0: نعم.
1: وشيء اخر، هو ثم بعض المشايخ اللي يتكلموا في معناها فتوى، معناها كسره الفتوى.
0: اي
1: ساعه تسمع الشيخ يقول لك حديث، ثم شيخ اخر يقول لك حديث اخر. فهمتني تو؟ تبين انت انا صحيح من الغاز.
2: طيب نجاوبك ان شاء الله.
0: انت سيدي الغالي، انت مطالب سيدي محرز.
1: نعم.
0: انت مطالب انك تمشي لاهل العلم، واعطاك جواب انتهى. اما بعض الناس، مش انت، نحكي لك اهل العلم تتحرر سيدي الغالي. نعم،
1: بالنسبه لي انا حالتي خاصه، انا ضريب.
0: ربي يحفظك ان شاء الله وينورك بنور البصيره.
1: انا متابع في القنوات الاسلاميه وكذا.
0: نعم.
1: وزيد برشا مرات ملاحظه، كلمتكم على اني مش القرآن معاش من نقرأ، نحب ناخذ كراديونا كلي السماعة ولا راديونا ذاك. من مرة كلمت أخت أنا في الزيتونة، قالت لي نتصلوا بك.
0: شنو الراديو اللي بالسماعة؟ ما فهمتش أنا سيدي محرز.
1: نحب كراديون تاع القرآن، معناها باش نحفظ القرآن ونقرأ القرآن.
0: تقصد؟ لا سامحني، تقصد المصحف الناطق مش الراديو بالقرآن، هكا تقصد؟
1: المصحف الناطق هذا هو صحيح.
0: كي تقول لي لعلك انت قلت المصحف، خاطرك تقول لي راديو بالقران، احنا ما فهمتش. اي المصحف تقصد، مصحف انت الناطق هذاك اللي يتكلم معناه.
1: اي المصحف الناطق.
0: هو لا محاله، احنا ما شاء الله يعني وزعنا تقريبا 13 او 14 مصحف. تعرف انه المصحف ثمنه يعني فوق 300 دينار، واحنا ماناش احنا نشري، واحنا كي يجيبوا لنا، فكل مستمع معناه يجيب لنا مصحف، احنا عندنا قائمه كل مره نوزعه سي محرز. أنت احنا رانا ما عندناش الحق نلموا فلوس في اذاعه الزيتون القران الكريم، ممنوع علينا هذا. فلذلك كي المستمعين واحد يجيب لنا مصحف، احنا نوزعوه على المستمعين اللي يقولوا نظري. فانت ان شاء الله ديما تفقدنا اذا اهدي الينا مصحف، احنا مش باش نخلوه هنا، نعطوه معناه. وخاصه سي البشير في برنامج مشاوير ديما يوزع في المصاحف هذه، كي يجوه المصاحف ان شاء الله. حاضر يا سيدي الغالي، انا تنزيد ان نعطيهم اسمك، وإذا فما أهدي إلينا مصحف من هذا اللي تحكي عليه يبعثوا لك. سيدي
1: سؤال آخر.
0: تفضل.
1: أخير.
0: تفضل سيدي.
1: بالنسبة للي مثلا هو هي ما هو مثلا القرض حرام باش يأخذ كذا، إذا كان بس قريبي وخليفة لي.
0: نعم.
1: إذا كان معناه خذا وحصل خذا القرض وخذا به مسكن وبعد ما خلص حتى قرض وقاعد يجي خلص القرض، معناه له ضرورة خاطر ما عندوش وين يسكن.
0: احنا الضروره مش احنا اللي نقولوها،
2: الضروره تقاس بقدرها.
0: ايوه تو بعد يقولوا لنا المشايخ
2: الضروره. ايه. مش يخو فيلا ولا يخو فمتي ولا مسكن.
0: نعم.
2: فريه
0: يعني تو
2: نجاوبوك ان شاء الله.
0: ان شاء الله باه. فهو يقول لك انا تو شنو نعمل، نحب انت ندمت وش نتوب وعندي القرض نخلص فيه هكا.
1: صحيح. وسماش انت مختص في مدينه عمل اسلاميه.
0: نعم.
1: سماش طريقه باش يخرج من الربا، يخرج من بنك ربوي الى بنك لا ربوي، باش يلقى حل ربي سبحانه، يلقى معناه سنيه باش يخرج من الحرام.
0: احنا عندنا فما برنامج اسمه المعايير الشرعيه
2: يوم الخميس.
0: لا مش يوم الخميس، هذاك برنامج الزكاه يوم الخميس. هذا يوم السبت يقدم ويوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء مساء يقدم فيه الدكتور الغروبي، السيد الدكتور محمد الغروبي، يحد يعني يحكي فيه بتفاصيل وبإطناب، ويستضيف فيه حتى ناس من الهيئات الشرعية للبنوك هذه اللي يتحكي عليهم، هم قاعدين يبينوا، وموجود حتى على الانترنت البرنامج، فقل لقريبك يحاول يتبعه.
1: المشكل ما عندي حتى حد يتبع،
0: مش انت، مش انت قريبك هذا اللي قالك، قل له راهو موجود على صفحة اليوتيوب متاع إذاعة الزيتونة البرنامج، يجم يتبعه يلقى فيه إن شاء الله برشة تفاصيل.
1: معايير، معايير إسلامية،
0: المعايير الشرعية اسمه، المعايير الشرعية سي محرز، المعايير الشرعية، يقول له يقيده ويلقاه على صفحة إذاعة الزيتون على اليوتيوب إن شاء الله.
1: كلم شيخ يبين لي يلعب مثلا.
0: حاضر.
1: هو نادم ياسر.
0: حاضر سيدي إن شاء الله.
1: نادم ياسر على حكاية القرض.
0: حاضر سيدي. حاضر سيدي.
1: عنده عائلة وكذا، واحد.
0: لا بأس بحول الله يجاوب.
1: للمسكن والقرض وكل شيء.
0: إن شاء الله يا سيدي ربي يحفظك. بارك الله فيك يا سي محرز، ربي يحفظك.
1: نحاول نتصل بكم مرة أخرى على حكاية المصحف الناطق.
0: أي دي ما ذكرنا. بالشكاكة تكون معناها حتى لو حينا القائمة ولا جاتنا حاجة نسخة معناها يعني نبعثوا لك لك انت إن شاء الله بحول الله.
1: وزيد الشيخ سؤال آخر، معناها أسد القدوة، هل ترى خطر، أنا كنت عيني لباس، هل ترى هو بلاء أو ابتلاء أو شنو؟ قال ربي سبحانه يقول ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم أو آمنتم.
3: وكيد الله شكرا.
1: يعرف كيفاش نعرف أنا هل ترى هو ابتلاء من الله أو لا قدر الله عقوبة من الله؟
3: أنت صابر الآن ولا صابر ومحتسب؟
1: نعم.
3: ولا
1: أنت
0: أنت صابر على اللي عساك ربي؟
1: أنا صابر بحول الله.
3: الحمد لله، ما له بشارة خير بحول الله، نجاوبوك إن شاء الله.
0: ربي يحفظك يا أخي، شكرا يا سي محرز، ربي يحفظك، ربي ينورك بنور البصيرة، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي نستقبل اتصالا مواليا، نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
4: الشيخ عندي اشتري صغيرة.
0: به ذكرني الساعة بالاسم بحول الله، وبعد نسمع بحول الله للسؤال، ايش رايك؟
4: انا اسمي النوري من مهدية.
0: من المهدية، مرحبا سيدي وبأهلنا في المهدية، تفضل سيدي الغالي.
4: الله يبارك. عندنا قطعة أرض قالها الوالد.
0: ايوه.
4: هو في عنده حكاية اسمها ياسين اللي توفى.
0: الله يرحمه.
4: هو الله يعطيه الصحة، هو في كان عايش جيل الأمة، وخرج مثال الباي هذاك على الفلان، الباي هذاك الفلان، الباي هذاك الفلان.
0: شكون فلان وفلان من الورثة؟
4: هو اخواتنا، اخوات احنا، اخوات.
0: اخوات يعني للورثة.
4: للورثة فوالا.
0: قال هذا بعد من منامعيني كل واحد هذا باه.
4: ايه ما قالهاش، ما جمعناش احنا الكل.
0: نعم نعم.
4: بينه وبين الوالدة فهمتها. باه تو بعد 10 سنين اللي تولد حابين نقصوا فهمتها. يعني ندرا نتبعوا الوصية تاع الوالد الله يرحمه، ولا نتبعوا شنو قال ربي؟
0: واضح. هذه مش إشكالية بحول الله.
3: لا بس.
4: هي مش إشكالية بحول الله.
0: بحول الله.
3: واللي وصى به، واللي وصى به الوالد.
4: نعم.
3: عندي استفسار. اللي وصى به الوالد هل يعدل مناباتكم الشرعية وإلا لا؟
4: لا لا لا.
3: ما
4: لا.
3: يعدلش. واضح.
0: واضح.
4: نعم. معناته هو يعطي إحنا قسمنا ثلاثة قد قد.
0: والشرع
4: يقول
0: للأنثى ذكر المصلحة للأنثى، إنه باي الوالدة زاد
3: التحرف
0: من نتاع الوالدة. واضح واضح سيدي، واضح إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك
0: يا ربي، يحفظكم إن شاء الله. شكرا. لكن أنا سنوري عندي لك سؤال.
4: قل لي.
0: يعني إخواتك موافقين أنكم تقسموا معناها بما قال رب العزة سبحانه وتعالى، ولا أنتم عندكم قسمة بنت بعضكم متراضين عليها، وإلا مختلفين؟
4: احنا ما قلقنا شيء، اللي يرضي ربي سبحانه، خاطر اني نعرف
0: واضح.
4: نعرف اذا كان يتوفى العبد الوالي الممتلكات هذيك في ذمه ربي، فهمت؟ معناتها المتوفى
3: الورث، حق الورث.
0: اي نعم، هذا هو. يعني ما كومش انتم ما كومش مختلفين بين بعضكم، انه واضح هكا، وانه القسم تكون هذا جميل.
4: انا نرضي ربي، ربي ايش قال؟
0: جميل جدا، جميل.
3: القسم الشرعي
4: ما نحبوش انه خط نعرف ان الوصيه يلزمها تحترم، فهمت؟
0: لا ما في في حالات، في حالات. طيب فسر لنا
3: عندها شروط ان شاء الله. نجاوبكم ان شاء الله
0: بحول الله. يعيشك يا سي النوري، ربي يحفظك، بارك الله فيك، ربي يرحم الوالد سيدي. شكرا. السلام عليكم. عايشك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نختم بهذا الاتصال سيدي ثم نجيب ان شاء الله تعالى. نعزز
3: بثالث. نعم.
0: نقول السلام عليكم.
5: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخويا.
0: مرحبا لله. أنا عندي طلب، إيش رأيك أن عاود أنا أقول لك السلام عليكم وأنت تقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، متفقين؟ أي السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. لله ذكرني بالاسم.
5: ماجدة، ماجدة بوعزيزي من سيدي بوزيد.
0: مرحبا أختي ماجدة وبأهلنا في سيدي بوزيد.
5: الله يبارك لك.
0: تفضل أجمعين يا رب.
5: مرة فاتت تكلمت مع سي زهير جندوبي على الصلاة، معناها ننسى ومداش من صورة ولا حاجة، والله دعا عليا ونبهني بكده سبحان الله العظيم.
0: نعم.
5: وليت نطق من الصلاة
0: والحمد لله
5: وإثبات
0: جزاه الله خير.
5: ندعي مثلا نسبح في ذاك نقضي ونقص نمشي نخدم الصحيحة، وليت ننطق الدعاء ديك ماذا بيه زيد يقول لي على حاجة مثلا باش ما ننساش الدعاء. وحاجة أخرى الله يرحم والدي سيد مخط قرض هكا.
0: لحظة بل تقصد الدعاء في وسط الصلاة ولا خارجها؟
5: ولا حرام؟
0: لا أختي ماجدة.
5: نعم.
0: تقصد الدعاء في وسط الصلاة أو خارجها؟
5: خارج الصلاة مثلا كي تحر كي تقضي كي طيب وليت ننساها جملة، كنت مؤبدة بها توليت ننساها جملة. وفي نتصل بكم كي نحس قلبي باش يطلع البرة ونبدأ نترعد ونبدأ نرعس ندرعدي عليش.
0: طيب خير إن شاء الله، ربي يحفظك إن شاء الله.
5: وفيش نخذ قرض نعاون بي بنتي باش تعرف مثلا حلال ولا حرام، هكا مليون جوز مليون مثلا.
0: أيوه. وقداش ترجحهم سامحني؟
5: بطريف بطريف.
0: لا لا لا نعرف
3: نفس القيمة ترجع يعني زيادة شوية.
0: زوز مليون ترجحهم زوز مليون، ولاش تاخذ زوز مليون ترجحهم زوز مليون و300 مثلا؟
5: ما ماذا بي ما فيش هالترجيع بالربا ده.
0: انت لون مشيت انت باش نعرف، ما تقوليش اسم المؤسسه ما انت مزلت انت تسال
3: جاوبوك ان شاء الله.
0: طيب
5: وبجاه ربي حاجه اخرى الله يفرح.
0: تفضل.
5: يقولوا مثلا اللي حاجه بتمت ان شاء الله يا ربي يطعمنا بها.
0: آمين.
5: يقولوا لا معناها ما يزقش دمه، ويقولوا دوب ما يمشي البيت مت ان شاء الله ربي متعنا بها، يقولك تعذك ريحه طيبه في الجو كيكه من كون ربي درا حق ولا
0: لا؟ الحمام هي
3: هذه نسألوا عليها طواسي هيثم، خلص سي هيثم طوازل جديد
0: حتى سيدي جيد، انا ما عندي شي برشا هذا من اللي مشى، وربي ان شاء الله يرزقه عودات وعودات. لا لا ما مش بالطريقه التي قيلت هكذا اختي الكريمه، معناها ما لا لا مش بالطريقه هذه. مو مرات الناس راهو يعني
3: تضخم
0: ضخم شويه المسائل،
3: ولكن تعظيما تعظيما
0: نعم
3: للمكان
0: للمسج. نعم نعم ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك بارك الله فيك. شكرا جزيلا ربي يطعمك ان شاء الله. شكرا شكرا يا لله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نبدا بسؤال سماح رزا شيخ يتحدث على مساله المؤسسات الماليه التي تدعي انها لا ربويه. يقول لك اختلط الحابل بالنابل بالنسبه لي، كيف اتبين الامر؟ انا
6: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على طريق الهدى وبعد. اذا عندنا المؤسسات الماليه صنفين، مؤسسة تقليدية ومؤسسة لا ربوية، حتى لا نسمي يعني المؤسسات ونبعد على التسمية. فالإنسان من باب الاحتياط لدينه يعني يباشر المؤسسات اللا ربوية، لأن فيها
0: هيئات
6: شرعية قد تخطئ، ولكن نسبة الخطأ محدودة جدا، وهي أسلم للمرء في دينه وماله. فالإنسان العاقل المفكر يعني احتياطا لدينه ولماله، وحتى لا يدخل على نفسه وعلى من يعول من ليمن حراما، فإنه يباشر المؤسسات اللا ربوية.
0: واضح
6: من باب أولى.
0: نعم. طيب هو يقول لك أنا مسألة المشايخ، فمشايخ تفتي فتوى والآخر يفتي فتوى أخرى، كيف أتبين أنا؟ يعني في العموم هو الآن يحكي كيفاش نتبين أنا المسألة هذه.
6: أرشدنا المولى تبارك وتعالى
0: نعم
6: في مسألة السؤال في القرآن الكريم بآيتين اثنتين عظيمتين. الأولى قال الرحمن فاسأل به خبيرا، وفي الآية الموالية قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تسأل الحاج الفلاني وإن كان حج 10 حجات، قد يكون جاهلا في أمور فقه المعاملات أو فقه الطهارة أو فقه الصلاة أو فقه الزكاة إلى غير ذلك، ينبغي أن تسأل أهل الاختصاص.
0: نعم.
6: لأن السؤال دين، دين. قال إمامنا مالك إن هذا الدين علم.
0: نعم.
6: فتحروا
0: إن هذا العلم دين.
6: أي نعم.
0: فتحروا
6: ممن تأخذ عنه دينكم، أو كما قال رضي الله عنه.
0: نعم.
6: فلابد وأن تتحرى في مسألة سؤال من تسأل ومن يطمئن له قلبك من أهل العلم الأكفاء.
0: نعم.
6: المحافظين على المرجعية عندنا أهل علم أكفاء،
0: لكن لازم
6: تبحث عليهم، غير غير يعني منضوين تحت المرجعية الدينية.
0: وهذا يدخل الناس في حيصة بيس.
6: اي نعم.
0: يلقى يقول لك هو شيخ جهاد قال لي كلام،
6: وشيخ فلان
0: قال كلام، والآخر قال كلام. كما
6: أنا شخصيا ألتزم بمشهور مذهب إمامنا مالك.
0: نعم.
6: وقد نخرج من غير المشهور في حالات، ولكن داخل مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه.
0: نعم.
6: فعندنا أهل العلم أكفاء يأخذون المذهب أخرى، ولكن يحدثون الفوضى الفقهية والبلبلة يعني في صفوف أهل البلد الواحد والوطن الواحد.
0: نعم.
6: وهذا ينبغي أن نتجنبه.
0: صحيح.
6: اسأل الخبير أهل العلم الذين هم منضوون تحت المرجعية الدينية المغربية. واضح. عموما.
0: نعم.
6: والتونسية خصوصا، وهي متكونة من ثلاثة أصول.
0: صحيح.
6: ثلاثة دعائم. نعم. يعني أولا المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتزكية الجنيدية التي قال عنها علامتنا الناظم الفقيه عبد الواحد بن عاشر
0: رحمه الله،
6: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقرا ومأواه، قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السالك.
0: صحيح.
6: نعم.
0: وننبه ليس كل من يلبس الجبة
6: أو العمامة
0: بعلامة أراه هو علامة ويستفتى. إخواني. وبين قوسين، ليس كل من يدعي ولا يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي بعض الكلام الذي يظهر فيه أنه يعني كأنه يفتي، ليس بهذا أنه يقصد في الفتوى، فاحذروا. وأنت مطالب خوي الغالي أنك أنت تلوج. أنت صحيح لست بعالم، لكنك ربي كلفك أن تبحث. مش
6: قيض الله لهذه الإذاعة يعني برنامجا اسمه فقه الحياة.
0: صحيح.
6: فيه دكاترة من نخبة.
0: نعم.
6: الدكاترة عندنا هم عدول ثقات، نستفتيهم ونستأمينهم. نعم. عن أمور ديننا، الدكتور بالقاسم القاسمي مثلا،
0: دكتور زهير وغيرهم.
6: نعم. وغيرهم. نعم.
0: هذا هو. بارك الله فيكم،
6: نوجه لهم تحية، نحبهم.
0: ربي يحفظك. يحفظك الله إن شاء الله، ربي يحفظكم ويجمعنا في كل خير إن شاء الله.
6: آمين.
0: سؤال الموالي شيخنا يقول عنده قريب وخذ قرض فاشترى به سكنا، وقل لك يحب هو تويك يشعر الإنسان بالذنب ويحب يتوب، ويعرف أنه قرض ريباوي. يقول لك شو نعمل؟
6: حصلت
0: الواقع.
6: إذن يتوب إلى الله ويستغفر لذنبه، والله بحول الله تعالى يغفر له.
0: نعم.
6: إن كان صادقا
0: في توبته
6: وأوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وندمه ندم الصحيح الصادقة.
0: نعم.
6: نعم. بحول الله يغفر الله له. أما إذا كانت توبته شكلية، وإن جاءته ضائقة أعاد الكرة، أو اقترض مرة أخرى يعني بما يجر منفعة فربا يعني، فهذه لا تعتبر توبة جادة صحيحة صادقة. إذن التوبة الصادقة شروطها أن يعزم على ألا يعود، وأن يندم على ما فات، وأن يصلح، وأن يستغفر ربه. هذا الآن وقعت الواقعة، إذن يستغفر ربه ويتوب إلى الله، والله يغفر سبحانه وتعالى ويعفو ويسامح. أما لو استفتانا فإنه يريد الإقبال على قرضه، نقوله لا.
0: لا.
6: نقول لا، تستطيع أن تكتري اكتري، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا،
0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
6: نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب.
0: نعم.
6: اتق الله ترى العجائب.
0: نعم.
6: وابتعد عن الحرام.
0: هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الغلام، يا غلام
6: إني أعلمك كلمة،
0: وهذا الكلام يوجهه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لغلام. كم أقصى عمر هذا الغلام؟ كم؟ 9 سنوات. أقصى شيء 9 سنوات. يعني وهو يعلمه هذا الكلام الذي ربما نحن الكهول يقول لك مازال صغير وما تعلمه لوش. فيقول له يعني
6: احفظ الله
0: يحفظك. فأنت تحفظ الله في مالك وفي تعاملاتك وفي في كلامك وفي سلوكك وفي طعامك ومكانك.
6: والله يحفظك في دنياك وأخرك.
0: أي نعم هذا هو.
6: يحفظك في دنياك فييسر لك أمرك.
0: نعم.
6: ويسهل لك أمرك ويجعل لك بعد الضائقة مخرجا أو مخارج.
0: أي والله.
6: وفي الآخرة تجد الأجر والثواب وتجد جنة عرضها السماوات والأرض.
0: نسأل الله القبول. وفي حديث آخر يقول اتق الله حيثما كنت
6: وأتبع السيئة الحسنة تمحها
0: وخالق الناس بخلق حسن. بارك الله فيك. صلى الله عليه وصحبه وسلم. سؤال الأخير سي محرز الشيخ يقول أنا كنت نشوف لبس علي عيني كانوا لبس.
6: نعم.
0: وابتلاني رب العزة سبحانه وتعالى ما عادش نشوف أنا تو. ربي يشفيه ويعافيه ونوره بنور البصيرة. يعني يقول لك هل هو ابتلاء أو لقدر الله وعقوبة من الله؟
6: المؤمن لا ينظر إلى قضاء الله بأنه عقوبة، بل ينظر
0: نعم
6: إلى المحنة من جهة كونها منحة إلهية وعطاء ربانية، لأن المؤمن كما أخبر بلسانه الشريف
0: صلى الله عليه وآله
6: وما جد به فؤاده الشريف
0: صلى الله عليه وآله
6: أن المؤمن كل أحواله
0: خير
6: خير
0: عجبا
6: حتى الشوكة يشاكها يعني يكون له فيها أجر وثواب. فما ظنك بما هو أعظم بلاء وأثرا ووقعا في النفس
0: نعم
6: من شوكة يشاكها المرء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند إذا ابتلى الله العبد في معنى الحديث
0: نعم
6: بحبيبتيه كلاهما حبيبتاه قال عينيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم عوض فصبر عوضه الله منهما الجنة. فاصبر أخي واحتسب وسوف يعوضك الله بما هو خير جنة عرضها السماوات والأرض بشرط الصبر
0: والاحتساب
6: والاحتساب لله تبارك وتعالى
0: أن يكون راضيا
6: وأن لا يقول يا ربي علاش عملت لي هكا علاش فلان العاصي يشوف وبصحة وعافية وأنا التقي الذي أحافظ على صلاتي أبتلى. هذا الابتلاء فيه رفع درجات
0: نعم
6: ومحو سيئات وزيادة وتكثير حسنات
0: نعم
6: نعم.
0: نسأل الله القبول إن شاء
6: فحال
0: الله.
6: المؤمن دائما خير
0: إن شاء الله
6: والمؤمن دائما في ابتلاء وإذا خلص من ابتلاء ابتلاه الله بابتلاء ليرفع له الدرجة يوم القيامة. وأشد الناس بلاء
0: الأنبياء
6: أخبر النبي
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم
6: الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبر به قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم
0: الذين يلونه
6: الذين يلونه أقل منهم درجة ثم الذين أقل منهم درجة. فبما أن الله ابتلاك بشيء صعب عسير
0: صحيح
6: وصبرت واحتسبت فاعلم أن قيمتك عند الله عظيمة
0: نعم
6: وأن الله يحبك وما ابتلاك إلا لأنه يحبك ولأنه علم فيك الصبر والاحتساب وسوف يعوضك بحول الله تعالى الجنة
0: إن شاء الله تعالى. وأمر المؤمن كله خير كما نعم أخبر المصطفى نعم صلى الله عليه وسلم
6: عجبا لأمر المؤمن
0: كله خير نعم أمره كله له خير. أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء
6: صبر
0: صبر فكان خيرا له فإن شاء الله يكون له الصبر هذا إن شاء الله والخير من الله سبحانه أمين وتعالى. سنوري من المهدية سيدي يقول والده منذ 8 سنوات مات رحمه الله فقبل ما يموت قال لوالدته قال الأم معناها راهو هذه الفلان وهذه الفلان لولاده يعني التركة قطعة أمين الأرض قسمه هو يعني بالكلام فقط
6: نعم.
0: فهو يقول لك احنا توا نحبوا نقسموا بعد 8 سنوات من موت الوالد رحمه الله نمشيوا بوصية الوالد وقال راهي هي ما هيش
6: الشرعية
0: أي نعم
6: نعم أو فيها هضم الحقوق
0: أو احنا نقسموا معناها بالشرع. أنا سألته معناها علاقتكم لباس نعم قال لباس احنا نستناو باش تقولوا لنا انتم احنا رانا باش نعملوا نعم.
6: رسالة إلى الأباء وإلى من سيورثون غيرهم من الأبناء اتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله فيما رزقكم الله إياه فإياك أن تحيد عن منهج الله ودين الله وشرع الله
0: نعم.
6: وتوصي لزيد وتترك عمرو أو توصي بالأكثر للابن الأكبر وتترك البقية فإن ذلك يورث بين أبناء البطن الواحدة الأب الواحد والأم الواحدة شيئا من العداوة وشيئا من البغضاء وشيئا من عدم الرضا. يعني هذه رسالة إلى الأباء. الآن وقع الأمر وأوصى، نحن كورثة هل نحكم وصية الوالد أم نحكم شرع ربنا تبارك وتعالى؟ شرع الله أحق بأن يحكم ويتبع في هذه المسألة، وبينها الإسلام وبينها القرآن وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ترث من ذلك الميراث الثمن لأن لها أبناء،
0: نعم.
6: والبقية للذكر مثل حظ الأنثيين، بين المرأة وبين الرجل. وإذا كان حبوا مثلا برضاهم زوز ذكورة زوز الأولاد الرجل، قالوا هي احنا اخت واحدة او اختين او كذا، نحب نعطيها كيف كيف،
0: نكرموها،
6: نحب نكرموها وننفلوها برضا الجميع، برضا الجميع جائز
0: صحيح، ولهم اجر
6: وله اجر وثواب المودة وصلة الرحم والرحمة.
0: إيه نعم هذا هو. بارك الله فيكم سيدي يا جهاد، استسمحكم في اتصال هاتفي جاهز.
6: لكن اذا كان سيدي. قال واحد منهم لا
0: لا فلا
6: انا احب حقي الشرعي فلا يجوز،
0: او ما تجيش الام تضغط عليهم
6: لا
0: تقول لهم لا اعطيهم،
6: ما يؤخذ بسيف الحياء فهو حرام.
0: نعم. نعم هذا هو. بارك الله فيكم سيدي ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي اخر. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت متقطع أختي الكريمة. أيوة مرحبا.
7: هي رك عقلي رك
0: نعم. ربي يعزك. لا, لا ربي يعزك ربي يحفظك. ذكرني بالاسم أمي الغالية. ربي يعزك ربي يعزك ربي يحفظك بارك الله فيك. الله يبارك لك إن شاء الله.
7: عمل أختي هواي ها.
0: ربي يحفظك إن شاء الله وربي يتقبل منهم إن شاء الله. الله يبارك لك.
7: قالت لي والله ما نعرفه كيف نيا وصافه، قلت لها راني ردوا في السيد
0: في وسط 11,000 حاج ومتفرقين على أكثر من مكان سبحان الله. نعم الحمد لله الحمد لله إن شاء الله في عودة وربي يحفظك إن شاء الله. ما سمعتش السؤال بالقداء أمي الغالي.
7: قلتك نسيت العرفات.
0: الحمد لله. هاي
7: نسيت العرفات ركست علي دبانة على زندي على يدي نفخت عليها نفخت عليها نفخت عليها وانا ماشية معناتها تمسع معناتها.
0: فهمتك فهمتك.
7: ما نزلت نعمل حتى شيء.
6: انت وقتها محرمه ولا
0: محرمه؟ في عرفه في عرفه يوم عرفه.
6: ليش يكون في عرفه في عمره؟
0: انت في عمره ولا في حج؟
7: في حج.
0: في حج في حج محرمه محرمه ايوه
6: اكيد.
7: تقرصيه في الاخر كيف عملتها ما بس كده وانا عليها ما عملت كده هكا بدايه مش بالخويه من صورتها هكا ساعتها. بعد قلت انا قبل كده ما ذكرت ريت وانت واكتب عدى عليك قلت خلنا نمشي للتواليت نخلتان حضر روحي للغرب.
0: نعم
7: نقلت جرانا مع انكتاب الحيط هكاية رسفها طويلة وهي مع انكتاب الحيط وانا خوفها من جرانا انا عاشتها يا عم فهو
0: ايش عملت؟
6: ايش عملت لها؟
7: عادت ندزها فيها بالماء بدي فيها بالكوات.
6: ايه ما قتلتهاش يعني؟
7: ها؟
6: قتلتها ولا ما قتلتهاش؟
7: لا لا لا
0: بالماء معناها
6: اي بالماء هي ما قتلتها شيء بالماء.
0: واضح واضح تن. ذكرني بالاسم أمي الغالية الساعة بداية تن. أمي شنوة؟
7: نعيمة.
0: أمي نعيمة. موصوت متقطع يمشي ويجي به يجاوبك إن شاء الله الشيخ على السؤال. أمي نعيمة بحول الله
6: أسئلة الحج يجاوب عليها سي هيثم هو حديث وعهد بالحج.
0: عندك سؤال آخر أمي نعيمة؟
7: عندي ولد اسمه كريم. قالوا لي فاش كريم.
0: قالوا لك علاش تسميه كريم؟
7: يا من كريم يا رب
6: نجاوبوك ان شاء الله.
0: طيب واضح اختي حاضر. طيب انت سميته كريم ما سميتوش الكريم؟
6: اعرف وليش قال الكريم.
7: الله يرحمها قيدته عبد الكريم.
0: قيدته عبد الكريم.
7: بكري. أنا ربي بداني هذا وكرم عليا من تحب كريم.
0: وأنت تحب كريم
6: طيب.
0: المهم كريم هكذا لا بأس بحول الله. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله تهنى.
7: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. عندي والبنت بدي كلمني قال لي ما
0: أها.
7: بعدين يخبر.
0: ولد بنتك؟ والله ما نش تسمع بالباه يا أمي نعيم. نعم؟ ما سمعتش بالباه يا أمي نعيمة. أي؟ إيش لب أي؟
7: سكتة
0: قلبية.
6: الله يرحم.
0: الله يرحم إن شاء الله.
7: انجبت عمل حتى يا مراندي عمل عمل في راه ربي بالكلاء القهو
0: بالكلاء. مش قلت قلت يا ربي علاش خذيته؟
7: لا قلت يا ربي علاش خذيته. ربي كيف بنتي ها منتي ودي العمل حرف ولو شديني جاود جابوا ماذي صعب تعمل جات الدنيا ظلمة ظلمة ظلمة ثم بالفاكر.
0: قلت ها ميمتي ولدي هكا قلت ها
7: يا بابا ولدي يا امي ولدي ها سي ها خوي انت رح تكلم فيا ها بهل تقطم امين امين اقول بلا خلف قل
6: جاوبوك ان شاء الله ربي.
0: طيب
6: ان شاء الله
0: ربي يصبر
6: نعم وربي يصبر اهله
0: امين ان شاء الله. الله يبارك لكم يا نعيمة ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وربي يطعمك. نزيدوا اتصال آخر سيدي جيه ثم نجيب إن شاء الله. قولوا السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هكا صوت أوضح الحمد لله. مرحبا أختي الكريمة. أيوه
8: إيمان معك من المهدية.
0: مرحبا أختي إيمان وبأهلنا في المهدية. تفضل
6: حاضرة بقوة.
0: ما شاء الله
6: ما شاء الله.
8: أنا ديما مستمع وفية لذات الزيتونة.
0: ربي يحفظك.
8: وحقا نحب نشكركم على ذخر المعلومات
0: ربي يعزك
8: وكنوز وكل شيء.
0: ربي يعزك وربي ينفع ان شاء الله.
8: نحس من القلب للقلب
0: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.
8: وان شاء الله يا ربي يثيبكم ويثيب نحن كي نسمع معكم
0: يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع يا رب ان شاء الله
8: ان شاء الله. شيخ اني نحب نحكي في موضوع خارج عن الفتاوى.
0: لا هو موضوع خارج على الفتاوى يعني مش
8: خارج سؤال. مش خارج عن الفتاوى. لا تحب ناخذ رايك في حاجه يعني هل تستقيم رايي ام لا.
0: نعم تفضل لما بيع وجالك انت تسمح لي اختي.
8: بيع وجالك
0: تفضل اختي.
8: اي حاب نقول لك اللي هل حقا ان الانسان يستحق الى وسيط بينه وبين ربي باش يقول هذا حلال وهذا حرام والا انتم كي تحكموا على الانسان انه هذا حلال وهذا حرام يحب له لازم يعيش معاه الحياه ويشوف هل ترى هو كيف اخطا فتدخل فيها حاجات حسيه وحاجات جسديه تدخل فيها برشا حاجات وحياتيه واجتماعيه.
0: هو اختي ايمان
8: معناتها انتم الحكم نتاعكم باش تحكموا هذا حلال وهذا حرام ديما نسبي ليس في المطلق يعني ليس 100% يعني.
0: نفسر لك حاجه فقط. الفتوى اختي ايمان ليست حكما قضائيا ليست ملزمه هذه واحد. اثنين الفقيه يجيب وفق السؤال المطروح عليه بالحيثيات التي طرحت عليه التي يستنبط الحكم تاع الجواب تاع السؤال ذاك من خلال الأدلة الشرعية. ولذلك مش وسيط هو باش يقول لك الحلال ولا الحرام لكن هو هذا
6: يبين لك الحلال والحرام
0: من خلال النصوص الشرعية التي لا يفهمها جميع الناس.
8: نعم هو
0: هكا ولا
8: كما تشوف تونس انه نسبة الأمية مازالت فيها
0: هي مش كان تونس العالم الإسلامي الكل
8: برامج كما هذه موجودة. أما في المستقبل اللي كانت تطرحوا برامج تعليمية أكثر وكل شيء باش الإنسان يعمل على روحه في أنه الله بجانبه ديما وما هوش بعيد عليه في حتى
0: صحيح.
8: فقط يحكم ضميره ويحكم أخلاقه ويحكم المبادئ
0: ويحكم دينه بخلاف ضميره وأخلاقه لازم تضبطه بضوابط الشرع. وهذه ضوابط الشرع في كل أمة في كل زمان. الأمة مش كلها باش تخلي كل شيء وتتلها هي تولي علماء وفقهاء.
6: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة يتفقه في الدين
0: بالضبط.
6: ولينذروا قومهم
0: هذا هو أختي إيمان. مجموعة تتفقه في الدين مجموعة أخرى مهندسين مجموعة أخرى أطباء مجموعة أخرى صيادلة مجموعة أخرى عملة مجموعة كل مجموعة تمشي تاخذ الطريق نتاعها باش تكون هنالك أمة متكاملة فهمت أختي مينا؟
8: فهمتك.
0: ربي يحفظك.
8: مثلا تو المرأة ما تنجمش تكون مفتية.
0: علاش كون قال ما تجمش تكون هندي تفتي تسأل
8: نجاوب صالح نجاوبك حتى مرأة مفتية
6: لا موجود
0: لا ما أما موجود
6: مش أما مش إمامة
0: مش
6: ما عندهاش مرأة تأم الناس تجاوب عنا أساتذة ودكاترة يعني
0: دكتورة هند شلبي رحمة الله عليها في جامعة الزيتونة وما أدراك
6: تجيب الناس على استفساراتهم
0: استفساراتهم كانت مقصد
6: ذلك من دكاترات إلى يجبنا
0: العلمات نعم نعم واضح اختي من الله يبارك عندك سؤال اخر
8: والله عندي سؤال ما نعرفش نحب في حياتي الخاصه هذا
0: انا تحب حاجه خاصه طيب
8: نحب نقول الشيخ سامحني كان طولت عليكم نحب نقول الشيخ انه اني فاتتني صارت لي في حياتي عام 2008
0: نعم
8: مرضت ديبرسيون من القرايه نتاعي اي من عامتها ما عادش نجم نصيم رمضان
0: نعم
8: مع انه اني كنت نصلي صلاتي بديت نصلي في وقتها نصيم اجر نصيم القران
0: يعني ما عادش نجم نصوم
6: لانك عاجزه عن الصوم
8: مانيش عاجزه اني نفسيا قادره
6: نفسيا ما تجمش
8: تصوم لكن جسديا طبيب ونمشي له يقول لي لا ما تصيمش راك لويتي شيح وكان
6: يعني
0: طبيب يقول لك
6: انتهى واضح واضح مادام امور طبيه
0: يعني مشيت لاكثر من طبيب وقال لك نفس الشيء
8: اي
0: واضح اختي طيب خلاص معك تصوم جمله
8: ما ربي ما نجمش
0: طيب ان شاء الله يجاوبك الشيخ بحول الله
8: الشيخ يدعي لي دعوه خير من قلبه
0: ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك
6: يشفيك ويعافيك ان شاء الله ندعو لبعضنا الناس كل مؤمن باخيه
0: اي نعم ان شاء الله ربي يحفظك اختي الكريم
8: ربي يبارك لك
0: شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب على الأسئلة أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول شيخة يعني هي اتصلت صحيح يوم الاثنين والحمد لله من وقتها ما عادش تنسى في الصلاة الحمد لله رب العالمين
6: في موازين حسناتكم
0: إن شاء الله الجميع يا رب. هي الآن تقول لك شيخة أنا مالفة نقضي وكنسبح ندعي وليت ننسى نبدأ نشغل بالقضية فننسى التسبيح ننسى الذكر يعني شنو نجم نعمل باش نتذكر وما عادش ننسى الذكر اللي أنا مارفة نعمله والتسبيح أثناء عملها في البيت يعني تقضي ولا تلم ولا
6: طيب هي أكيد عندها هاتف جوال ذكي
0: أظن والله
6: إذا أعلم. كان عندها هاتف جوال ذكي يستطيع أن يسجل هذه الأدعية وكذا تسجلها وتقرأها من الورقة أو من كتاب الأذكار وما إلى ذلك وتبثها وتقرأ معها كلما أرادت قراءة تلك الأذكار فهذه طريقة سهلة تيسر الحفظ وتيسر عدم تضيع ما حفظ يعني هذه طريقة حل
0: نعم.
6: من الحلول ثم أكثري من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم, بنية أن يرزقك يعني الذاكرة القوية
0: صحيح.
6: وبحول الله الصلاة على النبي من المجربات لما جربت له إن أكثرت من الصلاة على النبي بنية قضاء الحاجة تقضى حاجتك إن أكثرت من الصلاة على النبي بنية الفوز فزت إن أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية أن يحسن الله لك في الذاكرة الصحة العافية بحول يرزقك الله ببركة هذه الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه من الحلول أيضا
0: طيب إن شاء الله تعالى بحول الله تعالى سؤالها الثاني تسأل عن مسألة تقول لك نجم ناخذ قرض نعاون به بنتي باش تتزوج
6: إذا كان قرضا حسنا نعم
0: يعني تاخذ يعني 2000 دينار ترجع 2000 دينار
6: لا يجر منفعة يعني 1000 دينار ترجع 1000 دينار 100 دينار ترجع 100 دينار لو زايد من ليم واحد يصبح يعني هذا معاملة ربوية محرمة
0: واضح طيب جميل أنا أظن هكذا واضح هي ذكرت أشياء في الحرم كانوا الحمام مثلا
6: حمام الحرم مقدس
0: لا ما
6: ولا يعتدى عليه
0: ما قلش يعتدى هي تحكي أنه مثلا فضلاته مثلا ما تتيحش في الطريق ما
6: تتيحش في شيء من المبالغة ثمة فضلات
0: شاهدها صح فلذلك أنا
6: ولكنه ينبغي أن نحافظ عليه حتى أعشاشها وأنت في الفندق يعني بغي أن تحافظي عليها
0: ما نعتديوش عليها
6: نعم.
0: هذا ما فيش كلام ولكن هي تحكي على الريحة الطيبة
6: الريحة الطيبة موجودة نعم. بحمد الله يبخروا كل يوم
0: نعم
6: بخور
0: وحتى كي تدخل للحرم زاد ريحة الكعبة زادة ريحة طيبة كذا،
6: وكلها من عملي البخور ومن عملي يعني هذا المسك الذي تطيب به الكعبة.
0: الإنسان أنه يقعد شادد الحرم وهو محرم ويشري عي مر رديه بك
6: ما قلنا في حسن المرشد المعين
0: وذكرنا مسألة الطيب
6: يجوز ذلك
0: نعم، لكن يحذر أنه يكثر منه مش نحكيه على القليل.
6: احنا قلنا نعم. القرب من الكعبة
0: لا
6: يعني
0: لا
6: هذا لا أمر مندوب نعم. مستحب. فإن وصلت إلى الكعبة ومسك من طيبها شيء فإن استطعت إزالته فأزله وإن لم تستطع إزالته فهو معفو.
0: لأنه أنا ما لاحظته بعض الناس يشد ويبدأ يطوف ويديه
6: ولا نعم يريد أن يأخذ شيء من هذه البركة
0: من بعد يبدأ يدهن في وجهه.
6: على كل حال
0: على كل
6: مشهور مذهبنا
0: نعم.
6: أنه ينبغي أن يبادر ويسرع في
0: إزالتي أي نعم.
6: وإلا كره له
0: أي نعم ما عمش المكروه على كل
6: ضيقنا
0: واسع
6: نعم.
0: خير إن شاء الله لبس لبس. طيب أختنا نعيمة تسأل شيخنا تقول في عرفات عندها ذبانة وراه بعض الناس يفهمون الدروس اللي تلقى معناها ولا يسمعوها مثلا ما تحكش ولا كذا يفهمون الحكان البسيط
6: تحك ولكن بشرط ألا تبقي أثرا
0: نعم
6: خدوش وما إلى
0: ذلك تحك لين تطلع المسخ ولا حاجة حكا خفيف لا إشكالة في ذلك وتقول لك أعزكم الله لقيت ضفدع جرانة في
6: بالنسبة للذبابة ساعة هي قتلت ذبابة
0: لا من تقتلها
6: قالت إذا قتلتها في حفل الطعام مد طعام
0: لا قالت نشيتها بيدي
6: اي نعم ما هي شيء
0: ما قالتش قالت نشيتها بيدي
6: طيب لو قتلتها حفلة طعام تصدقوا بها.
0: واثنين الجرانة بالماء بعدتها بالماء
6: لا يضرها إذا كانت علمت منها الضرر فتفتدي وإن لم
0: ما قتلتهاش
6: صبها ضرر فلا شيء عليه.
0: سؤالها الموالي تقول لا هي ولدها حبوا يسموه عبد الكريم ولكن هي قالت أنا مصرت على كريم
6: إيه
0: فما شكون قال لها لا
6: هو عبد الكريم جميل بدليل الأثر ما عبد وما حمد
0: إيه
6: نعم فعبد الكريم. وإن أردت تسمية ابنك أو ابنك كريم أو رؤوف فجأس
0: نعم.
6: بشرط التنكير
0: نعم.
6: بشرط أن يكون نكرة كريم في المقال قد يقول كرمه محدودا وقد يقول كرمه
0: نعم نعم.
6: أما لو قلت سميته الكريم بألف ولام يعني التعريف فإنه لا يجوز الله هو الكريم بينما كريم يجوز بالتنكير.
0: واضح بارك الله فيكم.
6: كما رؤوف وإلا الرؤوف لا عبد الرؤوف أما رؤوف هكذا فإنها تجوز الرؤوف لا تجوز عبد الرؤوف نعم يجوز.
0: جيد. سؤالها الموالي يا شيخ تقول ولد بنتي مات بسكتة قلبية رحمة الله عليه فلما سمعت
6: رحمة جميع المسلمين
0: يا رب إن شاء الله يعني قالت هميمة ولدي يا بابا ولدي اقتق ظهري تقسم يعني قالت أنا راني
6: صدمة
0: قالت هذا الكلام تسأل عن حكم ذلك يا شيخ
6: يعني الله عظم مصيبة الموت
0: نعم
6: قال وسماها مصيبة والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حسن التعزي عند المصائب
0: نعم
6: بأن لا نقول إلا ما يرضي الله فاعرضي هذا الكلام إن كان يرضي الله فلا حرج فيه وإن كان لا يرضي الله ففيه الإثم ويذهب معه الأجر والثواب. يا ربي علاش عملت لي هكا يا ربي تقسم ظهري
0: شكون خليتنا
6: شكون شامل معايا وذن القفة شكون هذا كله كلام فيه شيء من الاعتراض والمؤمن ينبغي أن يكون مسلما لله
0: نعم.
6: في كل قضائه
0: يسترجع ويحتسب
6: حتى أن العارفين قالوا أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك لأنك حكيم. سبحانك. إذن فإن كان كلاما فيه اعتراض على أمر الله فهو حرام ويذهب معه الأجر لأن الأجر إنما يكون عند الصدمة الأولى هكذا أخبر النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
6: الإنسان يتعز يعني يبكي بكاء جميلا يقول كلاما لا يجلب.
0: الشرع ما قالكش ما تحزنش، هذا أمر فطري، ما قالكش ما تبكيش،
6: لا يحزن
0: أيوة العين لا تدمع،
6: ولا نقول إلا ما يرضي الله.
0: بالضبط.
6: نعم. وإن على فراقك يا إبراهيم ويا محزنون، هذا كلام النبوة. نعم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نتأسى في هذه الجوانب بسيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. إذن أقول لا، اصبري واحتسبي، وإياك أن تقولي هذا الكلام.
0: نعم.
6: وإياك أن تعترضي بأي شكل من أشكال الاعتراض أو نوع من أنواع الاعتراض على أمر الله، كلطم الخدود أو ما يسبي خدش الوجه وما إلى ذلك، أو تقطيع الملابس، أو الكلام يعني كلام الجاهلية الأولى. نعم. وما إلى ذلك، هذا كله يوجب لصاحبه اللعنة، فلنحذر.
0: نعم.
6: لعن الله من لطم الخدود وشق الجيوب، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام،
0: الله عليه
6: ودعا بدعوى الجاهلية.
0: نعم. نعم. وهذا خطير. ثم خطير. بعض الناس حتى نحن يكلمونا ويقول لك والله حزنت حزنا شديدا. قلت أنا مثلا أنا عشت في أسرتي عندي حالة دائما استشهد بها، لأنه في هذا الزمن
6: العامة.
0: أي نعم، ما يجيش واحد يقول لي لا أنا ما نجمش نصبر، لا أنا يقول لي لا اللي تحكيه فيه مش واقعي، أنا رأيتها بأمي عين، هذه عمتي لا راهو لا قرات ولا هي جامعية ولا هي معنى. لكن إنسانة تحتسب مات زوجها وابنها وزوجته وابنه وبنتها في كرشها بالغاز، ثم يموت ولدها في حجرها وهي تشوف فيه وهو يتألم وكذا، ثم يموت ابنها الثالث ويقول يا ربي راني راضي،
6: سبحان الله،
0: يا ربي راني راضي، يا ربي صبرني، يا ربي يا رب تبكي. نعم انا ما نجبش نقول ما تبكي
6: رحمة. نعم.
0: لكن تحزن. نعم. لكن لا تعيط، لا تسيح، لا ظهري تقسم، لا ربي علاش خذيت لي، لا ربي كذا. نصبرها وتصبر ونحكيوا معاها حتى مرات معناها يجيوا نسام معناها انا كتني انا نخرجهم. نعم. ما تستحقش اللي صار لك، شنو سمعناها ما تستحقش اللي صار لك، هذا كلام ما يتقالش.
6: نعم. نعم.
0: ما معناه ربي سبحانه وتعالى
6: تصبري في شيء،
0: في شيء.
6: نعم. وإنما لا يهيج.
0: أي يعني نعم. فلذلك الإنسان حسيس. الإنسان يستطيع بحول الله إذا
6: ومن تصبر يصبره الله.
0: نعم. سبحانه وتعالى.
6: من تصبر يصبر الله.
0: بارك الله فيكم.
6: أما اللي بش يبدأوا يمثلوا بش يقول بش يقولون من الميت عزيز عليهم تصيح وتتظاهر وكذا، هذا
0: نتقي الله وربي يحفظنا من هذا إن شاء الله.
6: أمين.
0: بارك الله فيكم سيد جهاد، استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي جاهز نستقبله ونقول السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
0: سيدي علي لي صوتك شوية بش نسمعك.
9: وعليكم السلام.
0: أهلا ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي الغالية. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي.
9: أشحالك سيدي.
0: الحمد لله ربي
9: يحفظك.
0: الله يبارك لك ربي يثيبك.
9: دولة الإذاعة بيك بحول الله.
0: منورة بيكم سيدي، ربي يحفظكم بارك الله فيك.
9: هلا بيك المهجرة.
0: يا مرحبا. مو الصوت موش واضح لي يا بابا المهدي. أشحالك يا بابا المهدي؟
9: أشحالك
0: وأشحالك. وش حوال رمادة؟ وش حوال خيالنا؟ وش حوال؟
9: لا لباس الحمد لله.
0: الحمد لله ربي يحفظك. هذا بابا المهدي ممكن عندي سنتين ما سمعتش صوته.
9: تقريبا
0: مستمع وفي يتبعنا في برنامج بكل احترام. ربي يحفظك يا بابا الغالي، ربي يثيبك.
9: جبت ليش سجادة؟ جبت أبو تمام تاع الزمزم.
0: أي جبك؟ أي جبك؟ أي جبك يا بابا المهدي؟
9: يا أخوي يا فرماد وكيف
0: ربي يحفظك إن شاء الله ويبقى عليك الستر يا بابا الغالي. ربي يعزك، ربي يعزك.
9: بارك الله فيك بالتحية للشيخ.
0: ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك يا بابا الغالي. تفضل بابا المهدي. أيوه.
9: وقت اللي نصلي في المغرب في الجامعة.
0: أيوه.
9: ينزل الأذان يصلوا ركعتين نافلة قبل ما
6: الصلاة.
0: صحيح.
9: في المغرب.
0: واضح.
9: مش يقول ما معناها ما يصلوش.
0: حاضر يجيبك الشيخ ان شاء الله.
6: نعم.
9: جاوبك بارك الله فيك. وهكا عندي
0: ربي يحفظك
9: ويسلم لي على بنزرت.
0: حاضر سيدي
9: العاليه
0: بحول الله ان شاء الله ربي يذكرني. ربي يحفظك يا بابا المهدي، ربي يثيبك بارك الله فيك. شكرا جزيلا يا بابا الغالي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. شيخنا لو تسمح قولوا السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: مبرور وذنب مغفور.
0: أمين أجمعين. ربي يطعمكم إن شاء الله ولا يحرمكم. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
10: محمد من تطاوين.
0: مرحبا سي محمد وبأهلنا في تطاوين. تفضل سيدي.
10: لأن ترى زكاة الفطر السنة فاتت
0: كيفاش فاتتك سيدي؟ فسر لي. نعم
11: ذكرها يوم، نذكرها يوم 27.
0: ايوه
11: بعدين نسيتها وصلينا العيد و...
0: وخرجتهاش.
11: لا
0: الى يوم الناس هذا.
11: يوم الناس
0: باه واضح يا سيدي.
11: ومثل
0: انت متزوج عندك في على شكون تصرف؟
11: متزوج ايه.
0: ما خرجتش على دارك ولا لزوجتك ولا اولادك؟ ها
11: طبيعي كلهم
0: واضح. طيب
11: لا بده عندي سؤال اخر.
0: تفضل سيدي.
11: لا تو واحد عنده نصاب الزكاه 40 شات في نص العام نقص ولا 30 وبعتلي في تمام الحور جوا 40 نعم الزكاه ولا
0: يجيبوك
11: ان شاء الله؟ لكن تسال الكبير والصغير ولا كيف ولا
0: يجيبك بحول الله تعالى.
11: السلام يرحم والديكم.
0: السلام ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا الله. شكرا بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله على الاسئله شيخنا. سؤال اختنا ايمان من المهديه تقول هل الانسان وسيط بين الانسان في الحلال والحرام ولا لا؟ لما احنا ناقشناها الحال ولكن انا
6: الانسان ليس بوسيط في الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من الذي يبين لنا أن الحكم الشرعي هذا مباح هذا حرام هذا مكروه هذا مستحب؟ العلماء بما استنبطوه من أدلة من القرآن ومن هدي سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
6: فهؤلاء العلماء ليسوا واسطة بيننا وبين الله في الحلال والحرام، وإنما هم من يستنبطون ومن يبينون لنا أحكام شريعة ربنا تبارك وتعالى. ليس عندنا وسط.
0: صحيح
6: هذا يعني
0: ما أنا ما مرة سئلنا هذا السؤال فالشيخ قال للمتصلي مع الشيخ زهير قال طيب أنت ما إحنا خويا لا وسطاء لا شيء لا نفسره لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وفي رواية ذكاة الجنين ذكاة أمه. أعطينا الحكم. قالوا لا مش لا شباب ما أنت إحنا منش وسطاء. تفضل حل البخاري حل صحيح حل آيات القرآن تفضل هاو أنت استنبط.
6: في الحقيقة نحن لسنا وسطاء.
0: لسنا وسطاء
6: ولكن العلماء يبينون لسنا منهم. العلماء يبينون الحكم الشيء أنا ناقل.
0: نعم نعم هذا هو. فالعالم يفتح ويفهم بما حصل
6: الله له
0: وبما حصل من علوم. فهو قرأ اللغة العربية وقرأ علوم التفسير وقرأ الحديث وقرأ الفقه وقرأ أصول الفقه وغير والمنطق وغير ذلك من العلوم
6: التي تدرج
0: في العلم التي خولت له أن يتكلم يفتح ويفهم النصوص الشرعية. أما نحن ما ولا غيرنا من الناس العاديين
6: نقل
0: فقط. نحن هذا هو نسمع علماء ونأخذ كلام علماء في هذه المسائل في التعامل مع النص الشرعي.
6: والعالم ليس وسيطا
0: ليس وسيطا. العلماء ورثة الأنبياء.
6: يعني كأنه هذا المسألة هي مسألة أثيرت من أجل يعني ضرب المرجعية وضرب يعني العلماء. لا العلماء ليس أنت قادر على هم رجال ونحن رجال. يعني هذه يعني
0: يا راجل أنا ما مرة قلت له بقى أنت كون كما جدتك ساعة قبل ما تحكي على الصحابة والرجال جدتك. أنا أدركت جدتي تصوم 3 شهور في جرة بعضهم وتلتقوم الليل لم ندرك أصلا حتى الجدات نتاعنا نحن سأنت
6: برجع لأكمل من الرجال.
0: تلوش لي في
6: نسأل الله
0: نسأل السلامة والسلامة والعافية والله. نعم الله المستعان. مو لأنه أصبح الكلام توا كثر والناس كل حد يدلي بدلوه
6: والكلام بلاش فلوس
0: والكلام بلاش
6: كل ما شئت
0: والله. وتجد للأسف الشديد من لا يحسن يعني فهم بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الباء ما معنى حرف الباء في الاسم
6: ولا إعراب
0: ولا إعراب
6: نعم
0: ولا هل هو جملة اسمية وفعلية أو ثم يقول لك لا ما احنا لذوما الفقهاء والعلماء ما نحتاجهم شان نحل الكتاب ونفهم واحد. ما الله المستعان الله. طيب
6: قالوا عرب لي ليس قالوا ليس يا ليس ولس قالوا اسكت علي ونقص من الحس.
0: أسف. سؤال الثاني يا شيخ قالت هل المرأة تكون مفتي يعني تجاوب وتفتي الناس؟
6: نعم نعم. ولا أدل على ذلك من فعل أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب. فقالت قد كانت تجيب الصحابة الكبار رضوان الله عليهم أجمعين والسلام من وراء الحجاب.
0: نعم بل وتناقشهم وتراجعهم
6: وتجادلهم وتراجعهم
0: نعم وهو لها اختيارات.
3: نعم
0: سبحان الله. فهي فقيها نعم.
3: إيه يجوز.
0: واضح.
3: ليش نوى؟
0: طيب سؤال.
3: من سيجيب النسوة في مسائلهن العويصة والخاصة وما إلى ذلك؟
0: واضح. سؤالها الموالي يا شيخنا تقول أنا صارت لي حالة.
3: أما في الإمامة كما قلنا فلا.
0: لا نتحدث على الإجابة على الأسئلة.
3: ذكر. نعم. مشهور مذهبنا.
0: نعم.
3: ذكر مكلف آت بالأركان.

0: تفطر ولا شيء عليها إلا استحباب الإطعام مد عن كل يوم أفطرته. نعم. استحبابا. فقط. نعم. ويكتب الله لها الأجر والثواب بحول الله.
1: وهي من فترة
0: إلى صامت.
1: ومن فترة أخرى إذا هي معناها مرض ممكن تتحسن ولا حاجة تراجع الأطباء. نعم. يجم يقول لها مثلاً صوم كان في الأيام اللي
0: البيردة
1: بالضبط
0: والقصيرة
1: تولي تقضي حتى ولو جاء رمضان في جوان وجويل يا
0: أنا سألت قلت فهمتي هل تستطيع أن تصوم في أيام أخرى يعني لما يقصر النهار ولا كذا؟ فقالت جملة وتفصيلة طب يقول لا سواء طويل النهار أو أقل وقتا نقول لا.
1: نعم.
0: أفطري ولا شيء عليك إلا استحباب الإطعام فقط
1: إن شاء الله. سي المهدي من رمادة شيخنا يسأل يقول نمشي للمسجد نصلي المغرب
0: أنا.
1: بعد الأذان بعض الناس يقوموا يصليوا ركعتين وأنتم قلتوا لنا يعني النافلة بعد كيف
0: عندنا أوقات تكره فيها النافلة وأوقات تحرم فيها النافلة.
1: نعم سيد
0: احنا طوش نتحدثوا
1: أوقات
0: الأوقات التي تكره فيها النافلة احفظوها يا أخوين 4 أوقات بين آذان وإقامة الصبح.
1: نعم.
0: ما عندناش تنفل. ادخلت قبل آذان الفجر صلي ما شئت من النافلة. بعد الآذان ما تصليش نافلة إلا استثناء رغيبة الفجر. والدليل حديث أمنا عائشة رضي الله عليها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين حتى ظننت أنه لا يستكمل فيهما الفاتحة أو كما قالت رضي الله عنها. 1 2 بعد أداء صلاة الصبح حتى قبيل الشروق فعند الشروق تصبح حراما.
1: نعم.
0: إلى أن ترتفع الشمس ويبين قرصها. 2 3 بعد صلاة العصر حتى الإصفرار فإذا مالت الشمس إلى الحمرة دخل وقت الحرمة. 4 بين آذان وإقامة صلاة المغرب مكروه التنفل. بين آذان وإقامة صلاة المغرب مكروه التنفل والأولى. نعم. الأولى شنو؟ تعجيل المغرب.
1: نعم.
0: لأن المغرب الصلاة الوحيدة اللي ما عندهاش وقت ممتد اختياري ضروري. كل صلاة
1: المغرب فارس احنا نقول
0: اي عندها وقت اختياري وقت ضروري إلا المغرب عندها وقت ضروري بمقدار أدائها. ولهذا المغرب فارس ينبغي المبادرة والمسارعة لإقامة صلاة المغرب بعد الأذان. وهذا اللي كان عليه العمل.
1: لا لا. لكن تو بعض المساجد يعمل في الشاشة
0: 4 دقائق و5 دقائق
1: 10 دقائق. أنا دخلت إلى مسجد
0: كثير
1: العاصمة
0: كثير جدا كثير
1: فوجدت في الشاشة معناها يستناوا المغرب 10 دقائق.
0: لا كثير كثير جدا أنا أخشى أن يفوت وقته.
1: نعم. ربي إن شاء الله يفهمنا ويعلمنا.
0: ولهذا المبادرة إلى أداء المغرب أولى من التنفل لذلك كرهها.
1: نعم.
0: التنفل. ثم قال إبراهيم النخعي من أرباب المذاهب الفقهية. نعم. رضي الله عنه قال إن الركعتين قبل صلاة المغرب كانتا في أول الإسلام كانتا في أول ثم نسختا بتعجيل المغرب.
1: نعم.
0: إذا نسخت ثم نسختا
1: وبعد الأداء صلاة المغرب تنفل
0: لما ألح على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة يعني قبل المغرب قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فسقطت سنية هذه أورد القضية عبد الوهاب البغدادي في التلقين.
1: نعم.
0: التلقين قال فسقطت سنية ولم تعد سنة.
1: نعم.
0: تكرهت
1: قال لمن شاء
0: لمن شاء فسقطت سنية.
1: نعم.
0: ولم يرى النبي قد فعلها ولا كبار الصحابة.
1: نعم.
0: من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عليهم أجمعين.
1: آمين يا رب.
0: فيمكروه يعني.
1: نعم. بارك الله فيكم سيدي استسمحكم.
0: أما حويجة
1: بارك. نعم تفضل سيدي.
0: المخالفين يقولوا لا صلاة سببية دخلت المسجد ولا بد لكل داخل المسجد أن يصلي. لا يا حبيبي شو معناته لا بد يعني واجب يقولك يلزمك واجب.
1: نعم.
0: احنا معناش لا تواجب رو.
1: نعم.
0: إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الصبح والجمعة اللي هي فرض.
1: نعم.
0: فقط الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خمس صلوات
1: هل علي غيرها؟ قال
0: قالوا؟ قالوا لا
1: إلا أن تطوع إلا أن
0: فما دون الفرض تطوع.
1: نعم.
0: والتطوع عنده أوقات نهي يعني للكراهة أوقات نهي للحرمة وأوقات جواز.
1: نعم. نعم. وإحنا جعلنا الحديث سبق الذي أخص والذي خصص هو مقدم على كل والشافعية وبعض وغيرنا جعلوا حديث آخر لكن إحنا خلينا نلتزم أيوة
0: إمام دار الهجر
1: بالضبط
0: مالك بن أنس بن مالك الأصمعي رضي الله عنه
1: هذا هو
0: وهو حجة بيننا وبين الله
1: بين الله سبحانه وتعالى
0: وقد جعله الشافعي وحجة.
1: نعم. وهو نقل علم

0: مدينة
1: اي نعم
0: الذي التي هي
1: اي نعم
0: مأرز العلم.
1: اي نعم
0: نعم بارك الله فيكم سيدي، يستسمحكم في اتصال هاتفي.
1: تفضل.
0: نقول والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
0: عايشك، شكون معنا؟
2: إن شاء الله مبروك الحاج.
0: ربي يثيبك وربي يطعمك ولا يحرمك يا لله.
2: أم سلمى من ريان.
0: مرحبا أختي الكريمة.
2: أنا ديما نتابع فيكم ونحب نشوفك يا سي هاي.
0: ربي يحفظك.
2: ديما نحب نشوف. أنا ما عنديش فيسبوك. أنا نعش على التلفزيون يا أخي، تفكر قبل ما تحس بالتلفزيون.
0: أي الحمد لله. ربي يحفظك ويورينا وجه النبي في الجنة يا ربي إن شاء الله.
2: طيب بين نقولكم إن شاء الله.
0: ربي يعزك. بارك الله فيك، ربي يحفظك. يا رب
2: إن شاء الله. أنا عندي 5 سؤالات أما خفيف خفيف.
0: ما شاء الله، بحاول بعجالة أمي الغالية.
2: كلمة.
0: طيب تفضلي.
2: أنا عندي بنتي ملي كبرت، معناتها وجات عليها العادة الشهرية.
0: نعم.
2: ما ترجع تيم رمضان وما ترجعش لأيامات متعين.
0: علاش؟
2: ما هي ضعيفة وكتيم تتعب. وأنا ما زي مش عذر، هي يمكن شبخ لي شوية، أما أنا دي ما في جرتها زي ما حمزين.
0: يعني كي نوصلوا في ديسمبر العطلة متاع ديسمبر مثلا وعطلة فيفري اللي هما قديش ليامات
2: هاني لا هي تو ما عادش تقرا، هي تو تبارك الله امراه كبيره. هاني تو قاعده نجري في جرتها
0: باهي حاصره. هي العدد تقريبا حسب التقريب
2: هي مرضت يمكنش في ال 15 14 سنه. هي تو تبارك الله دخلت في ال 34 سنه.
0: لا ما شاء الله، من وقت سنوات هذوك من كل ما قضتهمش.
2: نحب انا هاني نجري في جرتها، معناتها باش نحبها ترجعها. نحب كي ترجع قداش تخرج فلوس، تخرج ما يتخرج عليها من فلوس ولا لا؟
0: هي توا ساعتين ساعه باش ترجع ولا لا؟ ساعه خلينا نبدا
1: بالمرحله.
0: مازالت ما اقتنعتش هي مقتنعة انها باش ترجع ومقرره ذلك ولا ساعة؟
2: هي مقتنعة ما عندهاش عزيمه راي ونركبه
1: هذاك الاشكال.
0: طيب خير ان شاء الله، مو انت عاونها قول لها نصوموا مع بعضنا مثلا.
2: تحب تو تعرف شنو ترجع معناتها قداش تخرج عليه.
0: حاضر.
2: ما تقولش لي كيما الشيخ زهير يقول ساعه صغير وساعه كذا، هذاك ما عادش تو.
0: هي مو انت
2: باش تعطوني بالتحديد فلوس 500 دينار.
0: طيب اختي الكريمه، الشيخ اعطاك المكاييل الشرعيه التي جاء بها الشارع الحنيف. احنا لازمنا زادا نخدموا شوي، معناها انا نحبها طويله وبيضه وسباقه وما تاكلش شعير، مو زاد احنا مو نسالوا. فهمت اختي الغاليه؟ يحفظك ان شاء الله. باهي يا لله. يجاوبك الشيخ. السؤال الثاني
2: يرحم والديك. السؤال الثاني، انا كنصلي نغمض عيني.
0: علاش؟
2: ونحس براحه كنغمض عيني في الصلاه، نحس براحه
1: اقرب للخشوع انت،
2: ونحس بالخشوع احسن.
1: باهي
2: يا ترى يجوز ذي ولا لا؟ وننسى، وليت مثلا ننسى في الصلاة مثلا ركعة ولا اثنين، أما وليت نواصل. أنا ما نعرفش نصلح، حتى كي تقولوا وانتم أنا نتابع فيكم ديما تقولونا كيفاش نصلحوا.
0: يعني مغمضة عينيك وخاشعة وتنسى هكا يا أختي الكريم؟
2: ديما نتابع عينيك ونكمل.
0: خليني ساعة نفهم، أنت مغمضة عينيك؟
2: مش ديما راني في التغميض، أما ساعات أنا ظني نحل عيني ما نفيق بروحي كان كي غمضتها من غير ما نشعر.
0: طيب. باهي وكي تنسى شنو تعمل؟
2: نكمل.
0: انت تنسى ديما ولا مره في النهارين مثلا؟
2: اكثريه في الخمس اوقات ممكن نجم.
0: لا يعني تنسى في الخمس اوقات اصلا؟
2: اي اكثريه في الخمس اوقات ننسى.
1: اي مستقل.
0: واضح واضح خلاص واضح.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. السؤال
0: الرابع
2: راني مش الثاني
1: الثالث. باي ما شاء الله عليك سيد الحسن.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مش فاهم.
0: طيب
2: وعندي سؤال اخر، معناتها الميت يموت يموت عادي، ناخذوا رغمه ويموت نغطوه، بعد كي نشوفوه نلقوه متبسم تبسيمه كاني في الدنيا.
0: نعم.
2: شنو هي هذيك السنيه؟
0: الله أعلم، قد يكون هو هكاك العضلات ترخات فظهر متبسم، قد تكون علامة خير. احنا المسلمين ديما وكان استفالوا بالخير.
1: الخير
2: ما
1: يتوقفش عليها، ما يتوقفش عليها حكم شرعي ومن أهل الجنة ومن أهل النار.
0: هذا ما نعرفوش، ربي هو اللي يعرف. ندعو له احنا بالرحمة.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: صلى الله
2: عليه وسلم.
0: خير ما يسالش، عاود اطلبنا باش تعاود تطلبنا مره اخرى ونزيدوا.
2: ديما نطلب لازم
0: ان شاء الله الحمد لله. كيف تحصلت اليوم بحاول لا تتحسن؟
2: على روحي في بيت نوم لوحدي باش
0: نسمعكم
2: وانا مرتاح.
0: لا لا بس ان شاء الله
2: البرنامج هذا حتى لو كان يفوتني في النهار نتبع نعاوده في الليل.
0: فلي ما شاء الله عليك، ربي يحفظك، الله يبارك لك، ربي يثيبك ان شاء الله.
2: شكرا. الثلاث الاخرين والله مهمين برشا، مهمين ونسيت
0: ما يسالش خير ان شاء الله. تو بحول الله تتذكر لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي يحفظكم الغالي، ربي يحفظك، يعيش ربي يحفظك. السلام عليكم. لا اشكال، لا اشكال، يجاوبك في هذا وتذكرنا الاخرين وعاود تكلمنا بحول الله تعالى. ربي يحفظك اختي الكريمه، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال موالي نستقبلوه ونقول والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي لو تعلي شويه هكا في صوتك نجم نسمعك. الحمد لله. ذكرني بالاسم اختي الغالي. نعم الله يبارك فيك، ربي يثيبك وربي يطعمك ولا يحرمك يا ربي. عاود لي سامحني.
3: سلوى من ولاية المنستير.
0: مرحبا أختي سلوى من ولاية المنستير، مرحبا بأهلنا في المنستير، تفضل يا لله. لا ما سمعتش بالباهي أختي سلوى، لا أدري هل الإشكال من عندنا طارق ولا من عند شكون، ما نعرفش. عاود لي سؤال أختي سلوى، تعمل مزية عندكم قطعة أرض؟ أيوة.
3: أنيو
0: أنتي وإخواتك؟ إيه.
3: عندي أنا أخويا
0: الكبير. أخوك؟
3: عندي أخويا مصري معناها.
0: أيوة.
3: فمعنا إحنا نويها للبيع هذه قطعة أرض. فعلاً هو ساهم أخويا هو
0: ولا وش؟ أخوك حبيبي هكا.
3: هي.
0: شوف أختي سلوى، أختي سلوى. اسمعني من الهاتف وبعد على المذياع الساعة عشان نجم نسمعك بالباهي، هذه أول حاجة تعمل مزية. لأنه سؤال هكا إذا ما سمعناهش بالباهي قد نجاوب جواب. أيوة أختي الكريم.
3: عنا قطعة أرض.
0: أيوة.
3: أنا وأخواتي معناها يعني نتاع ورثة معناها.
0: ورثة باه. قداش أخوات أنتم سامحني؟
3: أربع أولاد.
0: أيوة.
3: أربع أولاد وأربع بنات.
0: واضح، تفضلي. باه.
3: ناويينها للبيع، معناها بعناها وساهم خويا هذا هو البايع. وما وربح له كل شيء، باع له وربح له. جي خويا هذا الكبير. قال أنا ما عجبنيش الصوم هذاك. زيدوني عليه، زيدوني على الصوم اللي خذاه معناها خويا هذا. ومثالش أنا بنفس المراح ليل والحرامة الزيادة هذيك معنا تجيدها له.
0: شكون شي زيدو مثلا؟
3: الشاري، الشاري اللي شري قال أخوي الكبير قال زيدني 10 ملايين على السوم. أنا نحب نعرف
0: هو شقال الباء الشاري.
3: الشاري أنا قال نزيد ما نعرفش هو مسامح مش مسامح.
0: قبل ما تكتبوا كل شيء.
3: مازلنا ما كتبناش، مازلنا
0: ما حتى. والخوكم الوسطاني هذا انتم وكلتوه بما فيهم خوك الكبير والا لا؟
3: معناها في بالهم
0: لا خوك الكبير اللي قال زيد والسوم ما عجبوش في باله وافق على السعر من الاول ولا لا؟
3: في باله، في باله، في باله بالسوم وفي باله كل شيء
0: ووافق عليه.
3: موافق عليه. ثم شكون اللي معناها ثم شكون قالوا قالوا راهي تعمل يعني مثلا هذيك تعمل برشا.
0: وهل
3: تعمل
0: فيه بخس السعر؟ دقيقة واحدة ما يسالش.
1: السوم معقول السوم يعني اللي يبيعوا خوك الأوسط ولا
0: بالضبط ولا فيه بخس لحق الأرض؟
3: لا لا لا ما فيش بخس، وما معناها مقبول وقابلين والناس كل قابلين اخواتي كل
0: لا بخلاف انه اخواتك قابلينه في السوق يعني
1: في المكان
0: السوق
1: اللي انتم تسكنوا فيه هذاك يعني السوم هذاك هو ولا أقل من السعر؟
0: أيوة.
3: لا مريقل السوم ومريقل
0: وباهي معناها مش واضح. حاضر أختي إن شاء الله يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى إن شاء الله.
3: الله وعندي سؤال آخر.
0: تفضل يا لله تفضل.
3: بلاتي هيثم عندي صاحبتي عنده رجلها يشرب.
0: رجلها؟
3: يشرب.
0: يشرب الله يتوب عليه وعليه إن شاء الله.
3: ربي يتوب عليه وربي.
0: آمين.
3: معناها هي بحكم هو حتى يشرب تقعد يشرب هو تقعد معناها جمعة ما تكلمناش ولا ما معناها
0: وكيت ما تكلموش يتوب على الشرب ولا شو
3: لا لا لا, لا
0: وهي تزوجته من الاول يشرب
3: من الاول يشرب. أما مش ديما معناها مرة في الشهر مرة
0: أيه يشرب في الأخير مش ديما يشرب. قالت توا مدامه بداره بشهريته توا يشد الطريق
3: قايم بالواجب
0: أيوة لا بس عليه توا يتوب عليه ربي ما تابش عليه ربي هاي وحلت فيه واضح أختي إن شاء الله
3: شنو الحكم شنو الحكم بتاعنا هو
0: إن شاء الله ربي يهدي
1: ربي يهدينا إن شاء الله
0: بتامي يا رب إن شاء الله
3: تهيتم نحن نبلغ لك كام صحابي معنا وكلهم مسلمين عليك
0: ربي يحفظ تسلم عليهم بالله
3: وكلهم عندهم محبة خاصة ليك
0: ربي يعزك
1: ما شاء الله
3: عايشك
0: ربي يعزك
3: عايشك
0: ربي يحفظكم بالله يسلم لي عليهم برشا ربي يحفظكم جميعا إن شاء الله الله يبارك ربي يثيبك بارك الله فيك ربي يثيبك شكرا شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يحفظك السلام عليكم ورحمة الله. طيب نحاول أن نجيب على الأسئلة ونختم الحصة احنا عملناها بشكل متواصل لأنه خيالنا على اليوتيوب يحبوها أكثر من مستمع قولك أخوان حب الحصة هكاك أنا بل حتى الناس المتابعين يحب قولك ما تقصليش على الحصة أنا نحب نسمع سؤال جواب سؤال جواب. طيب ما يسألش احنا إذا استطعنا نأخذ برأي المستمعين نأخذ برأيه المهم نتعبوا شيخنا شوية
1: لبس لبس, لبس لبس.
0: طيب سي محمد من تطاوين شيخنا يسأل يقول لك زكاة الفطر ما خرجتهاش إلى يوم الناس هذا لا عليا ولا على زوجتي ولا
1: جاهلا بالحكم أم ماذا
0: إيش قال
1: أما أنه نسي
0: قال أنا راني
1: يعرف الحكم ولكن نسي
0: قال راني 27 في بالي نخرجها وبعد نسيت مشيت للعيد وصل للعيد ونسى الآن حتى كي تذكرها
1: متى تذكر
0: ذكرها بعد العيد ما عرفش إيش يعمل قاعد يستنى باش يكلمنا لنا احنا فهمت فهو يسأل يقول لك شنو نعمل أنا يا شيخ
1: ينام يدفعها الآن يدفعها عن نفسه وعمن يعول يعني وهي قضاء
0: ويسر ربي إن شاء الله
1: المغفرة
0: مغفرة قصر وقصر في حق الله سبحانه وتعالى
1: وفي حق من يعول
0: وفي حق من يعول
1: قصر في حق الله في أداء الزكاة لأنه مطالب بها عن نفسه فهو في تقصير في حق الله
0: نعم.
1: عن نفسه وعن من يعول الزوجة والأبناء والذرية
0: نعم. والله المستعان خير نعم. إن شاء الله. السؤال الثاني شيخنا يقول لك
1: ولماذا الزوجة لم تذكر زوجها
0: والله أنا لا أستطيع أن ألومها
1: ولماذا الأبناء لم يذكروا الزوجة تنظر هي أيضا مطالبة بالزكاة هي تنظر في حال زوجها يا فلان دفعت الزكاة أم لا أذكرك هل دفعتها لمن دفعتها وهكذا حتى إن نسي هو ذكرته هي
0: نعم.
1: بهذه العبادة الجليلة المتعلقة بعبادة الصوم
0: سبحان الله
1: نعم.
0: سبحان الله والله المستعان الله المستعان
1: تذكره ب أنا قارورة الغاز انتهت
0: أي هو هو هو يا شيخ مرات
1: الطماطم من المطبخ أي قد أوشكت على الانتهاء
0: هي تخبره تقول له يقول لها تو إن شاء الله باش نخرجها ومشيت على روحها لأنه
1: تذكره تنبهه ودائما تبقى في تذكير هذه عبادة متعلقة به وبها
0: وإذا كان مثلا مرات الزوج ما يحبش برشا كلام تقول له يقول لها ما نعرفوش على التفاصيل لكن قد يكون كلام صحيح
1: إذا كانت المرأة تذكرك بالله وتذكرك بحقك الواجب عليك فينبغي أن تحمد الله على نعمة هذه الزوجة
0: أنا فمش كون جاتني فإذا رجلها يا فلان صلي يا فلان صلي أي قالها والله لاني مصلي مال فهي شعرت بالذنب قلت لي طلعشي أنا صديته على الصلاة
1: الطريقة زادة
0: الطريقة زادة الطريقة مهمة طريقة مهمة نعم طريقة مهمة يا شيخ على ذلك أنا شديت في مسألة هذه يا شيخ خاطر مستحضر هالسؤال هذا المرأة سؤاله ثاني يا شيخ يقول نصاب زكاة الغنم كان 40 عنده 40 شاة ثم نقصه في وسط العام ثم عند تمام الحول بالضبط رجعوا 40 بصغارهم يقول لك يا شيخ فيدفع يخرج الزكاة وإلا لا
1: نعم يدفع الزكاة يدفع الزكاة
0: من الأوسط وإلا من الصغار ولا من الكبار من الأوسط
1: ليس من الأدنى وليس من الأعلى وإنما من الوسط
0: واضح يعني شيخ
1: ويدفع
0: واضح.
1: وعادة تكون في شهر ماي كما أخبر الشيخ طالب بن عاشور في الفتوى بتاعه عن السعاة يأتون في آخر في أول الصيف
0: صيف.
1: قال في شهر مايو هكذا نعم. في, في, في, في نص الفتوى
0: واضح. نعم الخيان يقولوا احنا ما نسمعوش الإذاعة من التطبيق انت على الإذاعة على كل أن التطبيق راني اليوم صباحا تشتغل لا أدري بعد نسمعتها صباح كل صباحا راني نسمع من التطبيق وتشتغل تطبيق راديو تونيزيان من عرش طارق وأحمد إذا عندكم التطبيق نجم نراجعه هل تمشي التطبيق وإلا لا الخيان في الخارج أرض الوطن قالوا ما عاش نسمعه في التطبيق لو تتفقد لنا طارق وأعلمني بالله في الموقع تخدم تدخلوا الموقع إذاعة الزيتونة على الراديو زيتونة في الانترنت تمشي وتخدم بحول الله تعالى. أختنا أم سلمة من أريانا شيخنا تقول بنتي منذ حق عليها الصوم تصوم لكن أيامات العذر الشرعي ما تقضيهمش, وهي تو عمرها 34 سنة تو تسأل تقول لك تو قنعتها
1: بعد 20 سنة
0: تصور بعد 20 عام
1: يعني هذه مسؤولية الأم.
0: قالت
1: أنا أحمل المسؤولية الأم مذ كانت ابنتها في عمر 14-15-16 يعني ينبغي أن تأخذ بيدها وأن تصوم معها وأن ترغبها وأن تدفعها دفعا وإن كانت بخيلة في قضاء الواجب.
0: تصوم هي وياها في ديسمبر مثلا, أنا قلت لها في ديسمبر
1: في ديسمبر النهار قصير ودنيا باردة ما يستحقش عطش كذا, إذن وتتنافس معها هي نقضيه
0: انت
1: نوبيه التنفل وهي تنوبيه الفرض نتاعها وتتنافساني في الخير مش بعد 20 سنة. ومع ذلك فبعد 20 سنة أفضل من بعد 30 سنة.
0: نعم.
1: فعليها قضاء هذا الدين, ودين الله أحق بأن يقضى.
0: نعم.
1: تقوم تقريبا قداش من عام قداش الأيامات تحسبهم وتبقى تقضي وتعمل كراسة قيد. صامت اثنين نوات به قضاء فرض, صامت خميس ترش وتكتب وتنقص, صامت الأيامات الفاضلة المباركة كيوم عرفة تنوي به قضاء الفرض, يوم عاشوراء تنوي به قضاء الفرض. أنا هي هي ما عندهاش حق تصوم النافلة, هي تلزمها تصوم الفرض نتاعها
0: عندها ترى الله هو أعلم قداش عندها من نهار تقريبا
1: إذا كانت تحسب في الأربع أيام فقط.
0: نعم.
1: يعني في 20 سنة يعني
0: 80
1: 80 يوما يا حبيبي, يعني هذه مدة فيبغي أن تبادر في قضاء الواجب, وقضاء الواجب واجب فرض.
0: نعم.
1: لابد
0: تدفع في
1: بعد يعطي هات ساعات
0: ابدا سوم اختي وهاو تكلمنا
1: وبعد وبعد ميسيلش, واذا كان قادرة تدفع عن كل يوم مسكين
0: طيب
1: كل نهار فهمتي ولا تصوم وتدفع عليه اللي كتب.
0: يعني هي 34 سنة ومخنعتهاش بشتر ان شاء الله تترجع ترجع سعره اهم لانه دين الله احق اي قضاء,
1: وتقعد الام تلح عليها.
0: نعم.
1: تقعد الام توصي فيها, وكان لزم إذا كانت تستطيع أن تؤنبها فلتؤنبها, وإذا كانت تستطيع أن تؤثر عليها فينبغي أن تؤثر عليها.
0: واضح.
1: ربي قال يا أيها الذين آمنوا قوا
0: أنفسكم
1: واحفظوا أنفسكم وأهليكم.
0: نعم.
1: نارا وقودها الناس والحجارة.
0: ربي يحفظنا جميعا. نعم. إن شاء الله وذرارينا وأزواجنا وزوجاتنا. نعم. إن شاء الله. سؤالها الموالي شيخنا تقول أنا كي نصلي نغمض عيني وما نحسش بروحي كيش عيني تغمضوا لأني نحس براحة وخشوع خير.
1: احنا مشهور مذهبنا أنه تغميض العينين في الصلاة مكروه.
0: صحيح.
1: ولكن إذا كان بداعي, إذا كان ثمة مشغل وأغلقت عينيك فلا كراهته حتى يركز المرء في صلاته أكثر ويخشع أكثر. إذا كان ثمة مشغل فلا كراه.
0: نعم.
1: كزينة سجاد مزخرف فأشغالك عن الصلاة أغمضت عينيك ميسالش.
0: نعم.
1: هذا كأولى يصبح أن تشتغل بنظرية زين. أما إذا كان فماش مشغل فمكروه. والمكروه نوع من أنواع الجائز يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله, والصلاة تامة صحيحة بحول الله تعالى أغمضت عينيك أو فتحت عينيك صلاة تامة صحيحة.
0: قاعد نقرأ في التفاعل ما نعرفش أنه ممكن هم التطبيق شافوا بالغلط. ثم أخت بوثينة قالت السلام عليكم طلبتكم برشا وما تجاوبونيش على كل برشة الاتصالات راهي تجي يجينا بالفوق 100 اتصال في الحصة, لكن بعثت على التواصل الاجتماعي على زكاة الفطر. أنا في الخارج بعثت لتونس خرجوها 5 دنانير صحيح ولا لا؟ أختي بوثينة مناش مش نعرفه صحيح ولا غلط, خاطر كنتي في الخارج تخرج بقيمة الخارج.
1: نعم.
0: كي تبعثتها لتونس تخرجها بقيمة الخارج كان. نعم. في ألمانيا مثلا خويا قال لي 10 ألمانيا أو سويسرا أظن سويسرا 10 أورو مثلا.
1: نعم.
0: إيطاليا أظنها 7 أو 8.
1: نعم.
0: فرنسا 8 أو 9.
1: إذن المكان التي تقيمين فيه
0: هذا هو أختي الكريم
1: القيمة بتاعها ما تجيش 5 دينارات.
0: لا ما تجيش لا أظنها. نعم. طيب سؤال الموالي يا شيخ تقول أنا ننسى كثيرا في الصلاة, أكاد أنسى في 5 أوقات في كل يوم.
1: هذا مستنكح
0: وكل كين نجيني النسيان نكمل كمل صلاتي كأني ما نسيتش.
1: ما شاء الله هي عارفة هي فقيها هي. نعم صحيح ما فعلته. نعم. المستنكح يبني على الكمال, زعما أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة ولا تلتفيتي وأتي بسجود بعدي فقط فهمت. أنا قريت ولا ما قريتش, قريت وتواصلين صلاتك وتسجدين سجدتين بعد السلام إرغاما للشيطان.
0: واضح. سؤال هل الموالي شيخ
1: هذا المستنكح مش للجميع؟
0: لا مش للأخت. للأخت
1: هذه للأخت
0: الأخت هذه
1: شيش يقولون بعد
0: أيوة لا للأخت هذه. تقول شيخ إذا مات الميت هكذا وبعد ما غمضنا له عينينه هكا لقيناه متبسم يعني هذه
1: شيء لعله يعني فعل حسن بحسن الختام
0: لعله
1: والموت على الإيمان التام الكامل إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: ولكن لا يؤخذ منه حكم شرعي
0: هذا
1: إنه هذاك فلان والله متبسم مات وجهه مشرق ذاك الجنة اضمنتها روحك شو منها غيرك نعم فهذا تألي على الله.
0: أختنا سلوى من المجستير شيخنا تقول عنا قطعة أرض 4 أولاد و4 بنات وكلنا أخونا الوسطاني باش يتفاهم ويبيعها, لقاه شاري تفاهم هو وياه على السعر, الناس الكل في بالهم
1: وراضين مبدئيا بذلك السعر.
0: نعم برضا ومبدئين بهذا السعر, وقالت السعر ما فيهش بخس لسعر هذه الأرض حسب كلامها هي. أنا تو نقول شيخ
1: ونحن نشوف ونجيب على حسب الكلام
0: على حسب كلام أختنا سلمى
1: والله يتولى السرق
0: هذا هو. فالخو الكبير من الأول وافق بعد كي حكى مع شكون غير له رأيه
1: بعد أن وافق.
0: بعد أن وافق
1: شوف احنا عن القاعدة تقول الناس على عهودهم.
0: نعم
1: ومن صفات المنافق إذا وعد
0: أخلف.
1: إذا وعدتك بأن أبيع لك بذلك السعر المتفق عليه ثم لما حان يوم العقد كتابة العقد وتحريره لا أنا بطلت نحب تزيدني ولا ما نبيع لكش, فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. علاش؟ لأنك اتفق, لو لم تتفق معه ولو لم توافق من الأول تستطيع أن تزيد, تقول لا ما يساعدنيش ثم زيدني ولا مش لازم. لكن لما اتفقت عند قاعدة تقول الناس على عهودهم
0: نعم
1: وما اتفق عفوا وما اتفق عليه الطرفان يقوم الشرع مقامهما ما لم يكن إثما. يقوم الشرع مقامه, لهذا توفق على الثمن وحال الموعد قال لا زيدني لا هذا حرام.
0: طيب
1: فيه نعم. إخلاف للعهد,
0: للعهد.
1: نعم.
0: اللهم إذا إذا إذا جاء الشارع عن طيب خاطر
1: عن طيب
0: لا, لا, لا لا لا على كل في هذا الزمن قد يكون يجي
1: نعم
0: عن طيب
1: قال
0: خاطر
1: قال مثالش وقال فرصة هذه أرض وكذا والإمكانيات والزيادة يعني ليست زيادة يعني كبيرة جدا قد أعطى له ذلك.
0: نعم واضح.
1: ولكن إن أباء فهذا حقه
0: حقه وانتم يعني الكلمة انتهت يعني عطيته الكلمة واضح. سؤال الأخير شيخ تقول صاحبتي زوجها يشرب زوجته وهو يعاقر الخمر من الأول أما كحليل تراه بداره شهريته لباس الأمور واضحة. تقول لك يا شيخ تولت
1: متقلقة
0: أيوة وتقعد بالأسبوع ما تكلموش وتسأل معناها شنو تعمل هي تو
1: هي لابد وأن تنصحه وأن تأخذ بيدي. العاصي لا ينبغي أن نقطع معه لا لا لا نتواصل معه باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, ننصحه بالتي هي أحسن مش اللي بيك لا عليك سكير يا عربيد يا
0: لا اخذته من الأول عادية ما بعد توا ولا
1: ما هو العيوب توا تولي فيه فتأخذه بالتي هي أحسن وأجمل وألطف وتنصحه وتأخذ بيده وهي في دعائها لا تنسى زوجها بالدعاء بالهداية وأن يرفع عنه الله هذه المعصية وأن يعينه على أن يقطع مع هذه المعصية, معصية عظيمة هذه شرب الخمر من أكبر الكبائر والعياذ بالله, هي أم الخبائث سماها رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: لأنها سبب في عدة معاصي وسبب في تغييب شيء كرم من أجله الإنسان وهو العقل ولقد كرمنا بني آدم. ولذا تأخذ بيده تنصحه ترسل إليه من ينصحه ممن يأخذ منهم المشورة كبير العائلة إلى غير ذلك وتدعو له بالهداية أفضل من أن تقطعه جملة وتفصيلا.
0: واضح شيخ بارك الله فيكم. فقط نذكرهم بالتطبيق راهو ماهوش اللي قاعد نشوف فيه تطبيق سامحني شيخ اسمه بالفرنسية تدخلوا البلاي ستور المنصة ذيك اسمها بلاي ستور اسمه راديو تونيزيان هكا التطبيق وفيه شعار الإذاعة التونسية الجديد يعني أنا عندي في الهاتف مكتوبة الإذاعة هو اللون الأحمر وراها الخلفية ومكتوبة بالعربية الإذاعة التونسية هذه راديو تونيزيان تشتغل أنا تو أمامي جربتها تشتغل إخواني فهذا هو التطبيق الصحيح وفيه الإذاعات الكل 12 إذاعة موجودة في التطبيق هذا من بينها إذاعة الزيتونة بل يمكنكم أن تشاهدون فيديو الاستوديو زاد وأنا دخلت وشفتها ونعود ندخل الآن حتى باش ما نقولش انا حاجه معناها وهو نشوف في في في في فيديو نتاعي انا والشيخ جهاد في الاستوديو. فلذلك هذه التطبيقه الصحيحه اخواني. بارك الله فيك سيدي جهاد الشيخ،
1: ربي يحفظكم، بارك الله فيكم،
0: الله بسطة في الفهم والعلم والجسمي والصحه يا رب العالمين. عملنا تقريبا ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة متواصلة أجبنا فيها على مجموعة من الأسئلة، نسأل الله القبول،
1: الله القبول والتوفيق.
0: آمين يا رب العالمين،
1: ويلهمنا السداد والصواب والرشاد
0: يا رب العالمين. يا رب العالمين، بارك الله فيكم. تحية لكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا، رب إن شاء الله يبارك في الجميع، ربي يحفظ الجميع إن شاء الله يا رب العالمين. الشكر موصول في نهاية هذه الحصة للأخ حمدي الفصيلي الذي بدأ معي الجزء الأول من الحصة في الإخراج الإذاعي من وراء الأجهزة التقنية، والشكر موصول لأخ طارق التايب الذي أتم معي الجزء الثاني لهذه الحصة، أيضا الأخ أحمد الطبابي الذي يرافقنا في النقل هذه الحصة والتنسيق لهذه الحصة، بارك الله فيك أحمد. لكل المستمعين والمستمعات، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على نبينا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كما نحيي القائمين على هذا البرنامج العظيم، الأخ أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، والسيد طارق التايب في الإخراج التقني، وعلى كل من ساهم في هذا البرنامج. نواصل على بركة الله مخارج الحروف. هذا الباب قلنا هو من أهم أبواب التجويد، فأحنا ناخذ في لمحة بسيطة عليه. يعني ما هو يعني الإنسان كيف يحب يتعلم المخارج، يلزمه يعني يسمع وراء، يعني سمعية ومرئية الزوز بشي نجم يتعلمهم بالقداء، لكن أحنا مبينوا لعل السادة المستمعين يستفادوا من هذا يعني من هذا البرنامج. فالإمام ابن الجزري يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا. حتى كش لهنا وصلنا، قلنا الحروف الشجرية اللي هي من وسط اللسان، والوسط فجيم الشين يا، ومن بعد يجينا حرف الضاد اللي هو صحيح حرف صعيب شوية، والضاد من حفته إذ وليا، يعني موضع الضاد هو يعني أصعب الحروف تكلفا في النطق. وإذا كانت الضاد المتحركة تحتاج يعني في لفظها إلى كلفة أو مشقة، على الرغم من أن الحركة يعني تقوي الحرف وتيسر لفظه، فالضاد الساكنة تحتاج إلى مشقة أبلغ في لفظها. الضاد الساكنة تخرج من أقصى حافة اللسان إلى أدناها مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، يعني بتقلص اللسان إلى الوراء قليلا ثم الامتداد إلى الأمام ليشمل أدنى الحافة إلى منتهاها حتى يصل إلى مخرج اللام ويلامس طرف اللسان. به حرف الضاد قلنا هو حرف صعيب شوية. به الصفات متاعه حرف الضاد شنية صفاته؟ الصفات متاعه هو حرف مجهور، ومن بعد نلقاه حرف رخوي، ومن بعد نلقاه حرف مستعلي، ونلقاه حرف مطبق وحرف مصمت، ومن بعد نلقاه الصفة السادسة اللي هي صفة الاستطالة. فأحنا كي نحبوا نخرجوا الضاد يعني نبينوا فيه الصفات أذوما الكل، يعني شوية تركيز. قلنا الأضراس من أيسر أو يمنها، يعني بطبيعة الحرف قلنا حرف مجهور، الجهر أنك أنت تخرج الحرف بطبيعة يتذبذب الوتران هنا الصوتيان، يعني باش تخرج الحرف هذاك. من بعد قلنا هو حرف مستعلي، بطبيعة الاستعلاء هو التفخيم، يعني باش نقوله ضاء به ومعاه صفة الإطباق. الإطباق الصفة هذه اللي هي التساق، الالتساق يعني اللسان يلصق الفوق مع الحنك الأعلى أو محاذاته، محاذاة شديدة به. والحافة متاع اللسان اللي هي على جنبك الحافة ذيك، يعني هو الحرف مستعلي بطبيعة باش يكون يعني مفخم، نقوله ضاء به. بعد الإطباق اللسان باش يلصق الفوق، كي باش يلصق اللسان يعني الاستعلاء ومعاه الإطباق، باش يمشي الحافة باش تمشي للأضراس، باش تركز على الأضراس اليمنى وإلا اليسرى. ومن بعد نقوله يعني يمتد الصوت حتى يكشي ليوصل إلى أدناه، يعني إلى حافة اللسان إلى مخرج اللام ثم إلى حافة اللسان، والصوت يمتد ذاك علاش نقوله حرف رخوي، يعني هو جريان الصوت. يعني احنا الضاد نقوله أض أض أض، ضاء ضو ضي، ضاء ضو ضي. ورد بينا نخرجوها كيف الضاء اللي هي كيما يقولوا هذيك ما احنا نقولوا تشال وما تشالش، اللي هي فيها العصا هذاك نقولوا ضاء. هما زاد الضاء هذه فيها حرف فيها صفة الإطباق، لكن هنا كيف نقولوا أض نحسوا اللسان لصق في الحنك الأعلى فما ضغط في الحرف، لكن في حرف الضاء اللسان بعيد شوية على بعيد يعني محاذاته، لكن ما هوش يلاصق في الحنك الأعلى، نقوله أض عكس الآخر. الآخر فيه ضغط كبير يعني، واللسان يمشي على جنب يعني على الأضراس يمين ولا يسار ولا الزوز مع بعضهم، نقوله أض ها أض ضاد أض ضا ضو ضي. فهو يلزمه برشا تمارين يعني، وتخرج ينجم واحد يخرجهم من كلتا الحافتين يعني معا، ولكن يعني فما شكون ينجم يخرجها من اليمنى وشكون يخرجها من اليسرى، لكن هي من اليمنى أصعب شوية. والضاد المتحركة بتبيعة تخرج بالتباعد بين طرفي عضوي النطق، نقول الضاء ضو ضي. وبتبيعة الساكن كيف أي حرف ساكن يعني يصير بالتقارب، نقول أض أض. وذيك الاستطالة هذيك هو الامتداد، وبتبيعها كالصوت اللي يقعد شوية مع الطول هذيك متاع الحرف الاستطالة والوحدة، هذيك هو الرخاوة اللي هي يعني جريان الصوت. أحسنتم وربي يبارك فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: معك ماجدة من المسير.
2: مرحبا بك لله ماجدة.
3: وبيك يعيشك. بربي على ذكر الضاد والضاء يا شيخ في سورة القيامة، شنو الفارق بين وجوه يومئذ ناظرة وإلى ربها ناظرة؟ نفس النطق؟
2: لا، لولانية بالضاد والثانية بالضاء.
3: إيه وكيفاش ننطقوها؟
2: يعني نقول وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ضاد اللي هي ناظرة إلى ربها ناظرة ضاء ضاء والأخرى ضاد. كنت نفسر فيه الحرف أنا لآخر الحرف يعني الضاد فيه تحس فيه ضغط، وكنت مبين اللي قلنا صفة الأطباق اللي هي لسان يلصق بالحنك الأعلى الفوق معك التفخيم ها ويمشي على جنب يعني على اليمين ولا اليسار مع يعني الأضراس، يعني الحرف يكون كأنه حرف شديد، أما هو ما هوش شديد روا هو حرف رخوي ها يعني أنت الشدة ما هي انحباس النفس والصوت معا، لكن هناك الالتصاق اللي صار هو اللي عمل الضغط في الحرف أذاك، يعني يقولوا أض ضاد ناظرة إلى ربها ناظرة أذية الضاء الأخرى سهلة ما هي شيء صعبة. تفضل أختي شنو باش تسمعنا لله؟
3: إن شاء الله ما تيسر من سورة نوح.
2: تفضل لي نسمعك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.
2: عودها الغين وخرجها بالقداء، ما نحبوش نسمعوها مخلطة مع الخاء. يغفر لكم من ذنوبكم،
3: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
2: لا يؤخر
3: لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
2: قول ويجعل لكم، قلق للجيم بالقداء،
3: ويجعل لكم أنهارا
2: ويجعل لكم جنات ها
3: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
2: الله يبارك فيك أختي ماجدة، باهي أحسنت ورد بالك من الحروف المفخمة في الخاء والغين ها
3: باهي خلط ما بيناتهم،
2: يعني الأي وفخمهم بالكدا فهمت، يعني الحرف المفخم الحرف المفخم يعني يلزم يكون صدى صوت التفخيم كله داخل الفم، يعني ما يكونش البرة، يعني عرفتها يعني كيف نقول خاء صاء غاء ها مش غاء وتخرج معاه، لا الكل نفخموه يعني نعبيوه الفم بالكدا بالصوت متاع ذاك بالصدى متاع التفخيم ها. ورد بيننا ما نخلطوش ما بين الغين يعني فغفير ها ولا مثلا اي ولكن اختلفوا الخاء والغين، ماذا بينا نخلصوا كل حرف وحده. باهي ربي يبارك فيك احسنت
3: إن شاء الله يعني.
2: شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا الحمد لله الله يبارك فيك. الاسم يوسف
4: ورفلي.
2: مرحبا بك يا سي يوسف، هاي شنو باش تقرا لنا؟
4: ما تيسر من سوره محمد.
2: تفضل سيدي.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
2: عاودها الآية.
4: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
2: هي الراء عملتها من الأول ما هيش مفخمة كيف كيف عاودتها طوى فخمها بالقداء. ذلك بأن الذين كفروا راءوا مش رو هاي.
4: ذلك بأن الذين كفروا
2: صحيح.
4: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
2: صحيح.
4: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
2: عامل إدغام بالقديعات.
4: فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
2: الله يبارك فيك سي يوسف ما شاء الله عليك. باهي
4: عادلكم لي.
2: باهي تلاوتك باهية ما شاء الله عليك أحسن. طيب تفضل.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مرحبا أم يوسف.
5: لاباس شيخ.
2: الله يبارك فيك.
5: يعيشك ربي ينورك.
2: عايش نايف تقرا لنا.
5: أواخر سورة البقرة إن شاء الله.
2: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون

أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: من قبلنا
1: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

0: شاطرين.
1: الله يبارك فيكم
0: صدق الله
1: يوسف،
0: العظيم.
1: شكرا لك يا احسنتي. باهي
0: يا
1: التلاوه
0: عيني
1: نتاعك
0: بارك
1: ما شاء
0: الله
1: الله.
0: فيك.
1: اما قبيله انا نحكي على الحروف المفخمه، ماذا بينا الحرف المفخم، يعني القارئ الماهر يعرف حكايه الحروف المفخمه، يعرف مثلا كيفاش يفخمهم بالجداء. ها هكا قلت الصدام تاع الصوت التفخيم يلزم يكون في الفم الداخلي، يعني كيف نقولوا احنا مثلا امن الراء، ها فخموها مش امن الراء، ولا باش تقول خا ما هيش خا اكيه مفخمه طايحه شويه تبدا، عرفتها ومعاها الهواء خارج البرة، ما هوش مليان في وسط الفم يعني، فهمت؟
0: سلام. ربي يستر.
1: ربي يبارك فيك
0: ربي ينورك.
1: واحسنت يا سيدي انت ويوسف، وبارك الله فيكم
0: يعني
1: يا
0: بارك
1: سيدي.
0: الله فيك. عايز السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ناخذ مكالمه اخرى.
2: الو
1: الو، السلام عليكم.
2: سيدي العربي، شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
2: لاباس عليك سيدي احمد من القروان.
1: بارك الله فيك سيدي احمد، شنو احوالك انت؟
2: احوالك فيك، لاباس عليك.
1: الله يبارك فيك.
2: كيف باش نعيد عليك؟ ما تحصلش عليك، شال عليك، مبروك موسى.
1: الله يبارك فيك.
2: ربي يطول عمرك.
1: عايشك.
2: لاباس عليك. هيا مش من شرط الي عمران، ما تعيطش.
1: هيا بيه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم
1: فنبذوه
2: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فلا بأس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا
1: لا
2: يفعل.
1: عاودها. لا يحسبن الذين يفرحون، أي
2: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السموات والأرض
1: ترى قول إن في خلق السماوات والأرض
2: إن في خلق السموات والأرض
1: لا أسمعني يا سيدة، قول السماوات
2: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعود ولا جلوس
1: وقعودا كيف نقف عليه
2: الذين يذكرون الله قياما وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك حين عذاب النار.
1: الله يبارك فيك يا سيد أحمد.
2: أسمع سيدي العرب.
1: سيدي
2: أنا اشتقاك الفاتح بالله.
1: شكون؟
2: بنت عمي
1: في المستشفى. بيه يا اخي انا مش قلت لك كيف تبدا باش تقرا؟ حضر اللي باش تقراه ولا لا؟
2: والله حضرت انا اقرا عن سيد مشايخ.
1: اي ماني قلت لك مو حضر بالقد ايه، حضر بالقد ايه يا اخي. انت تعرف اللي الناس الكل قاعده تسمع فيك ولا لا؟
2: هي
1: ها ما هو قرانا بالقد ايه سيد احمد هكاك وتغلط لنا ولا يعني تقرانا بالغلط ولا حرف هكاك، ما هو شنو يقولوا؟ هاي قول لك ما يحبش يصلحوا وكايه ولا ها؟ الله يبارك فيك يا سيدي احمد. هاي اعطيني يا بنت عم. تفضل اي نسمع فيك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نسمع فيك اي. الصوت مش باين راهو مش واضح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا
1: غير المغضوب
3: عليهم ولا الضالين آمين.
1: الله يبارك فيك. صحيح الصوت قاعد يتقطع. أما
3: ريزو ذاك عليه
1: به ربي يبارك فيك.
3: بذات الزيتونة راهي ديما محلولة ديما تلي الراديون ما سكروش.
1: أحسنت يا سيدي، ربي يبارك فيك وإن شاء الله ربي يعلمكم يا سيدي.
3: يعيشك ربي يبارك.
1: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، تفضل سيدي.
4: حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله.
4: إن شاء الله الفتح بالتصحيح الفاتحة، إن شاء الله سورة من آيات بعض.
1: باش تقرأ سورة الفاتحة؟
4: إن شاء الله تصحيح.
1: باه، الاسم؟
4: عبد الحميد بن صقر.
1: مرحبا بك يا عبد الحميد. أي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: بارك الله فيك يا عبد الحميد.
4: يوسف إن شاء الله يا مسور يوسف إن شاء الله.
1: باه تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف

0: باهية وما شاء الله عليك راكي زكية، ربي يبارك فيك
1: الله يحفظك
0: وربي
1: الله.
0: يمتعك بالصحة إن شاء الله.
1: الله يستر.
0: أحسنت يا عبد
1: الله
0: الحميد، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا، الاسم؟
2: اسمي أم أسامة. أم أسامة.
0: مرحبا يا أم أسامة.
2: إن شاء الله بتنقرأ سورة البقرة.
0: تفضل، ما تيسر من سورة البقرة.
2: إن شاء الله.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.
0: اقف اقف، قل لا ريب فيه، تنفس ومن بعد قول هدى للمتقين. ها،
2: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

0: الآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: الله يبارك فيك أم وسام. بيه أحسنت، ما قاعدة تمشي تتعلم
0: إن شاء الله، ثواب العد إن شاء الله.
1: بيه ياسر
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وقدش عندك من عام تمشي طويك ولا ما زلت كبديت؟
0: لا والله عندي 5 سنين.
1: بيه ياسر بيه إن شاء الله، ربي يبارك فيك ونسمعوك مرة أخرى.
0: تلاوة باهية إن شاء الله.
1: باهية تلاوة، ويلزمك تزيد تتحسن شوية في الحروف وفي المتاعك وها باش ما نسمعوش هكا الحروف التاء تقولها طا والباء با، باش تخلص لنا المرقق مرقق والمفخم مفخم وهكاكا. باهي
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله مرة أخرى نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا. ربي يبارك فيك.
0: الله يبارك لك.
1: أحسنت، شكرا.
0: السلام عليكم.
1: فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي الكرام، الحروف قلنا فما حروف مرقة وحروف مفخمة، يلزمنا نعرفوهم. الحروف المفخمة اللي هما خص ضغط قض، هذوما ديما مفخمة، الحروف هذية دائما مفخمة، والحروف الأخرى مرقة. فما حروف صحيح دايرة بين التفخيم والترقيق، لكن نحبوا يلزمنا نعرفوهم. والتفخيم باش كيف نبدأ نقرأه، مش حرف تا نقول له طا، ولا حرف طا نقول له تا، يعني يلزمنا نعرفوهم هذوما. الإمام ابن الجزر يقول: وحرف الاستعلاء فخم، وخصوصا الاطباق أقوى نحو قال والعصا. فما درجات صحيح في التفخيم، لكن احنا الحروف هذوما المفخمة ديما مفخمة، يعني خص ضغط قذ حروف مفخمة. الحروف البقية الأخرى بخلاف الدائرة بين التفخيم والترقيق اللي هما اللام والراء والألف، هذوكم ساعات يجيوا هكا وهكا، يعني هذوما الحروف كلها الأخرى مستفلة، يعني حروف مرقة. الترقيق هو التنحيف، يعني منجيش احنا تان قولوا لها طا، ولا بان قولوا لها با، هذا يلزمنا نترينا وعليه. سهل أنك أنت باش تحطهم الحروف قدامك وتبدأ تنطق، نقولوا آ هذا حرف مستفل، نقولوا ب آ ب تا ثا ها، ونقولوهم مفتوح، ونقولوه مضموم، ونقولوه مكسور، ونقولوه ساكن، يعني نترناو عليه وحده. باهي واحد كيف يبدأ يخدم أكاية على الحروف باش يخرجهم صحاح، ويخرج معاهم الصفات متاحهم، يقويهم الحروف متاعه حتى يقويه، يعني يولي الحرف أزين وأشب. فهمتني كيف كيف؟ نقولوا طا، نقولوا خا، نقولوا صا، نقولوا غا، طا وكيكا، ونقولوهم مضمومين، فهمتني، ونقولوهم مكسور، ونقولوهم ساكن، أكيكا باش نتمرنوا شوية على الحروف يعني. ومن بعد ناخذ صفحة وإلا شطر صفحة، نصف صفحة، ونقرأ حرف حرف القرآن، ونبدأ ونثبت ونتبعه. يعني أنت كيف تجي تقول مثلا، تبدأ تقرأ تقول: ويل ويل لكل هو ما زاتل ما، عرفتها، تبدأ تقرأ حرف حرف، كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرف حرف. وهذا يعني أنت يلزمك تتعلم، ومن بعد كيف تجي تقرأ يعني تكون تعلمت وتقرأ يعني بسلاسة هكا، ويخرجوا الحروف مزيانين. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: معك أم إياد من سبيد.
0: مرحبا بك أم إياد. شنو باش تسمعنا؟
1: لا إن شاء الله من طول المدة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر.
0: والرجز ولا والرجز
1: والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا.
0: لا قولوا ما قولوش ممدودا، ممدودا
1: ممدودا. وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد.
0: هنا إظهار، قولوا ثم يطمع أن أزيد،
1: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا.
0: صعودا.
1: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر.
0: قلق للباب لله، لا تبقي،
1: لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19.
0: الله يبارك فيك أختي باهي. بالنسبة للراء هنا، يا أيها المدثر قم فأنذر، الراء هنا ما بتبيعها قبلها كسرة باش تكون، وهي ساكنة باش تكون مرقة. هاي رد بالك، وما نعملوش برشة تكرار فيها، ما نقولوش يا أيها المدثر قم فأنذر ولا بشر بشر، لا، إن هو إلا قول البشر. ها ضربتين، ها مرتين كهو به. الإخفاء شنو معناها؟ إخفاء، الإخفاء هو الستر، يعني احنا يبدأ عنا حرف من حروف الإخفاء وقبله نون ساكنة باش نخبيوها كالنون ذيك وراء الحرف، يعني نقوله تم نون، ما نقولوش تم نون، ها يعني الإخفاء نخبيوها كالنون، تقعد الصفة متاحة ونخبيوها وراء الحرف هذاك، يعني ما نخليوش ما نحطوش لساننا في المخرج متاع النون، ها الغنة مخرجها الخيشو، ما نقولوش ما نقولوش تم نون، نقولو تم نون تستكثر باهي. ربي يبارك فيك، احسنت يوم اياد، تلاوتك باهية تتحسن ان شاء الله، ونسمعوك في تلاوة احسن من هك.
1: بارك الله فيك.
0: ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
2: معك مصطفى بن عزوز من الفحل.
0: مرحبا بيك سي مصطفى.
2: مش نقرأ سورة الهومة زه؟
0: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ترى قول بسم الله، أغزر أكثر بالداء، بسم الله الرحمن. أي صحي، ترى قول
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كيف كيف؟ الرحمن الرحيم،
2: الرحمن الرحيم.
0: باي
2: ويل لكل همزة لمزة،
0: همزة لمزة،
2: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك سي مصطفى.
2: الشيخ هذه المرة الثانية مرة خرجتك مرة أخرى الحاقة،
0: أي
2: أعطيتني ملاحظات وحبيت ديما نلاحظ شوي، بارك الله فيك.
0: به به، قاعد تتحسن يعني،
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ركز، قول تا تا تا تا تا تا تا وطام بعد تطلع على الأفئدة،
2: تطلع على الأفئدة،
0: صحيتك باش نخلصوا التاء بالطاء
2: في الأخر. الأفئدة تم اسكات في قانون الأفئدة في حفظ الأفئدة.
0: لا لا، ما هوش حفص هذيك، ألف إيده هذيك،
2: ألف إيده،
0: لا قراءة قراءة أخرى هذيك.
2: نحن في القانون الألف إيده،
0: الألف إيده. هاي بارك الله فيك،
2: الله يبارك فيك.
0: شكرا سي مصطفى، أحسنت،
2: الله فيك. لما
0: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
3: عايش تحويش تجل عربي لباس؟
0: والله الحمد لله، ربي يبارك فيك.
3: مبارا عمسوس.
0: مرحبا بكم مبارا،
3: عايش ربي بارك.
0: عايش، نيبش تقرأنا
3: إن شاء الله من سورة البروج.
0: عايش تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود.
0: عودها. قتل أصحاب الأخدود.
3: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.
0: لا ذال ما نقلقلوهاش, نقولوا إذ هم عليها قعود.
3: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
0: قل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

0: والأرض، والله على كل شيء شهيد.
1: شهيد.
0: شهيد.

0: عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: الله يبارك فيكم براء.
0: الله وصلكم للجنة إن شاء الله ربي جنة وإياكم من ثانيها.
1: آمين. الله يبارك فيك. باه أحسنت. وديما ديما أقرأ وديما راجع وحاول باش تحسن كل شيء، الغنن الإدغام الحروف. باهي أوكي، أنا قاعد نحكي يعني على الحروف مذهبية الناس يعني تستفيد يعني من باش نولي ونخرجوا يعني نقرأوا القرآن على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. سهلين راو اللي يحب يعني اللي يحب يوصل
0: ان شاء الله ربي يوفقنا سيدي العربي ان شاء الله.
1: ان شاء الله موفق ان شاء الله.
0: عايش ربي يبارك
1: لك. عايش. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك يا عايش. الله يبارك لك ويرحم والديك.
1: الله يبارك فيك. الاسم
2: نجيت.
1: نجيت طيب تفضل. لاله نجيت شنو باش تسمعنا؟
2: ما تيسر من سوره الانفال.
1: الانفال تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال.
1: قولي ترى قول قولها. نعم. قولي الأن قولي الأنفال هاي.
2: نعم. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
2: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

0: وجلت
1: وجلت
0: قلوبهم.
1: وجلت
0: نعم
1: وجلت مش وجلت، وجي
0: نعم
1: جيم
0: وجل نعم
1: مكسورة
0: وجل
1: هاي.
0: وجلت شيخ،
1: لا الجيم مكسورة، نقول وجلت.
0: وجلت نعم نعم نعم بس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
1: لا لا
0: قلوبهم.
1: لا وجلت قلوبهم.
0: وجلت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: الله يبارك فيك أختي نجات، أنت قاعدة تتعلم.
0: نتعلم بالإنترنت في الدار مش مع جمعية شيخنا الكريم.
1: عليه ما تنجمش.
0: نسكن في الريف البر، ما بحذنا الجمعيات في المدينة، أنا نسكن في الريف البر.
1: باه باه يا ربي إن شاء الله يعلمك وربي يثبتك إن شاء الله، وإن شاء الله تتعلم وتكون المرة جاي نسمعوك في تلاوة أحسن منك، يا شوية تركيز تو قدرة
0: الله.
1: ربي. ما رد بالك، ما رد بالك من أهم حاجة، ما يعني ما نبدلوش الحركات يعني. ركز
0: نعم.
1: يعني مثلا وجلت ما نقولوش وجلت، ولا
0: نعم.
1: نبدلوا فتحة بضمة ولا ضمة بكسرة ولا
0: نعم.
1: من بعد الأحكام بشوية بشوية تو نتعلموهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله نعرف روحي من زلت في البداية، أما إن شاء الله ربي يسر الأمر وكهو.
1: ربي يسر إن شاء الله.
0: اللهم أمين، وجزاكم الله كل خير.
1: ربي يبارك فيك
0: إذا
1: أختي نجيت،
0: الزيتون أرني متابعة لها ديما. الله يبارك فيك.
1: أحسنت، شكرا لك.
0: شكرا.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
2: علي الشابي من سيدي بوزي.
1: مرحبا بيك سي علي.
2: مرة ثانية أنا نقرأ معك.
1: مرحبا. شنو باش تسمعنا سي علي؟
2: أول سورة المجادلة.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن

الغفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير

0: عملون
1: الله يبارك فيك
0: خبير.
1: سي علي،
0: شكرا.
1: باه باه تلاوتك باهي ما شاء الله عليك،
0: الحمد لله الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يثبتك وان شاء
0: فضل
1: الله.
0: الجمعيات القرآنية الحمد لله.
1: لا باه باه، ديما ديما يعني اقرا وديما اجتهد وتو تشوف يعني كيفاه ها، وترداده يزداد فيه تجملا، يعني ديما كل ما تتعلم كل ما تزيد تعرف حاجة أحسن وتولي تقرأ خير من هكا إن شاء الله. ربي يبارك فيك.
0: شكرا شيخ.
1: أحسن. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ولدي العرب.
1: مرحبا.
2: أنا جيت تسافر، أنا كانت البنية بس تشارك مشات ترينا. استنى فلت مشي.
1: هاي
2: باهي يا أخو ولدي، بس نقرأ الفاتحة وكا.
1: هاي تفضل. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
1: في عقلك عادة راه نعملوا الاستعاذة والبسملة ونقرأ واي.
2: بسم الله الرحمن
1: الاستعاذة
2: الرحيم. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: قل إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: قل غير المغضوب عليهم،
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: ربي يبارك فيك.
2: عايش ولدي، يرحم والديك.
1: عايشك. ما تنسناش ما من دعاء.
2: أنا نعرف نقرأ منكم، أنت متعلم ترى.
1: باه باه باه ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك. أحسن.
2: عايش ولدي.
1: شكرا.
2: بحمد الله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
1: مرحبا.
3: لاباس.
1: الحمد لله. الاسم؟
3: الله يبارك لك يا شيخ. الله يبارك.
1: الله يبارك فيك.
3: أنا والله طبعا سوق الكرم اني حبست مش الحب.
1: باه تفضل. الله. سيدي
3: الله يبارك فيك. باه سورة الحمد لله،
1: سورة الفاتحة.
3: اي سورة الفاتحة ان شاء الله.
1: الاسم؟
3: الناصر الرزقي ان شاء الله.
1: مرحبا بك سيد ناصر. هاي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
1: الرحمن الرحيم،
3: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: لولا نعملها كيف الثاني يقول إياك نعبد وإياك

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: رب يبارك فيك سي ناصر.
0: الله يخليك، الله
1: ليه؟
0: يرحمك.
1: تمشي تقرأ أنت قاعد تتعلم ولا لا؟
0: أنا والله عندي شيخ قاعد نتعلم معاه شوية، لكن مش ديما ما نقراش شي برشا.
1: أي.
0: هل قاعد الواكب في نتبع في بيكم ونتبع في الجامعة قاعد نقراو
1: أما
0: الكتب.
1: أما ماذا بيك ديما هكا ديما طل على الشيخ ومشيله باش تقرأ عليه يعني ها؟
0: أي
1: في
0: نعم.
1: المباشر راهو القرآن بالتلقي يلزم يعني تسمع وتشوف الزوز مع بعضهم.
0: باهي تو بالنسبة على حسابك أنت، هذه سورة الفاتحة حاجة يعني لازم نتعلموها،
1: اي
0: يعني حروفها والمخارج وكل شيء لازم نتعلمه.
1: اي
0: قراءتي طيبة ولا
1: ما شاء الله عليك؟
0: باهي يعني ما نعرفش نكتب روا على
1: اي قراءتك طيبة وانت طيب.
0: الله يبارك لك، انت اطيب الناس وهذه خلاص.
1: ربي يبارك فيك يا سي ناصر، واحسنت ونسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا. الله يبارك فيك. نعاود نذكر الساده المستمعين انه ركزوا في الحروف يعني شويه، نعرفوا الحروف المفخمه اناهي والحروف المرقه سهله ما هيش صعيبه. الحروف المفخمه اللي هما خص ضغط انقض، الحروف الاخرى كلهم مستفله يعني بقيه حروف الهجاء ما عدا بتبيعه اللام والراء والالف في بعض احوالها، فهمتني؟ يعني ما يجيش لا يجوز تفخيم حرف مستفل. الامام ابن الجزري يقول فرققا مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف. بتبيع الالف هي باش تتبع يعني لما قبلها تفخيما وترقيقا، لكن نحاولوا الحروف المستفله ديما نخليوها لوطه. الترقيق هو التنحيف، يعني نقراو الحروف وحدهم، نحيو الحروف المفخمة نحطوهم على جنب كي نكتبوهم الكل قدامنا وإلا نعرفوهم، نحطوا الطا والضاد والصا والصاد والضا والقاف والغين والخاء على جنب، ومن بعد نبدأ نقولوا آ با على نفس الميزان. الحروف المرقة نقولوهم كيف كيف، ها ثا ذا، ونجيبوا الحروف المفخمة ونحاولوا نقرأوا حرف حرف، مثلا الفاتحة الإخلاص المعوذتين نقرأوهم بشوية، نقولوا مثلا قو قا قو. وبتبيعة في الحروف المفخمة راو مثلا في الفتحة باش تكون أكثر تفخيم من من من من المضموم، مثلا ما هيش كيف قال كيف قل، فهمتني؟ قل هو قل هو الله أحد، آ وحا أد، الله الصا يعني حرف مفخم، مي من بعدها صامد. فنحاولوا نركزوا في الحروف أكثر. ربي يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: نجوم الطوالة
1: إتحاف السامة
0: بالنجوم الطوالة
1: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلي اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ببركة محبتنا له صلى الله عليه وسلم وتعلقنا بجنابه الشريف، اللهم إلا أكرمتنا بعين الجوار منه في جنات عدن ونهر. آمين آمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فالحمد لله على نعمة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بجاه محمد أرنا وجه محمد، أسأل الله يرينا وإياكم وجهه مناما والورود على حوضه المبارك يوم التناد يوم جمع العباد. آمين يا حي يا قيوم. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة مستمعين الأفاضل من امتاع السامع أو إتحاف السامع بالنجوم الطوالة في حلقة جديدة بإذن الله. أسأل الله أن تكون لوجهي خالصة، فأوقفنا الله وإياكم على باب الإخلاص. آمين آمين. مرحبا بداية مقالة هذه بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية عطرة طيبة لكم وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة المباركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامجهم إتحاف السامع.
2: عندي بديت وانا اقول
3: امتاع، اي هو يعني إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
2: إتحافه، نعم، نعم. يفتح عليك بجاه النبي.
3: امين يا رب.
2: جعل الله وإياكم ممن أتحف يا رب فؤاده ومهجته بآي ذكري الحكيم يا رب، وصلا منك تباركت وتعاليت. طيب شيخ أسامة، أتممنا شرح البيت الأول الحلقة الماضية في باب ميم الجمع، اليوم نتم إن شاء الله شرح باقي أبيات ميم الجمع لابن بري التي شرحها فضيلة الإمام سيدي إبراهيم المرغني قدس الله ثراه برزخا ويوم الدين.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. نعم، كنا قد افتتحنا باب ميم الجميع كما يسميها الناظم ابن بري رحمه الله تعالى، وابتداء من هذه الحصة سنذكر مذهب راوي نافع، وهما ورش على ترتيب الناظم وقالون في ميم الجمع، كما ذكرنا مذهبهما في البسملة. سنذكر الآن مذهب ورش ومذهب قالون في ميم الجمع. وابتدأ الناظم بورش على عادة قومه في تقديم ورش على قالون، ونحن في البلاد التونسية نقدم قالون على ورش. فقال رحمة الله عليه: وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. أعيد مرة أخرى: وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. قال رحمة الله عليه، أي ابن بري، قال وصل ورش، أولا صدر ورشا وثنى بقالون.
2: نعم.
3: على عادته كما هو معلوم عندنا في تقديم ورش عند أهل المغرب. قال وصل ورش، وصل ورش ضم ميم الجمع. هذا الحكم كأنه عدل عن الحكم الأصلي وهو الضم. نحن نعلم أن الميم إما أن تسكن وإما أن تضم، لكن الوصل هو فرع عن الضم، ولذلك في الاستعمال في الأصل نقول الإسكان والضم. والضم قد يكون بصلة وقد لا يكون بصلة، وهو المعبر عنه بوصل بالوصل. قال وصل ورش ضم ميم الجمع، متى؟ إذا أتت من قبل همز القطع. طيب، شرط لضم الميم في رواية ورش أن يكون بعدها همزة قطع. نعم، ثم بعد ذلك سيفرع عن ضم الميم في روايته وصلها أي صلتها، وطبعا تلتقي الصلة مع همزة القطع كما سيأتي معنا في باب المد، ورش مده في المنفصل بالطويل. نضرب مثالا على ذلك، مثلا قوله تعالى مثلا عليهم أنذرتهم، في الآية الخامسة من سورة البقرة، فورش مذهبه في ميم الجمع ضمها وصلتها إذا كأتت بعدها همزة قطعية فقط، فما دون ذلك فإنه يسكنها إلا إذا التقت مع ساكن كما سيأتي معنا، فلجميع القراء تحريك الميم للتخلص من التقاء الساكنين. هذا ورش، إذن ورش مذهبه الإسكان، أستاذ ماهر حتى يتابعنا السادة المستمعين والمستمعات، المذهب لورش هو الإسكان في الأصل، لكنه يضم ويصل إذا جاء بعد همزة قطع. طيب، وأما قال وكلها سكنها، قالوا
2: هي كلها مسكنة
3: سواء بعد همزة قطع سواء بعدها غير همزة القطع كما قلنا، إلا يأتي بعدها ساكن، فهذا سيأتي معنا أن لجميع القراء تخلص من التقاء الساكنين. طيب، ثم قال ما لم يكن من بعدها سكون. هذا الذي كنا بصدد
2: الاستثناء نص عليه.
3: طيب، هنا قبل أن نشرع في الشرح على السادة المستمعين والمستمعات أن ينتبهوا أن كلام ابن بري مبني على مذهبه من أن لقالون الإسكان إسكان فقط أو الإسكان فقط له الإسكان فقط، والصحيح والجاري به العمل أن لقالون زيادة على الإسكان الضم كما هو معلوم، لكن هذا على غير مذهب ابن بري، ولذلك كان كتاب النجوم الطوالعي كتاب شرح وعمل وليس كتاب شرح فقط. قال الإمام إبراهيم المرغني شارحا هذين البيتين، قال لميم الجمع حالتان، إحداهما أن تقع قبل متحرك والثانية أن تقع قبل ساكن. إذن كأن الشيخ يصور للمستمع وللقارئ حالات ميم الجمع. قال حالتان، أن تقع قبل متحرك أو أن تقع قبل ساكن، وسيتكلم على الحالة الثانية بعد، يعني سيبتدئ بوقوعها قبل متحرك. قال وتكلم هنا على الحالة الأولى فأخبر أن ورشا يضم ميم الجمع ويصلها بواو إذا أتت من قبل همز القطع نحو سواء عليهم أنذرتهم أم لم، سورة البقرة. وقال ثم قال وأن قالونا يسكن هذه الميم مطلقا وقعت قبل همز القطع أو غيره، يعني يقرأها سواء عليهم أنذرتهم أم لم، ما لم يقع بعدها سكون كما قلنا، لأن في وقوع السكون بعدها اجتماع ساكنين على غير حده
2: فيقع التخلص،
3: فيتخلص منه إما بالتحريك أو بالحذف أو بزيادة
2: بالتخفيف على الألسني.
3: نعم. ثم قال: ومفهوم قوله إذا أتت من قبل همز القطع أن ورشا لا يصلها إذا أتت قبل همز الوصل بأن وقعت قبل ساكن نحو كتب عليكم الصيام. يعني ورش لا يقول كتب عليكم الصيام، لأن الصلة ساكنة واللام ساكنة واجتماع الساكنين على غير حده متعذر، أي في الوصل متعذر. قال: وسيصرح بهذا المفهوم بعد. ومفهومه أيضا أنها إذا لم تأتي قبل همزة أصلا لا قطعية ولا وصلية نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فلا يصلها ورش أيضا، يعني لا يضمها ولا يصلها. ولم يصرح بهذا المفهوم لكون حكمه معلوما، وهو الإسكان ما لم تتصل بالضمير، فإن اتصلت به ضمت ووصلت بواو باتفاق القراء كلهم نحو فأسقيناكموه أنلزمكموها فاتخذتموهم. هذه موصولة للجميع، حتى أن الواو فيها ثابتة في الرسم بالسواد،
2: وهي ثابتة في الرسم.
3: نعم
2: بالضبط.
3: ومفهوم قوله ما لم يكن من بعدها سكون أن قالون لا يسكنها إذا وقع بعدها سكون، بل يضمها كما سيصرح به في البيت بعد. وما اقتصر عليه الناظم لقالون من الإسكان مطلقا، اسمع أستاذ ماهر الآن، هو أحد طرق له في ميم الجمع. يعني ما اقتصر عليه ابن بري هو أحد الطرق. قلت وهي الرواية المشهورة عن أبي نشيط، أي الإسكان في جميع القرآن. يعني الرواية المشهورة عن أبي نشيط هي الإسكان،
2: طريق أبي نشيط.
3: نعم، ولذلك اقتصر عليها ابن بري رحمة الله عليه. قال الشارح: الطريق الثاني الضم مطلقا. قلت وهي رواية الحلواني عن قالون، أي الضم مع الصلة في جميع القرآن. قال الشارح: وبالخلاف عنه صرح الداني في التيسير. يعني الداني صرح في كتاب التيسير بأن لقالون الإسكان والضم. وقال الشاطبي: وقالون بتخييره جلاء. طبعا جلاء يعني ظهر وليس
2: ليست مرموز،
3: أي ليست مرموزا. قال: والذي جرى به عملنا، هذا الذي استقر عليه العمل. وهذه قيمة كتاب النجوم الطوالع، أنه لا يشرح البيت ثم يترك القارئ هكذا يعني في الخلافيات،
2: لا، يحيلك على
3: العمل،
2: وجه الأداء المعمول به.
3: أحسنتم. العمل الذي استقر عليه في تونس ما هو؟ قال: والذي جرى به عملنا القراءة بالوجهين لقالون مع تقديم السكون في الأداء.
2: أوكي، قلت.
3: أيوة. لكونه الأشهر عنه،
2: المقدم أداء هو السكون. نعم. للضم
3: بالضبط. أحسنت. ولذلك نحن في تونس،
2: أما العلة ها هنا محكومة بالتواتر.
3: نعم، وعندنا علة، أنا عندي علة لماذا قدم. قال: قدم الإسكان لأن ابن مجاهد في كتاب السبعة ذكر أن قالونا روى عن نافع التخيير في ميم الجميع بين الضم والإسكان. قال أي لابن مجاهد في كتاب السبعة 324، توفي ابن مجاهد، يعني كلام هذا الذي أقوله متقدم جدا، قبل الدانية. قال: والذي قرأت به الإسكان. وقال الداني في كتاب رواية أبي نشيط كما نقله المنتوري: اعلم أن قالون كان يخير في ضم ميم الجميع ووصلها بواو في إسكانها، وأقرأني فارس بن أحمد عن قراءته بضم الميم في جميع القرآن، وأقرأني أبو الحسن عن قراءته بإسكان الميم. قال: وهو اختيار ابن مجاهد. إذن لماذا قدم الإسكان عندنا في تونس؟ لأن ابن مجاهد اختاره وتابعه عليه الداني رحمة الله عليه لما قال: وهو الاختيار.
2: هذا ما جعلنا نعتبر أن هذا الوجه المعتمد عند الإمام قالون وهو الإسكان.
3: نعم.
2: هو المشهور
3: وهو الأشهر في روايته.
2: بالضبط.
3: نعم. ووجه الضم كذلك صحيح. ثم كما قلت لكم أستاذ ماهر، كتاب النجوم الطوالع كتاب شرح وعمل. هذه جملة مهمة جدا على السادة المستمعين المستمعات أن يحفظوها جيدا وأن يدركوا الفرق بين هذا الشرح، بين هذا الشرح وبين باقي الشروح. قال هو كتاب، قلنا شرح وكتاب عمل، وأزيد وكتاب توجيه. كتاب النجوم الطوالع
2: أيضا تفرد به رحمة الله عليه الشيخ المرغني،
3: هو يشرح دور اللوامع،
2: توجيه القراءة.
3: أحسنت، هو يشرح دور اللوامع ويقرر العمل عندنا، يعني أحيانا يخالف الدور اللوامع، إما يزيد وجها أو ينقص وجها لم يقرأ به عندنا، ويوجه الوجه. قال ووجه القراءة بالوجهين الجمع بين لغة الإسكان ولغة الضم الآتيتين أو الآتيتين. نعم، وقد جاءت رواية ورش موافقة لإحدى لغات للعرب في ميم الجمع الواقعة قبل متحرك، وهي ثلاث لغات، إحداها الضم والصلة بواو مطلقا. يعني الميم الجمع عند العرب بعض القبائل تضم وتصل قولا واحدا في جميع كلامها. الثانية، اللغة الثانية الإسكان وحذف الصلة مطلقا، يعني بعض القبائل تسكن الميم دوما. الثالثة من اللغات الضم والصلة بواو مع الهمزة وإسكانها مع غيرها، يعني قبيلة من القبائل أتت بها رواية ورش، يعني إذا ذكرت كلمة فيها ميم جمع فإن ماذا؟ فإن تسكن، فإذا ذكرت تلك الكلمة وجاء بعدها همزة قطع فإنها تضم وتصل، فجاءت منها رواية ورش. قال والأصل من هذه اللغات اللغة الأولى اللي هي ماذا؟ اللي هي لغة الضم والصلة. قال الشيخ إبراهيم البارغني بدليل اتفاقهم على الضم والصلة بواو مع الضمير نحو أنلزمكموها كما تقدم. يعني لو قلت أي اللغات هي الأصل وأي اللغات هي المفرعة عن الأصل، الضم والصلة أو الإسكان مطلقا أو الإسكان مع غير الهمزة والضم والصلة مع الهمزة، فقل الأصل من هذه اللغات الضم وصل. وأنا أقول أستاذ ماهر لماذا هي الأصل؟ لأن الأصل في الميم إذا تحركت أن تتحرك بالضم، لأن حركة الميم في الضم هي حركة الميم في التحريك هي الضم. ولذلك جاءت رواية قالون في وجهه الثاني بالضم مع الصلة مطلقا على الرواية الأصل، على اللغة الأصل، على اللغة الأصل
2: توافق أصل اللغة،
3: أصل اللغة. وجاءت روايته الثانية أي وجهه الثاني على اللغة الثالثة، وجاءت رواية ورش على اللغة الثانية وهي الضم مع الصلة مع الهمزة والإسكان مع غيرها. فقراءة نافع جمعت اللغات
2: ألسن العرب كأنها
3: هكذا. أحسنتم. ولذلك مرة أخرى نقول إن هذه القراءة النافعية هي من القراءات المتسقة أيما اتساق مع لغات العرب
2: مع منطوقهم
3: وخاصة الفصيح. قال وإنما خصت اللغة الثالثة الآتية عليها رواية ورش الضم والصلة مع همزة القطع، لأن الهمزة حرف شديد بعيد المخرج، فضمت الميم قبلها ووصلت بواو ليستعان بذلك على النطق بها
2: تسهيلا، لأنه من أعتى الحروف تلفظا الهمز.
3: نعم، لأنه هو ورش ماذا فعل؟ هو بعد بين الميم وبين الهمزة لبعد الهمزة وعسرها وصعوبتها، فماذا فعل؟ هو يعلم أن المنفصل في مذهبه بالطويل، فوصل الميم وترتب على صلة الميم ضمها، لأنه لا يكون وصل بلا ضم، فضم الميم ووصلها فبعد بينها وبين الهمزة لينطق بالهمزة سليمة آخذة جميع أحكامها وصفاتها.
2: فهذه المسافة أي. أنت قلت بعد هي المسافة هي
3: المسافة
2: المد.
3: نعم المد هو المد المنفصل. ثم ختم الشارح شرح البيتين بتنبيه، نختم به الحصة. نعم قال: تنبيه قد علمت أن في ميم الجمع وجهين لقالون، السكون والضم على ما جرى به عملنا، وسيأتي له في المد المنفصل وجهان القصر والمد. فإذا اجتمعت الميم والمد المنفصل في آية واحدة ففيهما أربعة أوجه، يعني لقالون إذا اجتمع ميم الجمع، كلمة فيها ميم جمع وكلمة فيها مد منفصل، أربعة أوجه: قصر المنفصل مع سكون الميم ثم مع ضمها، ومد المنفصل مع سكون الميم ثم مع ضمها. هذا إذا تقدم المنفصل على الميم، كقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى قوله: هم يوقنون. فإن تأخر المنفصل وتقدمت الميم، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، إلى قوله: غشاوة، ففيهما الأوجه الأربعة أيضا، إلا أنك تأتي بسكون الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده، ثم تأتي بضم الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده. وهذا طبعا جار على مذهب الجمع المركب من المذهبين، مذهب الوقف ومذهب الحرفي، وهي طريقة الشيخ علي النوري صفاقسي رحمة الله عليه، بأن يتقدم بعد وجه الأداء الخلاف الذي يكون أقرب إلى الوقف من الوجه الذي قبله، واضح؟ أو إلى الوجه الذي قبله. وبالتالي هنا لو نطبق سريعا في قوله تعالى مثلا: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هنا ميم الجمع أقرب. لما نقرأ وجه الأداء نأتي بعد بالعطف: وبالآخرة هم يوقنون، ثم نرجع في الوجه الثالث: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ثم بعد ذلك نجمع بين الوجهين، نستطيع نعطف: وبالآخرة هم يوقنون، عطفا على المنفصل بالتوسط، فتكون الأوجه أربعة في رواية قالون، مع التغير فقط أو التغيير فقط في الترتيب بين الثاني والثالث فقط، أما الأول والرابع فدائما يحافظان على نفس الترتيب.
2: الطريقة هذه تعيننا على الجمع،
3: أي الجمع
2: تعين الطالبة،
3: وهذا الجمع
2: أن وجه الخلاف هو الأقرب.
3: أحسنت،
2: هذاك نأتي
3: أو لذلك دورج
2: والأبعد
3: نؤخره نعم.
2: نعود إليه.
3: أيوة.
2: لكن المقدم هو أيوة. نأتي على
3: أكرم من جاء متأخرا،
2: وهي طريقة جمعنا
3: المركب. نعم
2: ثم هي تخالف الطريقة الشامية.
3: أي نعم، طريقة هي قائمة طريقة أغلب طريقة الحرف،
2: هذه أصعب،
3: هذه مزاياها أنها أصعب، وهي تسمى طريقة الماهر، وإن من مزاياها المحافظة على رونق التلاوة.
2: أحسن.
3: رونق التلاوة، لأن الطريقة الأخرى لا تحافظ على رونق التلاوة. ثم ختم بالإعراب بقوله: وقول الناظم ما لم يكن ما فيه مصدرية ظرفية وسكون اسم يكن ومن بعد متعلق بمحذوف خبرها، وفي نسخة ما لم يجئ وعليها فسكون فاعل بيجئ ومن بعدها متعلق به.
2: توأت الإمام على إعراب
3: أيوة
2: ألفاظ الأبيات.
3: الأبيات إذن الخلاصة: قالون سكن وضم ووصل، وورش ضم ووصل مع همزة القطع وسكن مع غيرها، وكلهم يعني يحركها إذا أتى بعد همزة قطع، هذا بالمفهوم، عفوا همزة وصل هذا بالمفهوم. أما إذا يعني همزة وصل يعني سكون ذي همز وصل، أما إذا أخذنا هذا المذهب على مذهب الناظم فإن لورش الضم والصلة ولقالون الإسكان فقط، لكن الذي استقر عليه العمل عندنا لقالون الإسكان والضم مع الصلة، والإسكان مقدم أداء.
2: نعم. وهو وجه الأداء عندنا بالبلاد التونسية.
3: نعم بالضبط.
2: بارك الله فيكم دكتور أسامة، شكر الله لكم، أسأل الله ينفعنا به يا ربي ما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما والسادة المستمعين. بارك الله فيكم وحتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله من اتحاف السامعي بالنجوم الطوالة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.